0: indicated intentionality. The commission says children were intentionally targeted because Israeli forces considered the civilian population to be associated with Hamas and other armed groups. Here's the chair of the inquiry, Srinivasan Mulida.
1: The Israeli security forces have deliberately targeted and killed Palestinian children and destroyed their childhood.
0: The commission says the harm inflicted on Palestinian children aimed to destroy the existence of the Palestinians in Gaza as a group. Srinivasan Mulida says Israel was undermining the capacity of the Palestinian people to exist and shape their future.
1: Israel targets children to weaken demographic vitality and deny the Palestinian people's right to self-determination.
0: The report also looked into Israel's actions in the occupied West Bank. The commission found a sharp increase in violence by Israeli settlers against Palestinian children.
1: The settler violence in the West Bank functions as a means of implementing Israeli state policies, with both the state and violent settler groups working in collaboration towards the same strategic objective, unlawful territorial expansion.
0: So what's Israel's response been to this UN investigation? The Israeli government's published an 18-page document picking apart the commission's findings, calling them a libelous sham. Israel says Hamas has recruited and exploited Palestinian children as fighters, messengers and human shields, including for direct attacks on Israeli forces. It says the commission disregards Israel's efforts to alleviate civilian harm. However, the report was critical of Hamas. It concluded the listed terrorist group repeatedly committed grave abuses against Palestinians in Gaza. So while this investigation puts more political pressure on Israel, a lasting peace in Gaza remains a long way off. There's been a ceasefire since October, but fighting continues to break out. Still, no agreement's been reached for Israeli troops to withdraw, Hamas to disarm, and Gaza to be rebuilt. This week, residents say an Israeli strike killed a teenage girl as she walked to her high school to take an exam. The latest instance of devastation being felt there and across the region.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم وللتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي إن العمل يتم الآن على بلوغ اتفاق رائع مع إيران، وإن الأهم الآن هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وأضاف ترامب أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب، وأكد أن 19 مليون برميل من النفط عبرت قبل أمس الاثنين مضيق هرمز، مؤكدا أنها أكبر كمية تمر في تاريخ المضيق. على صعيد آخر، مرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يدعو ترامب إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يوافق عليها الكونغرس. من جهته قال رئيس وزراء باكستان إن هناك جهات تريد إفشال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أنه من غير المعقول أن يمتلك البعض صواريخ باليستية وتمنع إيران من امتلاكها. بدوره قال الرئيس الإيراني إنه لم تجرى أي مفاوضات بشأن الصواريخ الباليستية ولن يحدث ذلك. وبشأن مضيق هرمز قالت وكالة الأنباء العمانية إنه على السفن الراغبة بالعبور من مضيق هرمز التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. في الشأن اللبناني عقدت جولة خامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية. وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية أكدا في اتصال هاتفي مع الرئيس عون دعم توجهات الحكومة في بسط سلطة الدولة على أراضيها. من جهته قال روبيو إنهم يتعاملون مباشرة مع الحكومة اللبنانية، وإن ملف لبنان منفصل عن إيران، وإنه لا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. أما الأمين العام لحزب الله فقال إن على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان ضمن جدول زمني ووقف عدوانها. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، إذا كما تابعنا قبل قليل أيضا تصريحات لافتة للرئيس الأمريكي وكذلك الإشارة إلى النقاش الدائر على مستوى الكونغرس. محمد.
3: نعم تماما عبد الله.

0: قاد الرئيس ترامب وإن واصل تقييمه الإيجابي لمسار التفاوض مع إيران بتأكيده في تصريحات له على مدار هذا اليوم أن المحادثات تسير بشكل جيد في إطار السعي للتوصل لاتفاق رائع ومنصف بحسبه، إلا أنه شدد في نفس الوقت في منشور بداية على تروث سوشيال على مسألة أساسية، وهي أن طهران وافقت على عمليات تفتيش نووية إلى أجل غير مسمى بالرغم من النفي الإيراني لذلك. ترامب بالمقابل اعتبر أن هذا الالتزام هو السبب الرئيسي لاستمرار المفاوضات، ومؤكدا أنه لم يكن ليستمر في الحوار لو لم توافق إيران على هذه الآلية الرقابية بشأن برنامجها النووي. في رد أيضا على النفي الإيراني قال ترامب في تصريحات من بنسلفانيا في إطار إلقاء خطاب حول الاقتصاد إنه لو كانت طهران ترفض بالفعل استقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكان أوقف المفاوضات فورا، مؤكدا أن الإيرانيين مخطئون في هذا الشأن، بالرغم من أنه أشار في الوقت نفسه أي ترامب أنه ليس هناك استعجال بالنسبة لمسألة وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، كما أوضح أن قراره رفع الحصار البحري والإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا بحسبه جاء مقابل ما وصفه بتنازلات إيرانية كبيرة أبرزها هذا الشرط وهو قبول إيران إجراءات التفتيش النووي، محذرا من أن القطع البحرية الأمريكية لا تزال في مواقعها وقادرة على إعادة فرض الحصار بالرغم من أنه استبعد ذلك في هذه المرحلة. من جهته وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات أدلى بها خلال جولته في الخليج أكد بأن واشنطن تدرك تماما ما وافقت عليه إيران خلال المفاوضات، وذلك ردا على تصريحات إيرانية نفت الموافقة على عمليات تفتيش تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قال روبيو إن الإدارة الأمريكية لا تعرف دوافع التصريحات الإيرانية مرجحا أن تكون مرتبطة باعتبارات داخلية في إيران، لكنه شدد على أن ما يهم واشنطن هو تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الإيراني، وأضاف بأن طهران أمام خيارين، إما الالتزام بما وافقت عليه والمضي قدما في العملية التفاوضية أو عدم الالتزام، وعندها سيكون على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ قرارات بشأن الخطوات التالية وفق تصريحاته. بالنسبة لملف الأموال الإيرانية، ترامب شدد على أن أي أصول إيرانية سيفرج عنها نتيجة لتخفيف العقوبات ستبقى تحت رقابة أمريكية عبر حسابات ضمان ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمنتجات الزراعية الأمريكية. شدد ترامب كذلك على أن واشنطن تعمل حاليا على اتفاق وصفه بالرائع والمنصف، وبأن النتيجة النهائية ستكون ضمن الخط الأحمر الأمريكي، وهو لا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. تزامنا مع كل هذه التصريحات وفي تطور أيضا يعكس اتساع الانقسام والقلق داخل واشنطن بشأن الحرب مع إيران، مجلس الشيوخ الأمريكي أقر مشروع قرار يطالب ترامب وقف أي أعمال عسكرية ضد إيران، وكذلك سحب القوات الأمريكية من الأعمال العدائية المرتبطة بذلك ما لم يحصل على تفويض صريح من الكونغرس. القرار حصل على تأييد 50 عضو مقابل معارضة 48 بدعم شبه كامل من الديمقراطيين، وكذلك انشقاق 4 جمهوريين إلى جانبهم، في مؤشر على تنامي القلق حتى داخل الحزب الجمهوري إذا حرب لا تحظى بتأييد واسع لدى الرأي العام الأمريكي وفق أحدث استطلاعات الرأي. آخرها استطلاع أجرته رويترز وإبسوس أظهر أن غالبية الأمريكيين غير مقتنعين بجدوى هذه الحرب على إيران، وهذا التصويت عبد القادر يكتسب أهمية لأنه يمثل المرة الأولى التي ينجح فيها مجلس النواب والشيوخ في إقرار قرار من هذا النوع استنادا إلى قانون صلاحية الحرب لعام 73 من القرن الماضي، والذي يهدف إلى تقييد قدرة الرئيس على الانخراط في عمليات عسكرية طويلة الأمد من دون موافقة صريحة ومباشرة من المؤسسة التشريعية صاحبة قرار الحرب. مجلس النواب كان قد أقر مشروع مماثل في وقت سابق من الشهر الجاري، لكن رغم هذه الأغلبية فإن الأثر العملي للقرار يبقى محدودا، إذ لا يملك مؤيد هذا القرار أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز أي فيتو الرئاسي من جانب ترامب، البيت الأبيض من جانبه يصر على أن هذا القرار غير دستوري وغير ملزم، ما يعني أن المواجهة قد تنتقل من الساحة السياسية إلى الساحة القانونية في حال قرر ترامب استئناف الحرب على إيران. ومع أن التصويت لا يوقف الحرب لا سيما مع استمرار المفاوضات الجارية مع إيران، لكنه يمثل انتكاسة بكل تأكيد للرئيس ترامب الذي كان يتمتع حتى وقت قريب بدعم شبه كامل من الجمهوريين في الكونغرس. عبد القادر،
1: محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أسست مباحثات سويسرا الأخيرة لآليات جديدة بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي اتفق عليها الطرفان الإيراني والأمريكي، فضلا عن وضع خريطة طريق للعمل خلال فترة 60 يوما من المباحثات المرتقبة. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: في سويسرا حضر الجميع للقول إنهم يريدون للحرب بين إيران وأمريكا أن تنتهي، فأدت الإرادة السياسية لهندسة خريطة للطريق. أمام العدسات لم يحضر الإيرانيون، لكن خلف الأبواب جلس الكل إلى الطاولة، مفاوضون ووسطاء، ووضعوا عليها كل ما يمكن أن يتسبب بانهيار مذكرة التفاهم بدلا من الشروع.
3: سني لليوم لا تقص خلال فترة النهار جيد مشمس 18 درجة مئوية، أما على صعيد ملبن بارد غائم 16 درجة أقصاها.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول، وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات، طلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: أتمنى تكونوا استمتعتوا بهالغنية اللي كتير حلوة لفيروز والفنان الكبير راحل وديع الصافي. منقول دايما الله يطول بعمر الملكة فيروز. فأكيد مع هالأغاني اللي هيك بتطلعك من كل همومها كل مشاكل وكل شيء عم تسمعه وعم تتابعه من أحداث وأخبار مؤلمة, خاصة أخبار الحروب يلي بنهاية المطاف بحاجة أنت لحتى ترجع تيكي تعمل تصفية لذهنك لكل اللي يمكن بيمرق بنهارك من مشاكل, من ما بتسمعه, من أمور يمكن تكون مزعجة. فأنت بحاجة دايما للموسيقى, للموسيقى الحلوة والاختيارات الحلوة اللي دايما تؤمي كفيلة وبتسعى لحتى تقدم لكم الأحلى والأجمل من الأغاني الجديدة اللي عم تتعرفوا عليها, للأغاني الطربية, لفقرة أغاني منسية مع زميلنا بيدرو اللي رح يكون معنا بعد شوي. لنشوف بيدرو من مكتبة راديو تؤمير شو رح يطلع لنا, أي فاينل اليوم, أي مطرب من أي بلد. أكيد دايما بتكون لقلنا هيدي مفاجأة رغم أنه نشرب القهوة, ولكن مصر بيدرو على أنه ما يخبرني شو هي الغنية اللي رح تكون إلا بس تصير فقرة أغاني منسية حتى ما أفشي سر. فبالوقت يلي كمان بتكون سهرة النهار الأحد ما تنسوا, يعني كمان نرجع نروح للطرب الأصيل, للأغاني الفولكلورية الحلوة يلي بتروقكم, بتهدي من أعصابكم, بتخلق أجواء حلوة التوائمية اللي بتدخل على كل بيت لحتى تستمتعوا أولا بهالأغاني والمنوعات إن كان الجديد أو القديم اللي منحافظ عليه, خاصة الأعمال الخالدي. هيدا بالإضافة للتغطية الإخبارية اللي عم بتكون على مدار كل ساعة. يعني شو بدكن تعرفوا ما قلكن إلا تحطوا على 1630 AM راديو تؤمي أستراليا, هو العنوان الرئيسي لحتى تستمتعوا بالأغاني, بالمنوعات, بالبرامج, بالأخبار, لملاحقة الأخبار خاصة بيظل هالأوضاع الصعبة اللي عم يعيشها العالم والتخبط اللي عم بيعيشه العالم. الخبر بس يصدر أوين بيكون على مسمعكم. فخليكم معنا دايما على السمع برفقة راديو تؤمي أستراليا على 1630 AM. بحب أرجع أذكر مستمعينا في فيما بيتعلق بالنسبة لولاية فيكتوريا, اليوم عم بيكون في تحذير. بدي أرجع أتابع يعني هالخبر اللي كنت مرقت عليه قبل الساعة 10 من هالمادة المخدرة القوية اللي عم بيستخدموها كمخدر طبي داخل منتجات السجائر الإلكترونية الفيب يلي عم تنباع بشكل غير قانوني بمدينة ملبورن. فتبو كتير منيح لأنه رح يكون لها تداعيات كتير خطيرة على صحة الإنسان. كمان اليوم كان في حريق اندلع, وظاهر أن الشرطة شاكة بأمر هذا الحريق اللي اندلع بغرب مدينة ملبورن. كان في مصنع, هو مبنى خرساني كمان كونكريت تيلت سلاب يلي بيوقع بشارع ليتل بونداري رود بمنطقة لافرتن نورث, اللي اشتعل هالمعمل بالكامل لما وصلوا رجال الأطفاء الساعة 1:15 صباحا اليوم. وحسب إفادة هيئة الفاير ريسكيو فيكتوريا بأنه ما كان في هونيك أي شخص داخل المصنع وقت اللي اندلع الحريق, وتسبب بانتشار الدخان الكثيف بالمنطقة. دفعت السلطات إلى إصدار تحذير وإرشادات للسكان. من المقرر أنه تتولى شرطة فيكتوريا التحقيق في أسباب الحريق لمشتبه بأمره. اليوم كمان ألقي القبض على رجل يشتبه بتورطه بهجوم باستخدام الساطور بمنطقة غرب سيدني, تحديدا بمنطقة ليتكام, واللي تعرض رجل عمره 45 سنة للطعن. كان هالحادث اللي وقع بمنطقة تشيلز ستريت بمنطقة ليتكام الساعة 11 المساء ونقل للمستشفى. فإذا الشرطة اللي عم تبحث عن كمان كان رجل مطلوب حسب آخر المعلومات أنه يوصف بأنه من أصول أسيوية, كان آخر ظهور لقلوله لبس سترة سوداء وبنطلون رياضي داكن اللون ونظرات. هيدا طبعا اللي كان طبعا الحاسة اللي وقعت المسا. خلينا نتابع نحن وياكم بالنسبة لحكومة ولاية نيو ساوث ويلز اللي طرحت الموازنة، برجع بذكركم بأهم ما ضمنته الموازنة، خفض رسوم تسجيل السيارات بمقدار $100، تجميد أسعار تذاكر النقل العام عبر نظام أوبل لمدة سنة، إضافة لتخفيض استرداد رسوم الطرق المدفوعة من $60 to $50 أسبوعيا، إلغاء الرسوم المرتبطة بمخالفات الطرق المدفوعة. خصصت الحكومة برنامج بقيمة $557 مليون لمساعدة الأسر على خفض فواتير الكهرباء من خلال قروض بدون فوائد وحوافز لتركيب الألواح الشمسية والبطاريات المنزلية، فيما بيحصل المتقاعدون على حصومات بتوصل ل $250 على رسوم المجالس المحلية. بقطاع الإسكان أكدت الموازنة استمرار دعم مشتريي المنازل للمرة الأولى إلى جانب استثمارات بتهدف لتسريع بناء آلاف الوحدات السكنية والإسكان الاجتماعي. رصدت الحكومة أكثر من $116 مليار للبنية التحتية على مدى 4 سنوات بتشمل مشاريع النقل العام، الطرق، المدارس، المستشفيات، مع تخصيص مليارات الدولارات لمشاريع غرب سيدني وتمديد شبكة السكك بمنطقة باراماتا. هيدا أهم ورد بالموازنة 26-27 لموازنة ولاية نيو ساوث ويلز. رح نتابع نحن وياكم مع بريك، من بعدها منكمل. لكل اللي عنده أي تعليق على سؤال طرحناه اليوم بالنسبة للديل اللي كانت عقلته حكومة العمال مع حزب الخضر، حزب العمال مع حزب الخضر مجتمعين توافقوا على خطة اللي هي يعني ما رح يكون في السماح لشراء عقار، شراء عقارات من مدخرات التقاعدية السوبر انيويشن، فما رح يسمح بهذا الأمر. أدي برأيكم هيدا الشيء اللي حيأثر على أصحاب المصالح الصغرى وعلى كتير من الأستراليين اللي بدهم يستثمروا بأموال السوبر انيويشن، ولكن اليوم هيدا الشيء اللي رح يلتغى مع الصفقة اللي عقدها حزب العمال مع حزب الخضر، يعني من مشكلة لمشكلة لمشكلة. خلينا نسمع آراءكم بهذا الموضوع بالإضافة للمفاوضات اللي عم تصير بين لبنان وإسرائيل اللي كانت الجولة الخامسة. أدي عندكم أمل أنه فعلا اليوم حسب ما عم بيطلب الرئيس جوزيف عون لانسحاب الإسرائيلي وقف إطلاق النار هي من الأولوية، ولكن إسرائيل كمان عندها شروطها، نزع سلاح حزب الله لتأمين أمن مناطق الشمالية. فهيدا طبعا اليوم كل حدا عنده شرط، نحن عنا شرطنا الانسحاب وأيضا وقف إطلاق النار، إسرائيل عندها شرط واحد هو نزع سلاح حزب الله. أدي برأيكم اليوم يعني عندكم أمل بهيدي المفاوضات أنه تنجح ونوصل لحل؟ خلينا نتابع نحن وياكم مع استراحة، ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا الصباحي. Turn up your radio. QME music. It's here. If it's a hit, hey. It's here. It's here. The number one music channel. 2ME. Best. 2ME. We just play hits. Hits. Hits. هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال، انضم إلى كانغان إنستيتيود. لا حاجة إلى ايتار، حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1710.
7: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع
0: نرجع لكم مستمعي راديو توأمية على 1638 أيام مع زميلنا بيدرو اللي رح يكون معنا بعد كم دقيقة من الوقت لحتى نتابع فقرة أغاني منسية عبر توأمية. فيكن دايما تتواصلوا معنا وتشاركونا وتعطونا رأيكم، وكمان فيما بيتعلق بالنسبة للمواضيع اللي كنا أثرناها، هذه الصفقة بين الخضر والعمال كيف شفتوها من وجهة نظركم؟ هل رح تأثر عليكم بشكل أو بآخر؟ هل كنتوا موعودين أنه تستثمروا بأموال التقاعد السوبر انويشن؟ هل رح تأثر على مصلحتكم؟ خلينا نتابع نحن وياكم بهذا الموضوع. قديش عندكم أمل أنه هذه المفاوضات اللي عم تجريها الدولة اللبنانية مع الوفد الإسرائيلي بواشنطن بالخارجية الأمريكية قادرة توصلنا إلى بر الأمان؟ وقدي ما عندكم أمل، لأنه اليوم كل فريق متمسك بموقفه. رئيس الجمهورية اللي قال أنه مصرين على الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية بالوقت يلي يعني كمان الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار، ولكن إسرائيل عندها شرط اللي هو نزع سلاح حزب الله. إذا رح نتابع نحن وياكم عبر توأمية أستراليا على 1638 أيام مع مزيد من أخبار هالصباح عبر توأمية. منتابع مع يعني كمان ما ورد بهالأثناء، ترامب يلوح بوقف محادثات إيران إذا رفضت التفتيش النووي. فإذا ترامب للوح بمحادثات إيران في حال رفضت التفتيش النووي. إذن هل رح تستكمل المحادثات؟ هل رح تتوقف؟ هل هو بس تصعيد كلامي؟ ويعني كمان ما كتير فينا ناخدها على محمل الجد، يعني الكلام اللي عم نسمعه، لأن الرئيس الأمريكي يلي بالدقيقة بيغير موقفه عدة مرات، ولكن كمان ما بدنا ننسى أنه في هونيك ضغط بالولايات المتحدة على الرئيس الأمريكي اللي بيعتبره أنه عم يتنازل بشكل كتير كبير لإيران من خلال رفع العقوبات والأموال اللي رح يسمح فيها. وهيدا رغم أنه تطمينات الرئيس الأمريكي أنه هالأموال رايحة لحتى يكون في شراء الذرة والصويا ويستفيد منها المزارعون الأمريكيون. رح نتابع نحن ويكون إذن مشوارنا عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 مع زميلنا بيدرو وفقرة أغاني منسية عبر توأمية. خليكم معنا وتابعونا إذن مع أغاني منسية وزميلنا بيدرو.
8: أغاني منسية من مكتبة توأمية أستراليا. مكتبة توأمية أستراليا.
0: من مكتبة راديو تؤمي أستراليا منتابع نحن وياكم مع زميلنا بيدرو. يعطيك ألف عافية بيدرو، صباح الخير.
9: كلود صباح الخير لك، تحية صباحية لكل اللي عم يتابعونا من كل أنحاء العالم كمان عبر tuami.com.au وكل اللي عم يشتركوا معك مباشرة على الهواء من داخل أستراليا.
0: نعم بيدرو، أكيد مع كتير من المواضيع اللي كنا أثرناها من الفترة الصباحية وكانت أنت يعني من المكتب عم تتبعنا وعم تشوف يعني هيدا الجدل والحديث أي حقيقة جدل عقيم، يعني بدنا الخلاص صار، ولكن أين سيكون، متى سيكون الخلاص؟ يعني ما حدا عارف.
9: كلود عن جد مثل ما ذكرتي الرئيس ترامب ضيع العالم، يعني بوقت اللي بيقول لك بدي فوت بمفاوضات بنلاقي العالم بلبنان عم يحتفلوا انه انتصروا، وقت اللي بوقف المفاوضات بحس خف نبضهم شوي صغيرة. يعني كلود بالنتيجة مثل ما ذكرنا هلأ عم نشوف حامل كاس المونديال هو هاي القصة كلها سوا تيمرة يمكن هالشهر هيدا، ان شاء الله يكون لا، ان شاء الله ما ترجع الحرب لعنا، ان شاء الله نحن نكون كلبنانية نعرف ندير شؤوننا بحالنا
0: صحيح،
9: ونسلم هالشرعية لرئيس الشرعية لرئيس جوزيف عون، بتحبوه او ما بتحبوه هيدا الرئيس اتفقتوا عليه انتخبتوه عم يشتغل لمصلحة لبنان. لكن المفاوضات مبارح كان عم يطالب أول شيء بانسحاب الإسرائيلي اللي هو طلبهم، عم يطالب كمان بتعمير الجنوب، وعم يطالب بهالمطالب كلها سوا. لا بتقبلوها من إيران، ما بتقبلوها من رئيس الدولة، لا بتحطوا صور ناس ما بتشبهنا بشيء أبدا. يعني فاتت على لبنان، عرفنا كيف فاتوا ومين عم يقاتل ومين عم يعملوا، لما بينحط كنت ناطر ينحط صور رئيس الجمهورية على طريق المطار بيقولوا له شكرا لأنه عم يكمل بالمفاوضات، وما في حدا يتخطى رئيس الجمهورية لكي إن كان بأمريكا أو الدول العربية.
0: نعم
9: شو ما عم يصير عم ينسقوا معه،
0: هي شرعية بالنهاية،
9: مزبوط
0: الدولة بمثل الدولة.
9: نحن هيدا اللي عم نطالب فيه كلود من أستراليا ومن كل العالم، نحن عنا اليوم رئيس جمهورية، ما عنا انه ما قعد فارغ يعني بالدولة، يعني عنا سلاح، يعني هو جيش لبناني كل العالم مستعد تدعمه بس ينسيل سلاح الغير شرعي، هيدا اللي عم نقوله نحن.
0: نعم يعني نحن أكيد اليوم مطلب الرئيس جوزيف عون الانسحاب الإسرائيلي مثل ما سبق وذكرت ووقف إطلاق النار، أكيد هذه مطالب محقة ونحن بدنا إياها، بدنا تخلص هذه الحرب، ولكن كمان بالمقابل في هناك شروط، أنه نزع سلاح حزب الله هيدا مطلوب،
9: ما هيدا اللي عم
0: هيدا اللي وعدوا فيه، هيدا هني اللي وعدوا فيه، بس وين تنفيذه؟ يعني عملية تنفيذه
9: هل عم نحكي فيه، هل عم نحكي فيه من سنوات وسنوات، طول ما سلاح موجود كلود ما خدم لبنان بشيء أبدا، عم يخدم إيران. يعني هني بإيران قالوا أكثر من 4200 شهيد سقطوا بالجنوب وتدمر يعني أغلبية الجنوب، ما زال هني اعترفوا بهالشيء وكلها سوا كرمال المساندة لقلهم. هلا شو مصلحة لبنان فيها؟ خي بدي أسأل كل اللي عم يطلعوا معك وهلا عم يسمعوني، شو مصلحة لبنان بهو الشهداء اللي سقطوا على أرض هالوطن وهالتدمير الكلي اللي صار بالجنوب؟
0: خلينا بيدرون نستقبل معنا اتصال بخلال هالوقت، معنا من باراماتا سيدني، معنا اتصال من حميد، صباح الخير.
10: صباح الخير ست كلود، صباح الخير بيدرو.
9: صباحو
10: حبيبي، كل اللي عم تحكيه بالنسبة لفخامة الرئيس جوزيف عون صحيح، بس انت عم تتعامل يا بيدرو مع ناس لا يؤمنون بالدولة اللبنانية ولا بالشرعية ولا
9: للأسف للأسف
10: للأسف اكيد، بس بدنا نحكي الحقيقة دايما، ما بفينا نضل نقول بدنا وبدنا وبدنا. دور رئيس الجمهورية ودولة الدولة اللبنانية بيدرو ست كلود انه خلص لازم يغدر خط لا احمر، بدك تضرب من حديد، لانه هولي ما بيعترفوا بالدوله يا خي. هولي اذا بتسمع هذيك المره كان عم بيحكي القاضي، كان رئيس القضاة عندنا بلبنان، عم بيقول هودي يعتبروا خونه للبنان، لازم يحاكموا بالجريمه الكبرى.
9: مزبوط.
10: حزب الله عم يخيد الشيعة، نحن ما عم نحكي عن الشيعة، الشيعة أخواتنا وهني متدين أكثر منا نحن، بس حزب الله لا ما بيعترف الدولة. بارح بس نتنفس شكرا إيران، شكرا إيران على شو؟ على دمرت لبنان
9: عن جد، مسخرة.
10: دفعت 12,000 13,000 جريح، 4,000 شهيد في لبنان، دمرت مؤسسات. شكرا إيران على شو؟
9: يعني هيك تعودنا عليهم على الاستفزاز، على الاستفزاز مزبوط. وعم نشوف صورة واحد حامل فرشته عراسه ومارق من حد الصور اللي حطوهن على طريق المطار. لكن
10: يا استاذ بيدرو، نحن المسيح عنا بيقول عبسا يتعب البناؤون إن لم يبني أهل البيت. ما بفينا نطل نتكل على الدول العربية، الدول العربية عندها مشاكلهم، سوريا عندها مشاكلها، العالم كله عنده مشكلة مشكله. وبعدين تراب ما راح يفوت الجيش الامريكاني على اي ارض كرمال عيون، كرمال سواد عيوننا. نحن اللبنانيين لازم نجتمع مع بعضنا بعض نقول كفى كفى كفى.
9: ما هذا اللي عم
10: نقول لازم تقول يا اينو اللي عم تقوله، بس كمان عم نقول بدنا انه بدنا الدول العربيه وبدنا ترامب. ترامب عم بيعمل مصلحه امريكا.
0: نعم، شكرا لك حميد على مداخلتك، شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية مع زميلنا بيدرو. يعني خلينا بيدرو نطلع شوي من هالأجواء المشحونة ونروح لأجواء ألطف اللي هي فقرة أغاني مسية.
9: كلود، نحن اليوم يعني بعيدا عن سياسة وهمومة، بدي روح عن وياك لفنان كبير من أرض من أرض الوطن. هالفنان اللي وقف قدام سفيرتنا إلى النجوم، اللي وقف قدام وديع الصافي بعدة أعمال، اللي هو مروان محفوظ، اللي خلق بالبقاع وغدرنا من هالدنيا من 3 سنين تقريبا.
0: نعم.
9: أغنياته انحفرت بقلبنا، غنى الوطن. مين ما بيتذكر، مين ما بيتذكر هالأغنية سافل على أعدى طايل.
0: أوهو، هيدا عمل كل شي في مشاكل هيدا الغنية. كلنا منتذكر قدي هيدي الغنية بفترة كانوا بين العونية والقوات اللبنانية، كانت أكيد يعني كان إلى وقعة شوي هيك استفزازي يمكن لدى البعض. كل الأحوال رح نتابع نحن وياكم أكيد مع زميلنا بيدرو، ونتابع يعني طبعا هيدي الفاين اللي موجود بين إيديك، فرح نسمعه بيدرو.
9: مظبوط كلود، الفاينل اللي موجود بين ايدي رجعني يا زمان، اغنية رائعة للفنان مروان محفوظ من زمن لبنان الجميل.
0: يلا،
9: من الاغاني المنسية. 1 2 3

0: قديه رائعه
1: عن جد
0: هالغنيه،
1: قديه بتاثر كلود،
0: تخطف الانفاس،
1: وخاصه للمغتربين كمان قديه عم نتعذب نحن.
0: في قصه بتحكي قصه،
1: مظبوط، تعبت مني الغربه.
2: رجعني يا زمان لصوتي عرفني
1: ولا عرفتي
2: لصوتي عرفني ولا عرفتي.
0: تحكي قصة غربة، قصة وطن،
1: قصة عذاب عم نعيشها، قصة ناس عم تخطف هالبلد، وكيف المغتربين برا حابه ترجع على لبنان، وخاصه بهالموسم الصيفي كلود.
0: نعم،
1: يعني بنرجع داعيشتنا هالاغنيه ألم بقلبنا، وخاصه المغتربين.
0: صحيح صحيح،
1: كرمال شو كرمال مين اليوم نحن عم ننحرم من بلدنا كلود؟ هيدا السؤال بدي اطرحه، عم بطرحه على طول على الهوا وما حدا يخوننا. كرمال مين تنحط على طريق المطار؟ شكرا ايران.
0: أي سبق
1: شو هالإجرام؟ شو هالشعب؟
0: شكرا قطر، وشكرا إيران، لأنه نحن ما بعرف، لأنه لو عندك انتماء لوطنك بتقول شكرا يمكن الدولة اللي عم تقوم كمان بمهمات صعبة، ولكن اليوم للأسف هلا ما بعرف إذا فينا نقول الدولة غايبة أو تأخرت أو أهملت أو ما أخذت
1: كلود قرار. كلود هي المشكلة اللي وقعنا فيها اليوم. يعني أنت بتعرفي العمائات اللي بجنوب منهم الشيعة، أخواننا الشيعة، لأنه ما حدا بيقبل منهم يتدمر بيوته ويتدمر بلده. العمائات اللي هو الحرس الثوري الإيراني، وعرفنا مؤخرا كانوا محاصرين بقلب التونيلات وكذا، وهناك وقفوا وعملوا المفاوضات وما بعرف شو، كلنا سوا عرفناها بالإعلام هيدي. اليوم اللبناني ما بيدمر بلاده، اليوم عم نسمع الصوت الشيعي شو عم يحكي. اللي عم بحكيه أنا وياكي عم يحكيه الصوت الشيعي كلود، اللي عم يطلع عضيعة وعم يلاقي بيوته مهدمة. العالم كفرت كلود، كرمال شو يعني؟ اي كذبة عم يعملولنا اياها؟ وهالصور اللي تعلقوا على المطار هني بايديهم، هني معلقينهم، ان كان ايادات حزب الله او الحرس الثوري الايراني.
0: هل استغربت يعني هودي الصور؟
1: ما استغربت ابدا، لانهم بعدهم مسيطرين على جزء من هالبلد. مش عم قلك الشيعة، جزء منهم هودي المجرمين اللي عم يدمرولنا بلادنا، ان كان الحرس الثوري الايراني او بعضهم المؤمنين بسلاح حزب الله عم يستفادوا منه مصاري. هاو الجماعة كلود بشو بيشبهوكي؟ عن جد بشو بيشبهوكي؟ بانتصاراتهم عم يضحكوا عليهم العالم، انتصارات وهمية. يعني شهداء عم نخسر ارض، عم نخسر كل شيء، وبعضهم عم ينتصروا كلود.
0: على كل نتأمل من هالمفاوضات والمحادثات اللي عم بتصير توصلنا لبر الأمان وعودة الهدوء والاستقرار. يعني هيدا الشيء اللي بنأمله بنتمنى، وبنتمنى كمان على الدولة اللبنانية أن يكون لها دور وما تلغي دورة، ويكون لها يعني كمان مش بس أنه شعارات وكلام، وكمان بدها ورشة عمل، يعني لحتى بنهاية هي مسؤوليتهم يهتموا بشؤون البلد، لحتى ما يكون في دخول لا سوريا ولا لإيران ولا لأمريكا ولا لفرنسا. هيدي مهمة الدولة اللبنانية اليوم توقف على إجريها وتكمل يعني ما وعدت فيه. فهيدا شيء بنأمله، لأن الوضع ما بقى يحمل، ما بقى يحمل تخاذل، ما بقى يحمل إهمال، لأنه في وطن عم يتدمر، في معركة وجودية اليوم كمان، في عندك في خوف أنه جزء تاخده سوريا، جزء تاخده إسرائيل، شو بيبقى من الوطن؟
1: ما هيدا اللي عم نقوله كلود. يعني أنا ضد، بحكيها علنا، ضد كل التدخلات الخارجية، إن كانت الأمريكية، إن كانت الإسرائيلية، إن كانت الإيرانية. نحن منا مع فئة، وكانت العربية كمان، نحن شعب أذكى شعب بالعالم، حكمنا العالم بفكرنا كلود. إن كان بأستراليا، شوفي من الناس الناجحة هون، إن كان بالبلديات أو مجلس النواب والوزراء، إن كان بأمريكا، إن كان بأوروبا. طيب عشو بدنا نستنجد من العالم اليوم؟ يعني ما احترامي لإلهم، يعني نستنجد فيهم يخلصون لبلادنا؟ ليه مش نحن بإيدينا منخلص
0: نعم
1: هالبلد ونمنع التدخلات كليا؟
0: شكرا لك بيدرو، يعطيك ألف عافية، وشكرا لكل اللي تابعونا من الفترة الصباحية. بدي أتمنى لكم بقية نهار حلو وممتع تقضوه برفقة برامج راديو توأمية أستراليا مع زميلي ماريا منصور من استديو توأمية ومايسات بتابعوا مشوار المورنينج شو.
3: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
4: Yeah, why not? Why not?
3: توأمية بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة توأمية أستراليا.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
7: Get the news first from 2ME.
6: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا موقع vic.gov.au/kinder.
7: Australia News.
8: ABC News.
9: Mike Kermode with the top stories. US President Donald Trump says the US and Iran are getting along well, and that his administration is trying to work out a fair deal during ongoing peace negotiations. It comes amid differing accounts from Washington and Tehran about whether nuclear inspectors will be allowed back into Iran. Mr. Trump says Iran has agreed to nuclear inspections into infinity, while Tehran says it's made no such concession. Meanwhile, the US Senate has passed a resolution directing the president to end military hostilities in Iran. Liberal frontbencher Jonathan Dunningham says the coalition is willing to work with the government to pass its proposed changes to the National Disability Insurance Scheme. The Greens yesterday negotiated to extend an inquiry into the bill in a deal that will also see the party back the government's tax changes. But Senator Dunningham says the coalition doesn't have to hold back just to appease the Greens, and that the scheme is costing Australian taxpayers far too much. And authorities are ramping up surveillance of native wildlife after the deadly H5N1 bird flu strain was detected in migratory birds in Western Australia. Experts say scavenging animals like the Tasmanian devil and quolls are among those more at risk because they can become infected by feeding on sick or dead birds. Researchers are also investigating whether vaccines could help safeguard high-risk wildlife if the virus becomes established. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: صباح الخير لكم مستمعين راديو 2ME أستراليا. انطلقنا بمشوار جديد لليوم الأربعاء 24 من شهر جون. وبذكركم بحالة طقس لهالنهار، حيكون طقس بارد على صعيد سيدني، درجات الحرارة 18. أما ملبورن بارد جدا، درجات الحرارة 15، والطقس رح يكون غائم. وهون ببيروت

بسرعة كتير بتمرق هالأيام، واليوم نحن بتاريخ 24 حزيران، صرنا تقريبا بنص السنة. فاليوم فينا نسأل حالنا شو حققنا من الأهداف اللي حطيناها ببداية السنة، وشو بعد في أحلام وأفكار بدها بركة خطوة أولى. أوقات ما منحتاج ننطر أول الشهر أو أول السنة حتى نبلش من جديد، لأنه كل يوم هو فرصة جديدة، كل يوم جديد لإلنا هو فرصة جديدة لنعمل فيها قصص نحن بدنا نعملها ونحققها. بكمل أنا وياكم المشوار وأوقاتنا الحلوة، وبتمنى يكون نهاركم مبارك ورايق.

0: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم طوابع على شقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: مكملين نحن وياكم من 2 ME أستراليا 16:38 AM ونروح للأخبار الرياضية. اليوم كل الأعلام الرياضي عم بيحكي عن احتمال مشاركة نيمار بمباراة البرازيل ضد سكوتلندا اليوم ب 24 حزيران بعد ما رجع للتمارين بشكل كامل. فالخبر يلي ناطرينه البرازيليين انه ممكن نشوفه لنيمار اخيرا بالمونديال بهالمباراة المصيرية ضد اسكتلندا. اسكتلندا عندها فرصة تاريخية توصل للأدوار الإقصائية لأول مرة من سنوات طويلة وكل الأنظار رايحة على مباراة البرازيل. تعادل أو فوز ممكن يفتح باب التأهل بشكل كبير. هلا اليوم كمان هيدا تاريخ ملفت شوي. ليه؟ لانه قصة السفينة الفضائية فوق مباراة البرازيل مع اسكتلندا صارت حديث مواقع التواصل بالعالم كله. بلشت من عرافة برازيلية وتحولت لنقاشات وحتى وصلت لمنتديات UFO على الانترنت. طبعا ما في اي دليل حقيقي او موقف رسمي من الفيفا، بس هيدا من اغرب قصص هالمونديال. فإذا ما طلعوا الفضائيين اليوم ب 24 حزيران أكيد رح يطلعوا بملايين الميمز على السوشيال ميديا. هلأ إذا ما نحكي كمان عن المغرب، المغرب متصدر مع البرازيل بمجموعة سي بعد الفوز على اسكتلندا وعم بيثبت أنه الإنجاز التاريخي بكأس العالم 2022 ما كان صدفة أبدا. منكمل نحن وياكم بأجواءنا، أجواء المونديال، حتى الأخبار المنوعة يلي رح شارككم إياها، أخبار فنية، أخبار اقتصادية وسياسية، وأخبار الشرق الأوسط من تبعها كلها بعد البريك. وخلال مشوارنا خليكن معنا.
1: توصلت حكومة أنتوني ألبانيزي إلى اتفاق مع حزب الخضر لتمرير إصلاحات تتعلق بالخصم الضريبي على خسائر الاستثمار العقاري نيجاتيف جيرينج وضريبة أرباح رأس المال كابيتال جين تاكس. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2 ME أستراليا.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party.
5: ما وعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2 ME أستراليا.

0: العشاء.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض.
2: لبنان نعوي الدوين
1: باك ستيج سوبر ستار نانسي عجرم. ساعة 3 بعد الظهر على راديو تويني أستراليا.
3: ثروات الأغاني الجديدة
4: تويني.
3: Australia.

0: نرجع لكم مستمعينا ونكمل هالمشوار عبر 1638 AM الموجة الأقوى. واليوم بنحكي كيف الأنظار كلها متجهة لواشنطن وانطلقت جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسط خلافات كبيرة حول الانسحاب من الجنوب ومستقبل الوضع الأمني على الحدود. ميدانيا سجلت غارات جديدة على عدد من المناطق الجنوبية رغم استمرار التهدئة. كمان واشنطن عم بتواصل هي وطهران خطوات بناء الثقة ضمن مسار الاتفاق الإقليمي. إذا منروح شوي اقتصاديا أكيد منشوف تراجعت أسعار النفط مع ارتفاع الأميال بتهدئة أوسع بالمنطقة. أما داخليا فما زال ملف الامتحانات الرسمية هون بلبنان مفتوح من دون أي قرار جديد لهلأ. فلبنان كمان اليوم بين مسارين، يعني المشهد صار واضح إذا بدكم، مسار دبلوماسي عم بيتحرك بواشنطن وسويسرا ومسار ميداني بعده عم بيشهد خروقات وغارات جنوبا. كرمال هيك بعد ما شهدنا لا سلام نهائي ولا أي قرار نهائي بيحسم شو حيصير، ولكن في محاولة جدية لتحويل الهدنة الحالية إلى اتفاق أطول أمدا. منكمل معكم، منتابع نحن وياكم بعد فاصل الاستراحة مع جولة فنية كتير حلوة. بداية رح تكون مع مروان خوري. 2ME
1: The Original. شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: دم فم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم، وإن لم يعالج فقد يؤدي دم فم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
1: أوزا يعني.

0: جولة أخبار جديدة رح نتوقف عندها نحن وياكم لنشوف المفاوضات والمحادثات بسويسرا بين الجانب الأمريكي والإيراني بين هالجانبين، لنشوف آخرها وأهمها، وكمان بما يخص المفاوضات حول الملف النووي. خليكن معنا برفقة راديو 2 إم أستراليا. استراحة قصيرة ومنتابع جولة أخبار الساعة 12.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: دم فم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين، وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم، وإن لم يعالج فقد يؤدي دم فم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية، وإيداع مبالغ طائلة، وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
3: Feel the summer magic with the summer music on 2ME. Cha-cha-cha. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ABC News.
11: Mike Kermode with the top stories. US President Donald Trump says the US and Iran are getting along well, and that his administration is trying to work out a fair deal during ongoing peace negotiations. It comes amid differing accounts from Washington and Tehran about whether nuclear inspectors will be allowed back into Iran. Mr. Trump says Iran has agreed to nuclear inspections into infinity, while Tehran says it's made no such concession. Meanwhile, the US Senate has passed a resolution directing the president to end military hostilities in Iran. Liberal frontbencher Jonathan Dunningham says the coalition is willing to work with the government to pass its proposed changes to the National Disability Insurance Scheme. The Greens yesterday negotiated to extend an inquiry into the bill in a deal that will also see the party back the government's tax changes. But Senator Dunningham says the coalition doesn't have to hold back just to appease the Greens, and that the scheme is costing Australian taxpayers far too much. And authorities are ramping up surveillance of native wildlife after the deadly H5N1 bird flu strain was detected in migratory birds in Western Australia. Experts say scavenging animals like the Tasmanian devil and quolls are among those more at risk because they can become infected by feeding on sick or dead birds. Researchers are also investigating whether vaccines could help safeguard high-risk wildlife if the virus becomes established. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: فضيلة السويسي.
1: استوديو مع فضيلة ساعة نواكب خلالهما إيقاع الأخبار بتفاصيلها وبالتحليل. في الساعة الأولى فانس يتحدث عن تقدم بناء في محادثات واشنطن وطهران، والفرق الفنية تبدأ أولى اجتماعاتها اليوم. نسأل: هل تعكس الأجواء الحالية القدرة على بلورة اتفاق نهائي؟ التوتر بين الوفدين الأمريكي والإيراني في أولى جولات التفاوض في سويسرا. نسأل: هل نصدق الكاميرات أم التصريحات الإيجابية؟ في الساعة الثانية لبنان في إطار التفاهمات، وحرب ترامب وميلوني الكلامية. يمكنكم المشاركة معنا في هذين الحوارين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإجابة عن السؤالين التاليين: هل تنسحب إسرائيل من الجنوب اللبناني تلبية لرغبة ترامب؟

0: خلال الأسابيع والأيام القادمة، وذلك بعد وضع أساس جيد جدا للتوصل لاتفاق نهائي. Greatest flashbacks of all time. 2ME. The office is closed for lunch. Lunch break.
1: What we gonna do right here is go back. Listen. Way back. Listen. Back into time.

Oh,

0: This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب 17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فاذر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers، skin diseases especially ergotism known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير، بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فاذر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فاذر لازاروس الأسترالي.
0: This is CA Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: العشاء.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض.
2: لبنان نعود دوين
1: باك ستيج سوبر ستار ميسي عجرم. كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تو ام اي أستراليا.

0: اكسس.
1: ما وعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات.
2: لبنان عاود دوين
1: باك ستيج سوبر ستار نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تو ام اي أستراليا.

0: تحياتي من جديد لكم مستمعينا من أي مكان عم بتابعونا. إن شاء الله أوقاتكم بتكون رايقة وممتعة. رح نتابع بأغانينا من بعد ما بلشنا هالساعة مع عبد الوهاب دارة الأيام، وهلأ سمعنا لنانسي عجرم غنيتها طول عمري، ومنكمل بهالأجواء الفنية من بعد البريك مع النجم وائل كفوري. قلن يا قلبي قلن، خليكن لنسمع سوا.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road، وايلي بارك.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
6: انخفض معدل التضخم السنوي الرئيسي إلى 4% في شهر مايو مقارن ب 4.2% بنيسان، وذلك وفقا لأحدث بيانات مكتب الأحصاءات الأسترالي، هذا بالإضافة للتوقعات بعدم رفع الفائدة في شهر أغسطس. كل هالعناوين متابعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو على راديو تو أمي أستراليا.

في ثاني ساعة من مشوارنا مكملين نحن وياكم مشوار الأربعاء اليوم 24 من شهر جون. بذكركم بحالة الطقس لهالنهار، حيكون بسدني طقس بارد، درجات الحرارة 18، أما ملبورن فدرجات الحرارة بتوصل كحد أقصى لل 15 درجة وطقس حيكون غائم. هون ببيروت طقسنا حار جدا ودرجات الحرارة بتوصل لل 30 درجة مئوية. بتمنى لكم نهار حلو مبارك، خليكن معنا على السماع متابعين نحن وياكم هلا برفقة السيد فيروز.

0: مكملين نحن وياكم من 2 أميا أستراليا 1638 AM. رح نتابع أهم ما ورد. وبين واشنطن وطهران رجعت التناقضات تطلع على السطح بعد ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إيران وافقت على تفتيش منشأة النووية لفترة كتير طويلة وحتى لأجل غير مسمى. ترامب كمان قال أنه الأموال الإيرانية اللي رح ينفرج عنها رح تنحط بحساب ضمان تحت رقابة أمريكية, واعتبر أنه هيدي تنازلات كبيرة من إيران مقابل رفع الحصار البحري بشكل كامل. بس هون النقطة اللافتة إنه الرواية الإيرانية مختلفة تقريبا بكل التفاصيل. الخارجية الإيرانية أكدت إنه ما في سماح حاليا لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يفوتوا على المواقع النووية المتضررة, وشددت إنه الأموال المفرج عنها رح تكون إيران حرة تتصرف فيها من دون أي قيود. وكمان وضحت إنه الأولوية اليوم هي تنفيذ بنود مذكرة التفاهم قبل الدخول بالتفاوض التفصيلي حول الملف النووي. يعني باختصار كل طرف عم بيحكي بطريقة بتعطي انطباع انه هو اللي حقق المكاسب الاكبر, وهيدا الشيء بيخلي علامات الاستفهام تكبر اكتر واكتر من الاجوبة. بانتظار انتهاء مهلة 60 يوم, الانظار رح تضل مركزة على اذا هالتناقضات مجرد اختلاف بالتفسير او اذا رح تتحول لعقبات جدية قدام اي اتفاق نهائي, لانه مثل ما بيقولوا الشيطان بيكون بالتفاصيل, والتفاصيل لحد هلأ بعدها مش واضحة ابدا. معكن ومن هون من استديوهاتنا استديوهات 2ME وميسات ببيروت, بكمل معكن انتو برفقة ام ماريا, خليكن على السماع.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً, تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من 6 لـ 2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد, لكل شخص موجود معنا أو عم بينضم لقلنا هلأ وطالع عباله يقضي وقت حلو, فأنتوا على الموج الصح والأقوى 1638 AM. ولغاية الساعة 3 مكمل مشوارنا بهالوقت الحلو المليان أكيد طاقة إيجابية حلوة لتضل مرفقتكم كل نهار كل الوقت, أغاني حلوة منوعة, وأكيد منتابع بأخبارنا الجديدة اللي دايما بتسمعوها برفقتنا أول بأول على راديو 2ME أستراليا. بتمنى وقت ممتع للجميع, وهلأ بنتابع مع شمس الأغنية اللبنانية.

0: جولة أخبار جديدة رح نتوقف عندها لنشوف نحن وياكم شو آخر وأهم التطورات اللي عم بتصير واللي بتتغير بكل دقيقة يعني من نهارنا، فخليكن معنا لنتابعها سوا.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
3: أهلا، أنا سارة وأنا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم. دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
4: أنت مهم في العمل.
3: ها قد انتهينا، الكرة منفوخة تماما.
5: شكرا أمي.
3: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
4: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
6: Australia News.
7: ABC News.
8: Mike Kermode with the top stories. Headline inflation has eased more than expected in May. Figures from the Australian Bureau of Statistics show the consumer price index rose 4% in the 12 months to May, down from 4.2% in April. The trimmed mean, a measure of underlying inflation the Reserve Bank prefers, rose to 3.6% in May from 3.4% in the year to April. The RBA target band for inflation is between 2 and 3%. It'll next meet in August. Senior Liberal members have been forced to clarify the party's position on multiculturalism. Yesterday, leader Angus Taylor was asked several times about his view on the topic, but wouldn't provide a clear answer. The questions followed a declaration from One Nation leader Pauline Hanson that Australia should be monocultural. But Deputy Liberal leader Jane Hume insists her party supports multiculturalism. And the US Senate has passed a resolution directing Donald Trump to end military hostilities in Iran, as the US president claims the two sides are getting on well. The Senate voted 50 to 48 in favor of the war powers resolution, a vote which is largely symbolic but marks the discontent among Republicans about the unpopular conflict. Meanwhile, Lebanon's president says his country won't accept any peace deal that doesn't include Israel's withdrawal from southern Lebanon, as the two countries begin fresh talks in Washington. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

أهلا بكم إلى موجز لهم الأنباء من العربية. نفس معي البقاء المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية صحة الأنباء المتداولة بشأن ربط الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بشراء منتجات أمريكية، وأكد بقائي أن بلاده ستتخذ القرارات المتعلقة بالأموال الإيرانية المفرج عنها بما يخدم المصلحة الوطنية. أعلنت سلطنة عمان العمل على إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت من مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية ولجميع السفن، وطلبت من السفن الراغبة بالعبور التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. أعلنت وزارة النقل البحري الكورية الجنوبية أن 4 سفن تابعة لشركات شحن كوريا الجنوبية غادرت مضيق هرمز، وأضافت الوزارة بأن 18 سفينة من أصل 26 كانت عالقة منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط لا تزال في الخليج. أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده تمضي قدما في تزويد البحرية بأسلحة نووية، مؤكدا أن هذا البرنامج يتقدم بشكل ملموس وفق الخطط الزمنية المرسومة. وجاءت تصريحات الزعيم الكوري الشمالي خلال مشاركته في مراسم تدشين سفينة حربية جديدة. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية وفاة 10 أشخاص بفيروس إيبولا وإصابة 46 آخرين خلال الساعات الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1049 حالة، بينها 277 حالة وفاة. إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

العالم لا ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: يتجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. الأموال المجمدة ورسوم هرمز، خلافات مبكرة تعكر مسار تفاهم بين واشنطن وطهران. الرئيس اللبناني يرفض الوصاية الخارجية، وإدارة ترامب تحصر دور إيران بالضغط على حزب الله. والرئيس السوري يرفض قتال حزب الله بالوكالة في لبنان رغم تلميحات ترامب المتكررة. على خلفية أزمة المنقبين عن الذهب، الدعم السريع يحاول الوقيعة بين مصر والسودان، والبرهان يتدخل. مضت في الطريق الطويل خطوة واحدة، هذه الخطوة هي توقيع مذكرة التفاهم ما بين طهران وواشنطن، لكن هذه مجرد خطوة في مسار مفاوضات طويل للغاية به العديد من الألغام والأمور والملفات المعقدة والشائكة للغاية. في مقدمة هذه الموضوعات هو الأموال المجمدة بالإضافة إلى مستقبل مضيق هرمز. ورغم الموافقة المبدئية على الإفراج عن جزء من أموال إيران المجمدة، إلا أن الآلية الخاصة بتنفيذ ذلك ما زالت محل خلاف كبير. ما أعلن حتى الآن هو أن الاتفاق على الإفراج عن 12 مليار دولار سيتم بالفعل، وهي من أموال إيرانية من أصول إيران المجمدة، لكن واشنطن ربطت هذه الخطوة بضرورة التزام طهران، وكما كان واضحا منذ اللحظة الأولى في التصريحات الأمريكية، بتنفيذ مذكرة التفاهم، بمعنى أن هنا مبدأ واضح للغاية، التنفيذ مقابل التخفيف. تسعى إدارة ترامب إلى فرض رقابة أيضا على أوجه إنفاق هذه الأموال. ترامب قال إن الأموال التي سيتم الإفراج عنها ستوضع في حساب ضمان تديره الولايات المتحدة الأمريكية، وستستخدم هذه الأموال فقط لشراء مواد غذائية، مستلزمات طبية، لا والأقوى من ذلك منتجات زراعية، وليست منتجات زراعية أو مواد غذائية عادية. ولكن الصفقة تتضمن أيضا المقترح الذي تحدث عنه جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، حينما أولا نقف أمام التعبير الذي استخدمه، أكد فانس لمرتين متكررتين إذا ما التزمت إيران سيكون هناك الإفراج عن هذه الأموال، بل والأخطر من ذلك أنه كشف عن خطة جيريت كوشنر بهذه الأموال وكيفية إنفاقها. نستمع.
1: If we ever unfreeze Iranian assets, we can ensure that that money, that Iranian money, goes to help the people of Iran and not to fund terrorism. If Iranian assets are ever unfrozen, they're going to go to make American farmers richer and to feed the Iranian people.
0: هذا الخطاب الأمريكي. هناك خطاب إيراني، دائما ما نجد في مذكرة التفاهم خطابين. إذا كان هذا ما قاله فانس، فإن إيران أكدت أنها هي وحدها من ستحدد كيفية استخدام أصولها المجمدة. نستمع.
2: According to the MOU, Iranian assets should be defrozen by the United States. And Iran should have

0: full access to its assets, which have been frozen outside the country. And Iran is the only country who decides what to do with those assets, and there would be no any role for any other country or entity to have a say on how those assets should be used by Iran.
1: هذا فيما يتعلق بالأموال المجمدة والتي تعد لغم وملف مفخخ بالفعل في هذه المذكرة. الملف الآخر أيضا هو مضيق هرمز. رغم ما جاء في المذكرة حول أنه لن يكون هناك فرض رسوم على العبور أو المرور في مضيق هرمز، إلا أن مسألة رسوم الخدمات البحرية التي تقدمها كل من سلطنة عمان وإيران ما زالت محل نقاش واسع للغاية، حيث أن هناك اتصالات واجتماعات تجرى كما شاهدنا اليوم. كان هناك اجتماعا إيرانيا في سلطنة عمان يتعلق بكيف سيتم إدارة مضيق هرمز، وهنا يفتح الباب للجدل بشكل كبير. القانون الدولي وكما ذكرنا من قبل يقول أن ليس من حق أي دولة في الممرات المائية أن تقوم بفرض رسوم، لكن القانون الدولي يقول أنه من حق الدول، الدول طبعا التي تقع على هذه الممرات المائية، أن تقوم بفرض ما يتم تسميته رسوم أو نفقات، إن صح التعبير. كلمة رسوم كلمة لا يحبها الكثيرون، لكن هي نفقات تقديم الخدمات البحرية. سفينة تعطل، تحتاج إلى مساعدة، ما إلى ذلك. هذه هي الثغرة التي يحاول الإيرانيون العبور منها لفرض رسوم على الخدمات البحرية كما تقول إيران، وهذا ما أكده محمد باقر قليباف من قبل. لذلك توجه سريعا عقب توقيع المذكرة إلى سلطنة عمان ليطرح هذا الملف. ينضم إلينا من طهران المحلل السياسي الدكتور مصدق بور، ومن واشنطن الكاتب المختص بالشأن الأمريكي إيلي يوسف. مرحبا بكما. سيد إيلي، الرئيس الأمريكي ونائبه يؤكدان بشكل واضح أن الأموال المجمدة ستكون فقط وفقا للفكرة الجهنمية لجيرد كوشنر إن صح التعبير، بشراء منتجات زراعية أمريكية، وهذا يعني أنه ستكون هناك سيطرة أمريكية على هذه الأموال الإيرانية. هل تعتقد أن هذا سيحدث بالفعل، أم أنه إذا ما منحت الأموال لإيران فإن إيران ستكون حرة طليقة في استخدام هذه الأموال؟
2: طبعا شكرا على الاستضافة، تحية لضيفك من طهران. يعني أعتقد بأن التشديد الأمريكي الذي صدر عدة مرات سواء بلسان الرئيس الأمريكي أو بلسان نائبه جي دي فانس، هذا لم يكن كلاما يعني ألقي جذافا. هو في اعتقادي يعكس حقيقة طبيعة المناقشات التي
3: في كتير حلوين. ساعة جديدة منبلشها مع هالغنية برفقة السوبر ستار رغبة.

ما تبدلت ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا.

0: كنا مع حسين الجسمي وغنيته 6 الصبح، إن شاء الله تكون نالت أعجابكم ومكملين بمشوارنا. وبرجع بذكركم بأحوال الطقس لليوم مستمعينا بسيدني، طقس بارد والحرارة 18، بملبورن أقصى درجات الحرارة 15، كمان الطقس حيكون بارد وغائم، وهون ببيروت طقسنا حار جدا بتوصل الحرارة لل 30 درجة. بنكمل مشوارنا وبقلكن الحياة ما بتوقف لتكون الظروف مثالية، كرمال هيك استمتعوا باللحظات الحلوة وقت تجي، لأنه أوقات أبسط اللحظات هي اللي بتبقى معنا أطول وقت.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
2: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

0: طب عاي بولو
1: ثروات الأغاني الجديدة
2: To M. Just drop.
3: Let it drop.
2: New music. Australia.
4: New music.

0: صباحا نحن وياكم لهالخبر من راديو 2 ام استراليا 1638 AM. والسلطات الامريكيه اعلنت عن توقيف مشتبه فيهم جديد ضمن قضيه خطيره كانت بحسب التحقيقات بتستهدف احتفال عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب ال80. تحقيقات بتقول انه المخطط كان قائم على استخدام طائرات مسيره محمله بمتفجرات لاحداث فوضى بمكان الاحتفال تمهيدا لاستهداف شخصيات بارزه كانت موجوده بالمناسبه. وهون اللافت انه عدد الموقوفين عم بيكبر يوم بعد يوم، يعني التحقيق واضح انه ما كان عم بيتعامل مع شخص او شخصين بس، بل مع شبكة اوسع من المشتبه فيهم. وزارة العدل الأمريكية أكدت أنه التوقيفات الأخيرة ساهمت بإحباط المخطط قبل ما يوصل لمرحلة التنفيذ، والاتهامات بتتراوح بين المشاركة بالتخطيط وتصنيع مكونات ممكن تستخدم بالطائرات المسيرة. وكان ترامب احتفل بعيد ميلاده الـ80 باحتفال استثنائي بالبيت الأبيض، تخلله عروض فنون قتالية مختلطة وحضور سياسي وإعلامي ورياضي واسع. والقصة كمان بتفرجي قديش صار في قلق عالمي من استخدام المسيرات بهيك أنواع من الهجمات، خصوصي أنه هيدا التكنولوجيا صارت أرخص وأسهل من قبل. أما التحقيق فبعده مستمر، والسلطات الأمريكية ما استبعدت أبدا يكون في توقيفات جديدة بالفترة الجاية. يعني الخبر مش بس عن مخطط تم إحباطه قد ما هو جرس إنذار جديد حول التحديات الأمنية اللي عم تفرض التكنولوجيا الحديثة اليوم. منكمل معكم من راديو 2 ام أستراليا، خليكن على السماع.
1: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل الانكرار. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2 ام أستراليا.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انكرار. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2 ام أستراليا.

0: كتير حلوة هالأغنية لسوبر ستار رغب عليه ما انت الدنيا، وان شاء الله كل الأغاني تنيل أعجبكم مستمعينا، لأنه دايما راديو تو ام اي بترضي كل الأذواق بمختلف الأغاني، أغاني قديمة الأولديز، الأغاني الجديدة والطرب وكل الأنواع. بحييكم من جديد ومنروح لهالخبر. بين واشنطن وتل أبيب يبدو أنه الخلافات صارت تطلع على العلن أكثر من أي وقت مضى، فبعد ما جدد نتنياهو تأكيده أنه الجيش الإسرائيلي باقي بجنوب لبنان، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطريقة لافتة وقال أنه هو واثق بيقدرته يحل هالمشكلة بسرعة وحتى مع نتنياهو شخصيا. هون اللافت أنه الحديث ما بقى بس عن لبنان، صار عن أزمة ثقة عم تكبر بين حليفين يعني تاريخيين. الإدارة الأمريكية عم تدفع باتجاه تهدئة أوسع بالمنطقة، بينما إسرائيل بعدها متمسكة ببقاء قواتها بالجنوب ورافضة أي ترتيبات بتشوف أنه ممكن تحد من حركتها العسكرية. بحسب التقارير الخلاف ما وقف هون، لأنه نتنياهو وعدد كبير من الإسرائيليين عندهم تحفظات كبيرة على التفاهم الأمريكي الإيراني، وبيعتبروا أنه بيعطي طهران مكاسب ما كان لازم تحصل عليها. والأقوى من هيك أنه لغة التخاطب بين الطرفين صارت أقسى من المعتاد، وهيدا شيء ما كنا نشوفه بهالشكل بين واشنطن وتل أبيب. ورغم كل هالتباينات، ترامب أكد أنه قادر يلاقي حلول بوقت الأنظار رح تبقى على الأيام الجاية لمعرفة إذا الضغط الأمريكي رح ينجح بتغيير الموقف الإسرائيلي أو لا. يعني إذا كنا عم نراقب المفاوضات بين أمريكا وإيران، يمكن لازم بنفس الوقت نراقب المفاوضات غير المعلنة أو المعلنة يعني بين أمريكا وإسرائيل كمان، لأنه واضح أنه في ملفات بعدها أبعد بكتير من الحل، بعيدة يعني كل البعد عن الحلول. منكمل بعد استراحتنا مع الفنان يعني مع القيصر كاظم الساهر في مدرسة الحب، نسمع سوا.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود.
0: أبرز العناوين لحد الساعة بتسمعوها بموجز الأخبار من راديو 2ME أستراليا 1638 AM بعد استراحة جدا قصيرة، فخليكن معنا تنتعرف على آخرها وأهمها.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
6: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
7: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
8: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرف على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل تفكر في أن تصبح مقدم رعاية؟ مقدمو الرعاية هم أفراد مدربون ومعتمدون في المجتمع يقدمون الرعاية للأطفال والشباب بشكل مؤقت. هناك حاجة ماسة إلى مقدمي الرعاية في جميع أنحاء فيكتوريا لتوفير بيئات آمنة وداعمة للأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية، قم بزيارة Fostering Connections من خلال www.fosteringconnections.com.au.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Mike Kermode with the top stories. Headline inflation has eased more than expected in May. Figures from the Australian Bureau of Statistics show the Consumer Price Index rose 4% in the 12 months to May, down from 4.2% in April. The trimmed mean, a measure of underlying inflation the Reserve Bank prefers, rose to 3.6% in May from 3.4% in the year to April. The RBA target band for inflation is between 2 and 3%. It'll next meet in August. Senior Liberal members have been forced to clarify the party's position on multiculturalism. Yesterday, leader Angus Taylor was asked several times about his view on the topic, but wouldn't provide a clear answer. The questions followed a declaration from One Nation leader Pauline Hanson that Australia should be monocultural. But Deputy Liberal leader Jane Hume insists her party supports multiculturalism. And the US Senate has passed a resolution directing Donald Trump to end military hostilities in Iran, as the US president claims the two sides are getting on well. The Senate voted 50-48 in favour of the War Powers resolution, a vote which is largely symbolic but marks the discontent among Republicans about the unpopular conflict. Meanwhile, Lebanon's president says his country won't accept any peace deal that doesn't include Israel's withdrawal from southern Lebanon, as the two countries begin fresh talks in Washington. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: شكرا لك دكتور إبراهيم فرحة. ختام هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
12: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا لهذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المفاوضات بين كل من الولايات المتحدة وإيران ما بعد مذكرة التفاهم، وكذلك للتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي إن العمل يتم الآن على بلوغ اتفاق رائع مع إيران، وأن الأهم الآن هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وأضاف ترامب أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب، وأكد أن 19 مليون برميل من النفط عبرت قبل أمس الاثنين مضيق هرمز، مؤكدا أنها أكبر كمية تمر في تاريخ المضيق. على صعيد آخر، مرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يدعو ترامب إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يوافق عليها الكونغرس، ورد ترامب بالقول إن التصويت عديم الجدوى ويزيد من صعوبة مهمته، لكنه سينجز مهمته بطريقة أو بأخرى. من جهته، قال رئيس وزراء باكستان إن هناك جهات تريد إفشال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أنه من غير المعقول أن يمتلك البعض صواريخ باليستية وتمنع إيران من امتلاكها. بدوره، قال الرئيس الإيراني إنه لم تجري أي مفاوضات بشأن الصواريخ البالستية ولن يحدث ذلك. وبشأن مضيق هرمز، قالت وكالة الأنباء العمانية إنه على السفن الراغبة بالعبور من مضيق هرمز التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وفي الشأن اللبناني، عقدت جولة خامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية، وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية أكدا في اتصال هاتفي مع الرئيس عون دعم توجهات الحكومة في بسط سلطة الدولة على أراضيها. من جهته، قال روبيو إنهم يتعاملون مباشرة مع الحكومة اللبنانية، وإن ملف لبنان منفصل عن إيران، وإنه لا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. أما الأمين العام لحزب الله فقال إن على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان ضمن جدول زمني ووقف لعدوانها. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد مرحبا بك. ماذا في آخر التصريحات والمتعلقة بتفاعل الرئيس الأمريكي مع مشروع قرار الكونغرس؟

0: التوقيت، خاصة أنه يتزامن مع المفاوضات الجارية مع إيران، قائلا أنه بعث برسالة خاطئة إلى إيران في لحظة بالغة الحساسية، وأبلغ ما وصفها بأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم في إشارة إلى إيران بأن الولايات المتحدة لا تؤيد نهجه تجاهها، وأضاف بأن القرار وفر العون والراحة لما وصفه بالعدو، وكشف أيضا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو لنقل هاجم 4 جمهوريين صوتوا مع الديمقراطيين معتبرا أنهم جعلوا مهمته أكثر صعوبة. في المقابل شدد ترامب على أن إيران كانت بحسب تعبيره على وشك السقوط ومستعدة لتقديم عمليا كل ما تريده واشنطن، مؤكدا أن طهران أظهرت للمرة الأولى منذ عقود قدرا كبيرا من الاحترام للولايات المتحدة ورئيسها. وختم منشوره بالتأكيد أنه سينجز المهمة المتعلقة بإيران بطريقة أو بأخرى وفق تعبيره مهما كانت العقبات السياسية في الداخل الأمريكي. رئيس ترامب قبل ذلك كان قد أكد أن المحادثات تسير بشكل جيد مع إيران، مشددا على أن واشنطن تعمل حاليا على اتفاق وصفه بالرائع والمنصف، وبأن النتيجة النهائية ستكون ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. إلا أنه شدد في نفس الوقت على أن طهران وافقت على عمليات تفتيش نووية بشكل كامل وإلى أجل غير مسمى بالرغم من النفي الإيراني لذلك. ترامب بالمقابل اعتبر أن هذا الالتزام هو السبب الرئيسي لاستمرار المفاوضات، ومؤكدا أنه لم يكن ليستمر في الحوار لو لم توافق إيران على هذه الآلية الرقابية بشأن برنامجها النووي. وفي رده على النفي الإيراني قال ترامب إنه لو كانت طهران ترفض بالفعل استقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكان أوقف المفاوضات فورا، مؤكدا أن الإيرانيين مخطئون في هذا الشأن، بالرغم من أنه أشار في الوقت نفسه أنه ليس هناك استعجال على وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية في إيران. من جهته أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد في تصريحات بها خلال جولته الإقليمية في الخليج بأن واشنطن تدرك تماما ما وافقت عليه إيران خلال المفاوضات، وذلك ردا على التصريحات الإيرانية التي نفت الموافقة على عمليات تفتيش ستجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مواقعها النووية. ترامب أوضح كذلك أن قراره بشأن رفع الحصار البحري وفتح مضيق هرمز جاء مقابل ما وصفه بتنازلات إيرانية كبيرة، خاصة هذا الشرط أي قبول إيران بإجراءات التفتيش النووي، محذرا من أن القوات الأمريكية لا تزال في المنطقة وقادرة على إعادة فرض الحصار بالرغم من أنه استبعد ذلك في هذه المرحلة. روبيو مقابل كان قد أشار إلى أن أي اتفاق نهائي لن يسمح لإيران بفرض رسوم أو قيود على الملاحة في مضيق هرمز. بالنسبة لملف الأموال الإيرانية وهو ملف لا يزال يشهد تجاذبات بين الجانبين، مراد ترامب شدد على أن أي أصول إيرانية سيفرج عنها نتيجة لتخفيف العقوبات ستبقى تحت رقابة أمريكية عبر ما وصفها ترامب بحسابات ضمان ستستخدم حصرا لشراء إمدادات طبية ومنتجات زراعية أمريكية. طبعا منشور ترامب الذي هاجم في تصويت الكونغرس جاء في ظل تطور سياسي لافت داخل واشنطن بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يطالب ترامب بوقف أي أعمال عسكرية ضد إيران من دون تفويض صريح من الكونغرس، وذلك بأغلبية 50 صوت مقابل 48 صوتا معارضا، مع انضمام 4 جمهوريين الذين هاجمهم ترامب في منشوره إلى الديمقراطيين في دعم هذا القرار في واحدة من أبرز حالات التمرد داخل الحزب الجمهوري منذ بدء هذه الحرب. مراد،
1: شكرا جزيلا لك يا محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. لمناقشة آخر التطورات في هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن سيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أبدأ معك السيد محمد المنشاوي، ما هي قراءتك لهذا السجال بين المشرعين والرئيس الأمريكي في ظل هذا مشروع القانون الجديد الذي يحد من صلاحيته بشأن الحرب في إيران؟
2: التحية طيبة لك وللضيف والمشاهدين. قانون

0: مجلس الشيوخ الذي صدر منذ ساعات لم يمثل مفاجأة كبيرة هنا في واشنطن. الكل كان يدرك أن هناك تغير في المزاج العام، تغير في المزاج عند بعض الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ ممن رأوا أن الرئيس ترامب تخطى كل السلطات الممنوحة له بموجب الدستور، وأن الحرب استنفذت كل أهدافها في إيران، وأن عليه وقف الحرب أو العودة إلى الكونغرس لطلب السماح له باستعمال القوات المسلحة في هذه المغامرة العسكرية الخارجية. لكن التصويت والذي جاء بفارق صوتين فقط لصالح تمرير مشروع القانون ليس له أي قيمة عملية. الحرب توقفت بالفعل، القوات الأمريكية لم تعد تشارك في القتال ضد إيران، والأغلبية في مجلس الشيوخ يمرر ويصبح قانونا فعلا يحتاج إلى أغلبية الثلثين، وهذا مستحيل حدوثه في
1: تشكيلة المجلس الحالية. من خلال إسقاط ردة فعل الرئيس الأمريكي والغضب الذي أبداه من خلال منشوره الأخير حيال هذا التحرك، ما هي الرسالة التي قد وصلت من قبل هؤلاء المشرعين إن كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين؟
0: الرسالة العامة أن
2: معكم متابعين بساعة جديدة، وهيدي الساعة الرابعة من مشوار الأربعة اليوم برفقتي ماريا من وسط بيروت. بوجهلكم أطيب التحيات، وحنبلش هالساعة مع نصر شمس الدين، هدوني هدوني، غنية كتير حلوة بنسمعها سوا.

0: معكم رح نشوف مستمعينا قبل ما نتابع مشوارنا كيف أحوال الطقس حتكون بكرة الخميس. بكرة بسيدني حيكون طقس ممطر بنسبة جدا عالية والحرارة 16 درجة. على صعيد ملبورن طقس بالإجمال غائم وكمان بارد، الحرارة كحد أقصى 14 درجة مئوية، وهون عنا ببيروت طقسنا جدا حار والحرارة 28. ناخد وقفة صغيرة مع البريك، وبعد استراحتنا رح نكون مع جولة فنية كتير حلوة، تابعونا.
1: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: ثم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين، وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم، وإن لم يعالج فقد يؤدي دم ثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة، وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
4: انخفض معدل التضخم السنوي الرئيسي إلى 4% في شهر ماي مقارن ب 4.2% بنيسان، وذلك وفقاً لأحدث بيانات مكتب الأحصاءات الأسترالي، هذا بالإضافة للتوقعات بعدم رفع الفائدة في شهر أغسطس. كل هالعناوين متابعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو على راديو 2ME أستراليا.

0: بنكمل نحن وياكم المشوار وبنتقل لهالخبر يعني من السودان، وقصة رح شارككم إياها إذا ما كانت حقيقية كنا عن جد قلنا عنا فيلم أو مسلسل. بمدينة بالسودان في عائلة عملت جنازة كاملة ودفنت شخص على أساس أنه قريبة وأنه على أساس توفى ويدعى عبد العظيم، وبعد يومين بس عبد العظيم رجع ومشي بالحي عإجراء عادي وكأنه ما صار شيء. تخيلوا الصدمة انه الناس كانت بعدها عم تتقبل العزاء وفجأة الزلم اللي دفنوه طلع عايش. هلا بعد التحقيقات تبين انه صار خطأ بتحديد الهوية بالمستشفى، لانه الشخصين كانوا كتير متشابهين بالعمر والظروف وما كان مع اي حدا منهم وراء ثبوتية. اما الشخص اللي فعلا اندفن فكان رجل اسمه ابراهيم السعيد ادريس، معروف بالمنطقة كشخص محبوب يعني بين الناس. يعني القصة بلشت كأنها معجزة وانتهت بكشف خطأ انساني كبير، وبنفس الوقت عطيت جواب لعائلة كانت عم بتدور على قريبة. واليوم هيدا الحادثة صار حديث كل السودانيين طبعا، لأنه عن جد مش كل يوم بنسمع عن شخص رجع على البيت بعد ما أهله دفنوا. وأوقات فعلا الواقع بيكون أغرب بكتير من أي قصة ممكن يكتبها الخيال. بكمل أنا وياكم مستمعينا بعد استراحتنا، حنكون مع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، تابعونا. 2MA maximum hits and more maximum music maximum hits 2MA Australia. إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
2: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. This is Saya Marmatta. هو شفيع المدمنين. Patron Saint of Alcoholics. لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات، منخصص لهم اليوم هيدي الساعة ومنخصصها للقديس متايس أو متى. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين، وعنوانه هو المثابرة والأمل. فإذا هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير، مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة اشفع فينا. The saint of the hour, saint of alcoholics. This is Saya, saint of the hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: نكمل معكم مستمعينا ورجعنا لكم هلا بهيدا الخبر من الملاعب الاوروبيه. قصه مؤثره وراء تالق نجم كوت ديفوار الشاب يان ديوماندي يلي كشف انه الدافع الحقيقي لنجاحه اليوم هو ذكرى اخته الصغيره روكسان. ديوماندي قال انه اخته توفت السنه الماضيه بظروف ماساويه بعد حادثه تسميم لمشروبه, ومن وقتها صار كل هدف بيسجله كل نجاح بيحققه هو بهديايه. وهون منكتشف انه اوقات وراء الابتسامة او النجومية في وجع كبير وما حدا بيعرفه. هاللاعب الشاب وصف اخته بان اول شخص ايمن بموهبته وشجعته انه يكمل بطريق الفوتبول, وقال انه كل مرة بيسجل جول رح يحرص يعني انه اسمه يضل حاضر وما ينساها حدا. كمان قال انه خسارتها تركت اثر كتير كبير بحياته, بس قرر يحول هالحزن لدافع يخليه يشتغل اكتر ويحقق الاحلام يلي كانوا يحملوها فيها سوا. وبصراحة يمكن اجمل شيء بهالقصة انه النجاح هون ما عاد مجرد ارقام واهداف, صار رسالة وفاء لشخص كتير غالي, لانه بالنهاية يعني مستمعينا في ناس بتترك الدنيا بس بتضل تعيش بقلوب اللي بحبوها وبكل انجاز بيعملوه كرمالهم. منتابع نحن وياكم من استديوهاتنا من راديو 2 ام استراليا ومايسات ببيروت, معكم ماريا, ومنكمل بعد البريك مع جولة فنية كتير حلوة. Today's best variety. This is my radio.
1: Got it. Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: ليه زمطنا هالمرة؟ شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من 6 لـ 2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب, 84 يريك رود لكمبا, 9790 1387, وما تغير إلا عند الصفدي.

0: وهيك بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم الأربعاء 24 من شهر جون. إن شاء الله يعني تكونوا استمتعتوا برفقتنا بهالأربع ساعات اللي كانت مليانة بالأغاني الحلوة والأخبار المنوعة. رح نكون عم نختم هلأ بنشرة أخبار الساعة 3، وبكرة منرجع منلتقى من جديد كمان مثل هالوقت. كونوا على الموعد. هلأ بودعكم وبتمنى لكم بقية نهار كتير حلو.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
1: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويك سيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
7: ونستهل النشرة بالعناوين. انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، والرئيس عون يؤكد رفض الاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية. بشكان يؤكد من إسلام أباد أن إيران لن تتفاوض أبدا على قدراتها الدفاعية. روبيو في الخليج لطمأنة حلفاء واشنطن بعد التفاهم الأمريكي مع إيران. موجة الحر تتصاعد في أوروبا.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: في التفاصيل، انطلقت في واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشقيها الأمني والسياسي بمقر وزارة الخارجية الأمريكية. وفي أحدث تصريحات له، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون رفضه الاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية على بلاده كما قال. من واشنطن علي بردة.
9: الجولة الخامسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة شهدت في يومها الأول ضغوطاً أمريكية للشروع في تنفيذ تفاهمات سابقة لإقامة مناطق نموذجية أو تجريبية بدءاً من نهاية الأسبوع الجاري. يشهد الوسطاء الأمريكيون لتثبيت وقف إطلاق النار ثم تحديد هذه المناطق الواقعة حاليا تحت الاحتلال، ومن ثم القيام بخطوات عملية تقتضي انسحاب القوات الإسرائيلية على أن ينتشر فيها الجيش اللبناني ويمنع أي تواجد عسكري لحزب الله فيها. ستخضع العملية لآلية مراقبة تشارك فيها القيادة المركزية للقوات الأمريكية سنتكوم. يعكس هذا التوجه تركيز إدارة الرئيس دونالد ترامب على الترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل في مسار متزامن مع المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. علي برد، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
7: لبنان بدأ إذن جولة جديدة من المحادثات مع إسرائيل في واشنطن وسط عزمه المضي قدما في المفاوضات المباشرة، حتى وإن بدا أن قرار طهران إدراج الملف اللبناني ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة يلقي بظلاله على هذه الجولة. فهل يساهم الاتفاق بين طهران وواشنطن في عملية التوصل لاتفاق بين لبنان وإسرائيل؟ سؤال طرحته مونت كارلو الدولية على الكاتب السياسي اللبناني محمد بركات، نستمع إليه متحدثا لنضال شقير.
10: الجديد في جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل هذه المرة هو أن الحرس الثوري الإيراني بات موجودا على الطاولة من خلال طاولة سويسرا التي دخل إليها الإيراني ليشارك في وقف إطلاق النار في لبنان وبدء العملية التنفيذية لنزع سلاح حزب الله. بالطبع الأمور أسهل والأمور أكثر جدية، لأن الطرف الذي يجب أن يوقع على تفكيك سلاح حزب الله وعلى تسليم سلاح حزب الله هو الإيراني، ولم يكن الإيراني موجودا على الطاولة القديمة. اليوم هناك خلط لطاولتي إسلام أباد وواشنطن نتج عنهما طاولة سويسرا، وهذه الطاولة سترفض طاولة واشنطن بعناصر القوة. وأيضا نحن أمام يعني الخلية التي شكلت ولبنان فيها، نحن أمام ميكانيزم إقليمي. الميكانيزم بين لبنان وإسرائيل وأمريكا أضيف إليه الإيراني أي الحرس الثوري، وبتنا أمام ميكانيزم إقليمي، وهذا الميكانيزم الإقليمي هو الذي سيكون على يديه نزع سلاح الحزب.
7: الكاتب السياسي اللبناني محمد بركات والأمين.

0: الرسمية والواقع الميداني ما بين تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن لا قيود فرضت على الجيش ولا انسحاب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ولجم النيران الإسرائيلية هاجم الجيش الإسرائيلي مرتين، ما قال إنهم عناصر من حزب الله شكلوا خطرا على القوات الإسرائيلية، فيما رد حزب الله بقصف ليعود الهدوء النسبي بعدها. في إسرائيل يبدون استعدادا للانسحاب من مناطق تجريبية لدخول الجيش اللبناني رغم التشكيك في نجاح التجربة، وتخشى إسرائيل من أن يجبرها الرئيس الأمريكي على الانسحاب من جنوب لبنان، وتقول إنها مستعدة لانسحاب جزئي ومحدود في مقابل ضمانات أمريكية، وتريد إبقاء خط القرى الأول بيدها كمنطقة عازلة عن الحدود. وفيما تتواصل المفاوضات مع لبنان في واشنطن، يتعاظم القلق الإسرائيلي من المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتأثيرها على ملف لبنان، فيما بدأت طائرات التزود بالوقود الأمريكية بمغادرة مطار تل أبيب تدريجيا. زياد حربي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
1: وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام أباد، قال الرئيس الإيراني مسعود بازجيكان إن صواريخ إيران لم تكن مدرجة في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة ولن تكون كذلك أبدا. أضاف بازجيكان أن بلاده كانت لتدمر كما دمرت غزة خلال الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة لولا امتلاكها الصواريخ. علي منتظري من طهران.
2: رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أفاد بأن ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية سيكون من بين المواضيع التي ستطرح للنقاش بين إيران والولايات المتحدة أثار موجة من الردود السريع داخل إيران. ولن يتأخر الرد على تصريح رئيس الوزراء الباكستاني جاء سريعا من إسلام آباد على لسان الرئيس الإيراني مسعود بازجيكان، الذي أكد أن موضوع الصواريخ لن يطرح أصلا في مذكرة التفاهم المبرمة بين إيران والولايات المتحدة ولن يطرح مستقبلا، مشددا على أن إيران لن تجري أي مفاوضات مع أي طرف بشأن قدراتها الدفاعية. ووفقا لتوصيف الرئيس الإيراني فإن باكستان لم تقم بدور البسيط فقط بل أدت دورا أكبر في التعامل مع إيران، فهو ما دفع طهران إلى إسناد دور مهم لإسلام آباد في إطار سعيها لمواجهة الحصار الاقتصادي الأمريكي وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين. فقال الرئيس الإيراني أيضا إن باكستان ليست بالنسبة إلى إيران مجرد دولة مجاورة، بل هي دولة صديقة وشقيقة وشريك مخلص تربط بين شعبين روابط تاريخية وثقافية ودينية وإنسانية عميقة. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو، الدولية.
1: هذا وجدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو موقف بلاده الرافض لفرض أي رسوم أو بدلات عبور في مضيق هرمز بعد تلميح إيران وسلطنة عمان إلى هذه المسألة ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في الشرق الأوسط. ووزير الخارجية الأمريكي روبيو وصل إلى الإمارات بالأمس في مستهل جولة خليجية تهدف لطمأنة حلفاء رئيسيين لواشنطن تضرروا جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعد إبرام واشنطن تفاهما مع طهران. وبعد لقائه المسؤولين الإماراتيين في أبو ظبي، من المقرر أن يتوجه روبيو اليوم إلى الكويت ثم غدا الخميس إلى البحرين، حيث سيشارك في اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي. عن هذه الجولة الخليجية حدثنا مراسلنا في الدوحة حسن الرشيدي في مداخلة سابقة، نستمع إلى بعض مقالها.
3: الهدف من هذه الجولة تنسيق المواقف حيال الرفض الأمريكي لفرض أي رسوم أو بدلات عبور في مضيق هرمز على الملاحة البحرية الدولية، ذلك بعد تلميح إيران وسلطنة عمان إلى أن هذه المسألة تدخل ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في الشرق الأوسط. يأتي ذلك ردا على استقبال السلطان هيثم بن طارق ووزير الخارجية العماني بدر البسعيدي كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر خليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس، بعد الإعلان سلطنة عمان وإعلان إيران أنهما ستعملان على اتفاق بشأن الإدارة لمضيق هرمز مستقبلا، وكذلك لوضع رزنامة لنوعية الخدمات والتكاليف المصابة بذلك.
1: حسن الراشدي من الدوحة. اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين

0: الصينيين عمدا، معتبرة أن ذلك أصبح عاملا رئيسيا في الإبادة المستمرة في قطاع غزة، وذلك في تقرير أصدرته ولقي انتقاد الدولة العبرية. بدورها أكد المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لتمكين الشباب في قطاع غزة محمد الشنطي، أكد أن ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون هو استهداف متعمد، مشددا على حق الطفل الفلسطيني في عيش حياة آمنة وبعيدة عن الخوف، كما قال لموتكارلو الدولية.
1: استهداف الأطفال صار جزء أساسي من اللي عم يصير في قطاع غزة، وأنه عامل رئيسي في عملية الإبادة المستمرة. كجمعية شغلها كله مع الشباب والأطفال، هالكلام بوجعنا وبيخلينا نشعر بالعجز. الأطفال اللي عم بيتم قتلهم اليوم هم الجيل اللي كنا بنحلم نبنيه ونطوره. لما يتم استهداف الطفل الفلسطيني بهالطريقة، مش بس تقتل إنسان صغير، تقتل مستقبل عائلة ومجتمع كامل. إحنا مش بنحكي عن أرقام وإحصائيات بس، إحنا بنحكي عن أطفال كانوا بيحلموا يصيروا أطباء ومهندسين ومعلمين، صاروا مصيرهم تحت الركام. مناشدة للمجتمع الدولي لازم يتحرك فورا، مش يكتفي بالبيانات، لازم يحمي الأطفال في غزة ويوقف الاستهداف المتعمد ويفتح تحقيق حقيقي ويحاسب المسؤولين. الأطفال الفلسطينيين ما بيستاهلوا يعيشوا هيك رعب يومي، وإحنا كجمعية راح نستمر نشتغل مع الشباب رغم الظروف عشان نبني جيل قادر يواجه الواقع.
0: المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لتمكين الشباب في قطاع غزة محمد الشنطي. يزور الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا واشنطن حتى يوم الخميس، على أن يتضمن جدول أعماله اجتماعا مع دونالد ترامب في البيت الأبيض، إضافة إلى محادثات مع مسؤولين أمريكيين بارزين. فهل تنجح هذه الزيارة في رأب الصدع داخل حلف شمال الأطلسي؟ سؤال طرحته موتيكارلو الدولية على محمد رجائي بركة، الكاتب والخبير في الشؤون الأوروبية في بروكسل.
2: سيكون من الصعب على الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إعادة العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين إلى ما كانت عليه قبل قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكم. هناك العديد من المشاكل. الرئيس الأمريكي سيتمسك بمواقفه وسيستمر على عادته بانتقاد دول الحلف الأخرى، ويهدد بسحب حتى صواريخ المضادة للصواريخ النووية وغيرها، يهدد بسحبها من القارة الأوروبية. ولكن في نفس الوقت الجميع يعلم بأن من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية استمرار تواجدها داخل الحلف، لأنه يضمن ويكفل لها تأثير سياسي على الدول الأوروبية. وأيضا من ناحية أخرى، وجود هذه القوات في أوروبا هي أيضا لحماية الولايات المتحدة الأمريكية من هجوم صاروخي روسي أو صيني أو غيره. ستبقى العلاقات متوترة بين الجانبين ما دام الرئيس الأمريكي ترامب موجود في الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: محمد رجائي بركات، الكاتب والخبير في الشؤون الأوروبية. تواصل موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب أوروبا تمددها، مع مخاطر جسيمة على صحة الفئات الأكثر ضعفا واضطرابات كبرى، لاسيما في فرنسا التي شهدت بالأمس أعلى معدل للحر على الإطلاق. نجوى بن مبارك.
3: درجات حرارة قياسية تسجلها فرنسا وأجزاء واسعة من أوروبا الغربية في موجة حر غير مسبوقة، فقد بلغ متوسط المؤشر الحراري الوطني في فرنسا 29.8 درجات مئوية، وهو الأعلى منذ بدء القياسات المناخية عام 1947، فيما تجاوزت الحرارة 44 درجة مئوية في جنوب غرب البلاد. ودفعت الظروف المناخية الاستثنائية السلطات الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات احترازية شملت الإغلاق المبكر مثل برج إيفل ومتحف اللوفر، بالإضافة إلى إغلاق محطة للطاقة النووية، وسط تحذيرات من استمرار موجة الحر خلال الأيام المقبلة مع درجات قد تتجاوز 40 درجة مئوية. كما أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الموجة الحالية قد تفوق في شدتها موجة صيف 2003 التي أودت بحياة نحو 15,000 شخص. وامتدت موجة الحر إلى دول أوروبية عدة، بينها بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا، التي اتخذت بدورها إجراءات استثنائية للحد من أثارها. ويؤكد الخبراء أن التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية يفاقم حدة الظواهر المناخية القصوى.
0: في أخبار الرياضة، انعشت كرواتيا أمالها في بلوغ دور 32 بفوزها الصعب على بنما بهدف نظيف وأقصتها من المنافسة في ختام الجولة الثانية من المجموعة 12 لمونديال أمريكا الشمالية. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، والرئيس عون يؤكد رفض الاحتلال الإسرائيلي.
4: Good afternoon. Starting off in Sydney and Thornley, traffic lights are flashing yellow on Pennant Hills Road at Duffy Avenue. In Capramatta, there's been a crash on St. John's Road eastbound at Saxfield Street. Otherwise, in Melbourne, you have a pole down following an earlier crash on the Deer Park bypass outbound exit to Christie's Road. It's now partially blocked. And a broken down trunk on the Ring Road Altona bound just before Sunshine Avenue. It's closing out the left-hand lane. Over a million volunteers clean up Australia each year, but the challenge is bigger than ever, and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: ما نبلش مشوارنا مع مجموعة من الأغاني الحلوة هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة سانت أندرو أوف توتما كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنياويات ما بتعني أبدا. هونيك نهار كانت الحرارة تحت الأربعين درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجباكاي رئيس الضيعة المجاورة ومعروف عن الضيعة وزعيمة أنه منن مسيحية وملحدين. قال له أجباكاي لأندري: فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مؤخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجباكاي التلجات يلي دعسهم أندري وحطهم على عينيه، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Sarah, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: وابتدينا برفقتكم مشوار جديد. وصلنا سوا ليوم الأربعاء، اليوم 24 من شهر جون حزيران. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درافت هوم بروجرام يلي بلش هلا وبدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM هون راديو 2ME أستراليا. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة ل 18-15 على الصعيد ملبن. بذكر مستمعينا حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. مشوارنا حافل اليوم، رح نترافق مع الأغاني الحلوة، منوعات موسيقية غير شكل. رح نكون مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية بالإضافة لكل الأخبار العالمية. متوجه لعند الزملاء كل ساعة على 6 ساعة لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات، بالإضافة لمعلومات صحية غذائية ونفسية بتكون برفقتنا بسياء مشوارنا. مع جولتنا الغنائية الأولى رح نتوجه لأول فاصل استراحة ونرجع لعند الفنان وائل كفوري هون راديو 2ME معكم سعيد. مباشرة نتوجه إلى غرفة الأخبار نتعرف على آخر وأهم التطورات عبر أثير راديو 2ME.
1: Navido with the top stories. New inflation data from the Bureau of Statistics shows Australia's overall cost of living has been rising at a slightly slower pace after a big drop in fuel prices. Headline inflation has eased to an annual rate of 4% in May, down from 4.2% in April, mainly due to the government's cut to the fuel excise. Meanwhile, the trimmed mean, a measure of underlying inflation preferred by the Reserve Bank, rose to 3.6% in May from 3.4% in the year to April. The federal opposition leader has clarified he does not support Australia becoming a monocultural society. One Nation leader Pauline Hanson is pushing the idea and arguing that there's no place for multiculturalism. Angus Taylor refused to weigh into the debate when asked yesterday, but today he's insisted Australia should not have just one culture, but that everyone should have a common set of values. And Airbus says it'll inspect 16 A380 planes, including a Qantas plane, after cracks were found in a key wing component. The cracks appeared in a structural beam that runs along the wing and carries much of the aerodynamic load during flight. The other 15 planes are operated by Emirates, which operates the largest A380 fleet in the world, flying more than half of all active super jumbos. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد معك نجوى بن مبارك. صباح الخير يا نجوى.
2: صباح الخير نبيل، أهلا بكم مستمعينا. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون رفضه الاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية تزامنا مع جولة خامسة من المحادثات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن. من جهته أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن لا خيار لإسرائيل إلا الانسحاب بشكل كامل من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني مقابل انتشار الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية. تزامن هذا مع مواصلة التصعيد على الأرض، حيث قتل شخصان بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان رغم تراجع القتال في اليومين الأخيرين. هذا وتشهد المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي تضاربا في التصريحات بعد جولة محادثات أولى في سويسرا. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على تفتيش النووي إلى أجل غير مسمى وعلى استخدام 6 مليارات دولار من أصولها المجمدة، كما لوح بإلغاء المفاوضات إذا لم يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول. في المقابل نفت إيران هذه التصريحات مؤكدة أنها لم تقدم أي تنازلات أو توافق على عودة المفتشين. هذا ووصل وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إلى الإمارات أمس في مستهل جولة خليجية تهدف لطمأنة حلفاء رئيسيين لواشنطن تضرروا جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعد إبرام واشنطن تفاهما مع طهران. على صعيد آخر، أعلنت المنظمة البحرية الدولية أنها ستبدأ إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في الخليج جراء إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب في الشرق الأوسط. أفاد مسؤول في الأمم المتحدة أن مدينة الأبيض السودانية قد تشهد كارثة إنسانية في غضون أسابيع ما لم يسمح بدخول المساعدات بشكل عاجل، ودعت بريطانيا وست دول أوروبية حليفة لها إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف المدينة السودانية بعدما طوقتها قوات الدعم السريع. قتل 9 أشخاص في ضربات روسية على مناطق مختلفة من أوكرانيا، بينهم 6 في منطقة دنيبرو وبيتروفسك الواقعة في الوسط والمتاخمة لخط المواجهة حسب ما أعلنت السلطات. شهدت فرنسا أمس أعلى معدل للحر على الإطلاق وسط قيد مستمر منذ أيام، فيما يتوقع أن تشهد بريطانيا أيضا أعلى درجة حرارة تسجل خلال الشهر الحالي في تاريخها. أيدت محكمة تونسية حكما بالسجن 8 سنوات على
3: Taking a look in Sydney in Homebush West, it's busy southbound on Centenary Drive and the M4 in Eastern Creek has a multi-car crash westbound approaching the M7. Meanwhile, in Melbourne, there's a broken down truck in Endeavour Hills on Heatherton Road, eastbound at the Monash Freeway in the right-hand turning lane. And over in Thomastown, there's a crash on Settlement Road, eastbound before Northgate Drive. Over 1 million volunteers clean up Australia each year, but the challenge is bigger than ever and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to

Just drop. Let it drop. New music. Australia. New music.

0: استمعنا لسلطان الطرب جورج والصوف، ورجعنا كملنا مع جديد الإصدارات الموسيقية عبر أثير راديو 2ME أستراليا. تحياتي لكم، أنتم برفة الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة 18-15 على الصعيد ميلبن. بنتوقف مع فاصل استراحة قصير وبنرجع نتابع سوا.
1: All day, all night, playing more new music than anybody else.
2: All day, all night.
1: 2ME Australia.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: شو بيك عم تلطش خيالك؟
5: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
6: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
7: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
0: 2ME أستراليا. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين، أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. يلي بيكرر معك الخطأ أكثر من مرة ما بيحبك، ويلي بيخذل قلبك أكثر من مرة مش شريك، ويلي بيكسر بخاطرك أكثر من مرة ما بتهمه، يلي بيوعدك وما بيوفي بيوعده أكثر من مرة ما ألك قيمة عنده. ربيع جميل، الفنان ربيع جميل، رح نسمع له هالأغنية سوا. نرجع نكمل مع الفنانة نوال الزغبي هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.

0: خلينا ولا الزغبي منروح لفاصل استراحة. هون راديو 2ME، نهاركم سعيد. 2ME.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.

0: منتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 4 هون راديو 2ME. Bonsoir.
1: The biggest, biggest, biggest hits.
2: Hey, hey. Radio 2ME Australia.
3: Ya dalak, ya li mdala.
2: Hisham Al-Haj.
1: From the biggest singers.
4: Ala iza'i 2ME.
5: Saddiqni nsiyak.
4: Amir Nawi.
5: Mawjood bil ghni.
1: Only on 2ME.
6: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
7: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
8: حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: يوم الاتصالات بامتياز. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وشرب الشلاش.

0: عناوين لبانوراما. انتهاء الجزء الأول من الاجتماع اللبناني الإسرائيلي في الخارجية الأمريكية على أن يستكمل بعد قليل، والأجواء جدا إيجابية. الرئيس عون: تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة خيارنا بالتفاوض، ولن نقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وسقوط الوصايات الخارجية معا. فانس: اتصالات الولايات المتحدة مع طهران هي للضغط على حزب الله من أجل ترسيخ سلطة الدولة اللبنانية. روبيو: لا يمكن إنهاء الأعمال القتالية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. ومستقبل لبنان يعود إلى الشعب اللبناني، وهذا ما سنعمل عليه. نديم الجميل: وحدة لبنان لا تضمنها طهران، وسلامة أراضيه لا تقرر في سويسرا. قاسم يشكر إيران مجددا ويقول إنها أشرف الشرفاء في العالم. وتتابعونا في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. سلسلة اتصالات اليوم مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أكدت على أن الدولة وما يمثلها هي فقط المرجعية التي تفاوض وتتحدث باسم لبنان واللبنانيين. وفي هذا الإطار تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، وكان تأكيد على الدعم الأمريكي لبسط سلطة الدولة اللبنانية. أما الاتصال الذي أجراه رئيس الجمهورية مع الرئيس الفرنسي، فأبرز ما جاء فيه هو ثناء الرئيس عون على الموقف الأخير للرئيس الشرع بأن سوريا لن تتدخل في الملف اللبناني. ووسط هذه الأجواء انطلقت المفاوضات في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. أما البداية فمن الاتصالات التي حصلت اليوم مع بعبدة، والتفاصيل مع مجدوليني.
1: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة خيارنا بالتفاوض، لأنه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى كل العالم لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة كل الحقوق. رئيس الجمهورية ترأس اجتماعا للفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل لمتابعة مداولات اجتماع الوفد اللبناني الدبلوماسي والعسكري في جولته الخامسة. وشدد رئيس الجمهورية على أننا لن نقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن جنوب لبنان وسقوط الوصايات الخارجية. وبموازاة جولة المفاوضات، تلقى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، تم خلاله التداول في آخر التطورات المتصلة بالوضع في لبنان ومرحلة ما بعد اجتماعات سويسرا. وأكد دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمواقف رئيس الجمهورية وللحكومة اللبنانية في توجهاتهما لبسط سلطة الدولة الشرعية وتعزيز سيادتها الوطنية على كامل أراضيها بواسطة جيشها وقواها الأمنية وحدها، وتمكينها من الالتزام بتعهداتها في هذا المجال. وشدد على متابعة بلادهما تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعات سويسرا، ومنها تشكيل خلية من الولايات المتحدة ولبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتثبيت وقف النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بذلك. ولفت إلى أنه تجري حاليا دراسة الترتيبات المتعلقة بعمل الخلية وطريقة تشكيلها. وشكر الرئيس عون نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية على الاهتمام الذي تبديه أمريكا حيال لبنان بهدف إنهاء الحرب فيه وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية واستقلالية قرارها باعتبارها مسؤولة وحدها عن حفظ السيادة الوطنية وكرامة اللبنانيين وسلامتهم. الرئيس عون اتصل بكل من رئيسي مجلسي النواب نبيه بري والوزراء نواف سلام ووضعهما في جو الاتصال. وكان رئيس الجمهورية تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطرق البحث فيه إلى الوضع في الجنوب بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار والخطوات اللاحقة، بالإضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية.

0: ماكرون جرى خلاله متابعة نتائج زيارة الرئيس سلام إلى باريس وتقييم المفاوضات التي بدأت في سويسرا وانعكاساتها على المنطقة ولبنان، كما تلقى أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا مماثلا. قبل الانتقال إلى ملف المفاوضات، نشير إلى أن طوافات الجيش اللبناني وصلت إلى منطقة الدكويني في محاولة لإخماد الحريق الذي شب بعد ظهر هذا اليوم. إذن المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية انطلقت، فما هو جديدها؟
1: انطلقت جولة خامسة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، والتي تعقد على مدى 3 أيام في العاصمة الأمريكية واشنطن ضمن مسارين أمني وسياسي. وتبحث المفاوضات بشكل رئيسي في آلية تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان وتثبيت وقف النار الذي أعلن عنه ضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني في سويسرا. يمثل الجانب اللبناني وفدان أمني وسياسي برئاسة السفير سيمون كرم وحضور سفيرة لبنان في واشنطن ندم عوض، فيما يترأس الجانب الإسرائيلي السفير يحيئيل لتر بمتابعة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس. ويشرف على المفاوضات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي من المقرر أن يقوم بجولة خليجية تستغرق 3 أيام. ويرأس الوفد اللبناني العسكري العميد جورج رزق الله، ويضم العميد زياد رزق الله والعميد وائل عباس والعقيد رشاد بوكرم والعقيد مازن الحاج والعقيد وديع رفول. أما الوفد العسكري الإسرائيلي فيترأسه أميحاي ليفين رئيس شعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي. وبحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، ستعقد المحادثات من ضمن مسارين منفصلين، فريق سياسي وفريق عسكري، ويضم الفريق السياسي السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة إلى جانب مسؤولين من مجلس الأمن القومي، بحيث يعقدون لقاءات تمتد يومين مع نظرائهم. أما الفريق العسكري فيضم مسؤولين بارزين في المؤسسة الأمنية، بينهم رئيس قسم الاستراتيجية عميحاي ليفين والقائم بأعمال الملحق العسكري إريك بنداف بمشاركة طواقم عمل متخصصة. ونقل مصدر إسرائيلي أن الوفد سيطرح خلال المحادثات خرائط لتحديد منطقة نموذجية في لبنان تقع جزئيا جنوب نهر الليطاني وجزئيا جنوب خط الأصفر، على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي منها ضمن إطار تجربة ميدانية. وأوضح المصدر للقناة نفسها أن الجيش اللبناني سيتولى الانتشار داخل هذه المنطقة، فيما تتولى القوات الأمريكية مهمة الرقابة والإشراف. وقال المصدر: نصل ومعنا خيارات عدة لمناطق تجريبية مختلفة. سيختار الجيش الإسرائيلي منطقة تم تطهيرها نسبيا، فيما سيعرض المندوبون اللبنانيون المناطق التي يقترحونها من جانبهم.
0: وفي جديد المعلومات المتوافرة أيضا عن المفاوضات، أن اجتماعات الجولة الخامسة تناقش إعلان النوايا، والاجتماع بدأ مشتركا دبلوماسيا وعسكريا، ومن ثم انفصل الوفدان إلى اجتماعين عسكري وآخر دبلوماسي، والفريق تواصل مع الرئيس عون. في هذا الوقت، فانس يؤكد أن اتصالات الولايات المتحدة مع طهران هي للضغط على حزب الله من أجل ترسيخ سلطة الدولة اللبنانية. عبد الرزاق.
1: جدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تأكيده أن الاتصالات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع إيران فيما يتعلق بلبنان لا تهدف إلى إعطاء طهران أي دور في تقرير مستقبل لبنان أو التأثير على قراراته، بل إلى ضمان قيامها بالضغط على حزب الله للالتزام بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليه. وأشار فانس إلى المتابعة المستمرة التي يجريها مع المسؤولين الأمريكيين المعنيين للملف اللبناني، مؤكدا اهتمام الإدارة الأمريكية بتطورات الأوضاع في لبنان ودعمها لسيادته ومؤسساته الشرعية. وشدد فانس على أن بلاده تنظر إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة اللبنانية باعتبارهما السلطة الشرعية الوحيدة في لبنان، وأن واشنطن تعتزم العمل مع الدولة اللبنانية بما يمكنها من حماية سيادتها وترسيخ سلطتها الشرعية. كما أوضح نائب الرئيس الأمريكي أن كلام فانس جاء ردا على الرسالة التي وجهها إليه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بشأن الأوضاع في لبنان.
0: النائب نديم الجميل كتب على إكس قائلا: قاليباف يقول إن أمريكا وإيران ستضمنان وحدة لبنان وسلامة أراضيه. من أعطى إيران أصلا حق التحدث باسم لبنان؟ وحدة لبنان لا تضمنها طهران، وسلامة أراضيه لا تقرر في سويسرا، وسيادته ليست بندا تفاوضيا بين دولتين أجنبيتين. إذا كانت الدولة اللبنانية تحترم نفسها، فعليها أن تعلن بوضوح أن لبنان ليس ملفا إيرانيا ولا ساحة تفاوض لأحد. وإذا كان مصير لبنان يناقش بين واشنطن وطهران، فما جدوى مشاركة لبنان أصلا في أي مفاوضات تعقد في واشنطن بشأن مستقبل الجنوب أو ترتيبات الأمن والحدود مع إسرائيل؟

0: لفت الباحث والكاتب محمد شمس الدين عبر صوت لبنان إلى أن خسائر الحرب في لبنان هي 22 مليار دولار وما فوق.
1: هذه الحرب من 2 أدار لحد اليوم أدت إلى تدمير 36 ألف وحدة سكنية والأعداد عم تزيد، وفي عنا 24 ألف دمار كبير وعنا 63 ألف أضرار طفيفة. فبالتالي تقدر كلفة إعادة أعمار هيدي الوحدات السكنية بنحو 6 مليار دولار، وفي عنا خسائر غير مباشرة نتيجة تراجع الاقتصاد 3 مليار. يعني عم نحكي عن هاي الخسارة من 2 أدار لهلأ بحدود 9 مليار، هيدي أرقام أولية بتزيد ما بتنقص، إضافة إلى الحرب اللي بلشت ب 28 أول لحد أدار اللي مقدرة ب 13 مليار، يعني عم نحكي عن خسارة ب 22 مليار دولار.
0: في خاص صوت لبنان، العوائق التي تحول إلى الآن دون خروج لبنان من اللائحة الرمادية.
2: خاص صوت لبنان. تتوزع العوائق التي تقف حائلا دون خروج لبنان من اللائحة الرمادية بين محاور عدة نستعرض اليوم أبرزها، وهو ضعف فعالية تطبيق القوانين، إذ لا يكفي وجود النصوص القانونية بل تقيم الدولة على أساس النتائج العملية في التحقيق والملاحقة والإدانة ومصادرة الأموال غير المشروعة. ومن الأمثلة على ضعف فعالية تطبيق القوانين، أولا وجود شبهات فساد أو اختلاس أموال عامة بمبالغ كبيرة من دون صدور أحكام نهائية أو مصادرة للأموال بعد سنوات طويلة من التحقيق. ثانيا إحالة ملفات مالية إلى القضاء من دون استكمال الملاحقات الفعلية أو من دون الوصول إلى تحديد المسؤولين النهائيين عن الجرائم المالية. ثالثا قلة الأحكام القضائية المتعلقة بتبييض الأموال الناتجة عن الفساد مقارنة بحجم الملفات المثارة إعلاميا أو رقابيا. رابعا ضعف استرداد الأموال المتأتية من الجرائم، إذ تعتبر فاتف أن مصادرة الأموال غير المشروعة مؤشر أساسي على فعالية النظام وليس مجرد فتح التحقيقات. خامسا عدم ملاحقة المستفيدين الحقيقيين من الشركات أو الحسابات المستخدمة لإخفاء الأموال والاكتفاء بملاحقة أشخاص ثانويين أو وسطاء. غدا بعثات التقييم.
0: أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان أن فوج الحرس
3: Taking a look in Sydney, in Cabramatta, there's a crash on St John's Road, eastbound at Sackville Street. And over in Thornlie, there's traffic lights flashing yellow on Pennant Hills Road at Duffy Avenue. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Camberwell on Canterbury Road, westbound at Stanhope Grove in the left-hand lane. And over in Pakenham, there's a crash on the Princess Highway, citybound before Cardinia Road. Over a million volunteers clean up Australia each year, but the challenge is bigger than ever, and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 نرجع لاستديوهات الهواء تنتابع سوا مشوار درا تايم بروجرام برفقتكم ليوم الأربعاء، اليوم 24 من شهر جون حزيران. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 18 درجة، 15 على صعيد ملبن. برعاية شركة عشتار حالة الطقس تقدمت لكم. شركة عشتار عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم، بتلاقون أكيد على 95 Way Street في فيلد. وبدي أذكر أنه كمان عندن خدمات أخرى متوفرة لكم. نتابع برفقتكم مع جولتنا الغنائية، رح نبلشها مع الفناني كريستين أبي نجم. من عند الفناني كريستين نرجع نكمل مع الفنان محمد حمكي، وعندي الموسيقار ملحم بركات. هون راديو 2ME. بونسوار.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني ونهار عرسة ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها هيدا حسب الأسطورة ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينها هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب 22 تشرين الثاني كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور هو نهار عطلة رسمية بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية تحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: جولة إخبارية لتمام 4:30 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1638 AM.
1: 2ME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المياه.
1: No one but no one doesn't like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
4: دم فم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين، وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم. وإن لم يعالج فقد يؤدي دم فم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة، وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
5: ABC News.
6: Thanmaya Narvido with the top stories. New inflation data from the Bureau of Statistics shows Australia's overall cost of living has been rising at a slightly slower pace after a big drop in fuel prices. Headline inflation has eased to an annual rate of 4% in May, down from 4.2% in April, mainly due to the government's cut to the fuel excise. Meanwhile, the trimmed mean, a measure of underlying inflation preferred by the Reserve Bank, rose to 3.6% in May from 3.4% in the year to April. The federal opposition leader has clarified he does not support Australia becoming a monocultural society. One Nation leader Pauline Hanson is pushing the idea and arguing that there's no place for multiculturalism. Angus Taylor refused to weigh into the debate when asked yesterday, but today he's insisted Australia should not have just one culture, but that everyone should have a common set of values. And Airbus says it'll inspect 16 A380 planes, including a Qantas plane, after cracks were found in a key wing component. The cracks appeared in a structural beam that runs along the wing and carries much of the aerodynamic load during flight. The other 15 planes are operated by Emirates, which operates the largest A380 fleet in the world, flying more than half of all active super jumbos. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: أهلا بكم. فترة الصباح كونفرسات متواصلة معكم مع نشرة أنباء مطولة، وإليكم أبرز العناوين. اشتداد موجة الحر في دول غرب أوروبا. فرنسا تعلن أمس الثلاثاء اليوم الأشد حرا على الإطلاق منذ بدء القياسات. والحكومة تعقد اجتماعا طارئا مع إغلاق آلاف المدارس ورفع حالة التأهب في المستشفيات. خلال هذه النشرة تحليل للجدل السياسي المرتبط بموجة الحر هذه مع رمتان عويطية. خلافات مستمرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن بنود الاتفاق لوقف الحرب، وواشنطن تجدد رفضها فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ومفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن تزامنا مع دعوة أمين عام حزب الله إلى انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. بعد الولايات المتحدة، دول أوروبية تحذر من وقوع فظائع في مدينة الأبيض في السودان بعدما طوقتها قوات الدعم السريع. والأمم المتحدة تتحدث عن كارثة إنسانية في الأبيض، وتقرير أممي جديد يوثق الاستعمال الممنهج للعنف الجنسي في الحرب السودانية. وتتابعون خلال هذه الساعة الإخبارية أيضا مع أكاديمية وباحثة سياسية من بيروت، ما الذي يتفاوض بشأنه بين لبنان وإسرائيل في واشنطن؟ ونتائج مونديال كرة القدم مع عودة رونالدو للتهديف وتعثر إنجلترا، ومدرب منتخب فرنسا ديشان يغادر المنافسات والفريق على مضض، لماذا؟ سنرى ذلك. ونتابع أبرز عناوين وآراء الصحف العربية والعالمية مع رشا زغريني وأخبار أخرى، فابقوا معنا.

0: تاريخية وغير مسبوقة، موجة الحر التي ترزح تحتها فرنسا ودول غرب أوروبا تجاوزت كل ما كان يعرف عن مناخ القارة. في إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وبلجيكا وغيرها تم إصدار تحذيرات قصوى من شدة القيظ. هنا في فرنسا أعلن أمس الثلاثاء اليوم الأشد حراً على الإطلاق في تاريخ البلاد، مع العلم أن أوج موجة القيظ هذه سيكون اليوم الأربعاء وغدا الخميس مع درجات تتجاوز 42 مئوية. وتوالت أيام القيظ منذ نهاية الأسبوع الماضي ما أربك الحياة اليومية وأثر على صحة الناس وخلق جدلا في البلاد بشأن استعداد فرنسا لمواجهة التغير المناخي.
1: في شوارع المدن الفرنسية يحاول السكان التكيف مع الأجواء الخانقة. أصبحت النوافير والحدائق العامة ملاذاً منعشاً للكثيرين، فيما تشهد المتاجر إقبالاً متزايداً على أجهزة التبريد.
2: درجة الحرارة وصلت إلى 38 درجة مئوية، وفي الليلة الماضية كان من الصعب النوم بدون مروحة كهربائية.
1: تتجاوز تداعيات موجة الحر حدود الاختناق اليومي، إذ أعلنت السلطات الفرنسية عن عدة حالات وفاة لأسباب متعلقة بالطقس الحار. وخلال اجتماع وزاري طارئ أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لتوعية المواطنين وحمايتهم في الأيام المقبلة.
3: نشهد موجة حر ذات شدة استثنائية، حيث يتم تحطيم جميع الأرقام القياسية لدرجات الحرارة على الصعيد العالمي والمحلي.
1: وللحد من مخاطر موجة الحر أغلقت بعض المعالم السياحية الشهيرة كبرج إيفل ومتحف اللوفر أبوابها قبل موعدها المعتاد، ما أثار استياء العديد من السائحين.
4: اشتريت التذاكر لزيارة برج إيفل منذ شهرين، كنا ننوي الصعود إلى الطابق العلوي اليوم في الساعة الثانية، لكنهم ألغوا جميع الجولات بعد 1:30 ظهرا.
1: يرى خبراء المناخ أن موجات الحر أصبحت أكثر تكرارا وشدة في السنوات الأخيرة، ومع توقعات باستمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، يستعد الفرنسيون لأيام قد تكون من بين الأشد حرارة في تاريخ فرنسا.
0: وكما قلنا، في ظل هذا القيظ الاستثنائي برز إلى الواجهة في فرنسا الجدل القديم المتجدد حول سبل التعامل مع تداعيات التغير المناخي. للمزيد حول هذا الموضوع معي في الاستوديو الزميلة رمتان عويطية. رمتان، صباح الخير.
5: صباح النور ربيع.
0: رمتان، كيف انعكست هذه الظاهرة على التجاذبات السياسية هنا في فرنسا؟
5: لها انعكاسات بطبيعة الحال، ولكن بداية حتى نقرب الصورة لمشاهدينا لنطلع معا على خريطة موجة الحر التي تضرب فرنسا، وهي الثانية من نوعها في غضون 3 أسابيع. ليلة الاثنين الثلاثاء سجلت درجة حرارة قياسية ليلا منذ قرابة 80 عاما، واليوم ستبلغ ذروة درجة الحرارة مسجلة هنا في باريس 41 درجة مئوية، وفي إلى 43 درجة مئوية في مدن جنوب غرب البلاد، وهي أرقام قياسية. موجة الحر إذن معضلة سياسية، والحكومة الفرنسية فعلت حالة التأهب القصوى فرنسا، لسيما بعد وفاة 7 أشخاص على الأقل وتسجيل غرق 40 شخصا أمس، معظمهم من الشباب، بالإضافة إلى الانعكاسات على حركة النقل والقطارات وإغلاق ما لا يقل عن 1300 مدرسة في عز امتحانات نهاية هذا العام. لكن مع كل ذلك، الحراك السياسي العملي لمواجهة الظاهرة صحبه جدل سياسي محموم حول استعمال المكيفات الهوائية. قد يكون الأمر مدعاة للابتسام، ولكنه جدل حقيقي ظهر في الأيام الأخيرة الماضية، والحديث عن الكلفة البيئية، وهو يصب في عز بداية انطلاق حملات الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية العام 2027. وشاهدنا مثلا زعيمة حزب الخضر مارين توندوليه تطالب بإرساء عطلة بيئية وتدافع عن استعمال المكيفات للتخفيف من معاناة السكان، وتقول بأن البيئة أهم من كل الملفات المطروحة أكثر من أي وقت مضى. مارين لوبان أيضا زعيمة حزب التجمع الوطني في أقصى اليمين تعهدت بأن ترسي برنامجا يقوم على توفير المكيفات الهوائية لجميع جميع الفرنسيين. وعلى النقيض من موقف لوبان جاء موقف أكبر منافس لها في أقصى اليسار هو جان لوك ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية الذي قال إن التكييف يزيد من تعميق المشكل الهوائي المناخي أقول، والأرجح هي الاستعانة بالوسائل البديلة. في كل الأحوال فرض التغير المناخي والهاجس البيئي الذي غاب طويلا عن برامج المرشحين والسياسيين فرض نفسه على المشهد السياسي الفرنسي رغما عن السياسيين ليفتتح إن صح التعبير موسم السباق لخلافة إيمانويل ماكرون في الرئاسة.
0: الحديث ليس فقط عن فرنسا، من المنتظر أن تطال موجة الحر هذه بلدانا أوروبية عدة، ماذا نعرف عن هذا؟
5: موجة الحر وفق الأرصاد الجوية تتركز حاليا في فرنسا وجزء من إسبانيا، وإذا رأينا في الخريطة معا هذه الخريطة من المنتظر أن تتسع رقعتها لتشمل بلدانا شمالية على غرار ألمانيا والمملكة المتحدة، كما ستشهد بدورها إيطاليا ورومانيا والنمسا أرقاما قياسية خلال الأيام القليلة المقبلة في درجات الحرارة. سياسيا على المستوى الأوروبي التنسيق يبقى محدود ولا يرقى إلى ذلك الذي شهدته جائحة كورونا، ولكن التنسيق غير منعدم مع ذلك ويتمثل في تبادل التحذيرات المشتركة وإجراءات أيضا لتفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية لنشر أكبر قوة إطفاء مشتركة بين 14 دولة لإخماد حرائق الغابات في موسم القيظ، وحرائق الغابات شيء معتاد في كل صيف. كل ذلك يعالج الأعراض لا العلة، وقد تتجلى أيضا في التغير المناخي. سبق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن حذرت من احتمال حدوث ظاهرة النينيو خلال الفترة من حزيران جوان هذا الشهر يونيو إلى أغسطس أوت هذا العام، في وهي ظاهرة مناخية طبيعية دورية تتمثل في ارتفاع غير عادي في درجات الحرارة على سطح المياه في الجزء الشرقي والوسط من المحيط الهادئ الاستوائي قبالة سواحل أمريكا الجنوبية، وتحدث عادة كل سنتين إلى 7 سنوات وتستمر لفترة تتراوح بين 9 إلى 18 شهرا، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية مما قد يؤدي إلى موجات حر وجفاف في بعض المناطق وأمطار غزيرة وفيضانات في مناطق أخرى. كل ذلك يؤثر على الأمن الغذائي وعلى المحاصيل ويجعل مسألة الأمن البيئي مطروحة أكثر من أي وقت مضى وبشكل عاجل على مستوى الكرة الأرضية ككل.
0: شكرا لك رمضان عويطية على هذه التوضيحات، شكرا. إلى موضوع آخر الآن، فبين إيران والولايات المتحدة خف التوتر بشكل كبير، لكن الأخذ والرد مستمر عن بعد بعد جولة المفاوضات الأخيرة في سويسرا. التباينات في التصريحات تشمل
6: Taking a look in Sydney, in Doonside, there's a two-car crash on Richmond Road, westbound near Simmons Road. And over in Homebush West, it's busy southbound on Centenary Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Camberwell on Canterbury Road, westbound at Stanhope Grove in the left-hand lane. And there's a pole down following a crash on the Deer Park Bypass, outbound exit to Christie's Road. Over 1 million volunteers clean up Australia each year, but the challenge is bigger than ever, and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: من جولتنا الإخبارية لتمام 4:30 ونرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. قبل ما نروح تنسمع الفنان وائل كفوري عبر أثير راديو 2ME، بذكر بأحوال طقسنا. درجات الحرارة اليوم بسيدني 18-15 بملبن. يوم الأربعاء اليوم 24 من شهر جون حزيران. هلأ منروح لجولتنا الغنائية، بنسمع سوا عبر أثير راديو 2ME.

0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي أوصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. هون راديو 2ME أستراليا 1638 AM. طلاق بعد ساعات من الزفاف، والسبب هو المكياج. نعم المكياج. شغلت منصات التواصل قصة عريس تركي قرر إنهاء زواجه ليلة الزفاف بعد رؤية زوجته بدون مكياج للمرة الأولى. العريس انصدم بتغيير مظهره عما اعتاده، بما وصل لنقاش كتير حاد بين المتابعين. فريق اعتبر انه حكم سطحي ومتسرع، وفريق رأي اخر قال انه الصراحة والوضوح قبل الزواج اساسي، شيء كتير اساسي. فلما شافها بدون مكياج بعد العرس انصدم زلمي، انصدم انه انا مين تزوجت لهالسبب. طلب الطلاق بعد ساعات من الزواج، والسبب هو المكياج. شوي شوي على حالك، ما تكتري كتير، خير الامور اوسطا. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. خلونا نتوجه الى فاصل استراحة ونرجع تنتابع سوا.
1: Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا.
0: منتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 5. بونسوار لكل مستمعينا الكرام، هون راديو 2ME 1638
4: AM. الموسيقى اللي بتفرح.

0: خليكم تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا. إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: صباح الخير اليومية من صوت لبنان، مع تحيات جلادس الخوري أنطونيوس، كريستال كوزال وسيمون المصور.

0: Alana Nguyen. صباح الخير. المفاوضات في واشنطن وخرق وقف النار في علي الطاهر. رسالة واشنطن الجولة الخامسة انعقدت وسط جفاء إسرائيلي أمريكي. روبي ومستقبل لبنان يقرره الشعب اللبناني. ترامب يهاجم مجلس الشيوخ. وفي اليوميات أيضا على مسؤوليتي مع الأستاذ ميشيل معيكي وأبرز عناوين الصحف. في اليوم الثالث لوقف إطلاق النار حصل الخرق وأسفر عن ضحيتين وجريح، تزامنا مع تحليق مكثف للمسيرات الاستطلاعية الإسرائيلية في الأجواء وصولا إلى بيروت. وربطت إسرائيل الضربات بتهديد محتمل من جانب حزب الله في علي الطاهر. وواكب هذا التصعيد الميداني بيان مشترك صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس، أكد فيه أن إسرائيل ستواصل ضرب أي تهديد يتحرك داخل الحدود من دون أي رادع، وتشدد إسرائيل على أن قواعد الاشتباك لم تتغير وأن التعليمات الممنوحة لجيشها في الجنوب لا تزال كما هي. خرق وقف إطلاق النار حصل بالتزامن مع انعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن. فماذا أولا في رسالة واشنطن؟ الجواب مع باسم أبو سرحال شاهين.
1: أهمية الجولة الخامسة أنها تجمع لثلاثة أيام تحت سقف الخارجية الأمريكية الوفدين السياسيين والعسكريين للبنان وإسرائيل في جلسات مشتركة ومنفصلة، ما يتيح الخروج بحلول سياسية صالحة للتنفيذ عسكريا على الأرض. ودقة هذه الجولة أنها تنعقد وسط جفاء بين الولايات المتحدة وإسرائيل، عبر عنه السفير الإسرائيلي في واشنطن بالقول إن إدخال إيران في المفاوضات الخاصة بلبنان سيؤدي إلى كارثة محققة، لافتا إلى أن الجولة الخامسة باتت مهددة بالتعثر مستعينا بمشهد قطار يتجه إلى حادث. وقال إن الجولات السابقة انطلقت من فرضية واضحة تقوم على إخراج إيران من لبنان وتفكيك حزب الله، وسأل ما إذا كان هذا المبدأ لا يزال يشكل أساس المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة. هذا الموقف ترجم داخل الاجتماعات بتباين واضح بين الوفد اللبناني الذي يستعجل الانسحاب والوفد الإسرائيلي الذي يربط الانسحاب بإثبات قدرة الجيش على منع حزب الله من إعادة تموضعه في المناطق التجريبية. وهنا أيضا خلاف آخر على هذه المناطق وعلى تحديدها ومعيار تحديدها موقعا أو مساحة، وتحديد وتيرة الانتقال من منطقة تجريبية إلى أخرى. يمكن القول إن اليوم الأول من الجولة الخامسة أسس ليومين لن يكونا سهلين، والتارجت الأمريكي هو الخروج بتوافق على آلية واضحة للمناطق التجريبية التدريجية.
0: ومن خارج القاعة صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار في لبنان سينجح في نهاية المطاف.
2: جولة المفاوضات واكبها من قصر بعبدة رئيس الجمهورية وقائد الجيش والفريق الاستشاري بعدما تلقى رئيس الجمهورية اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جرى في خلاله البحث في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل لاستبدالها بقوة متعددة الجنسيات.
0: ماكرون أكد أن وقف إطلاق النار في لبنان يجب أن يقود إلى انسحاب إسرائيلي كامل، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.
2: رئيس الجمهورية أكد في خلال لقائه وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين أن المفاوضات تهدف إلى إرساء أرضية صالحة لبرنامج واضح يؤدي إلى تحقيق المطالب اللبنانية كاملة، ما من شأنه التهيئة لتحقيق سلام حقيقي ودائم، خصوصا وأن لبنان بدأ يستعيد حضوره وقراره ويصر على أن يفاوض بنفسه عن نفسه، وأن اللبنانيين بغالبيتهم يؤيدون ما تقوم به الدولة من أجل تحقيق الاستقرار الدائم.
3: كما تلقى عون اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، اللذين شددا على متابعة بلادهما تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعات سويسرا.

0: Friday. Their people are there now on the ground directly. So the reason why that issue is always... Now, there's an Iranian issue with regards to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah. And so that factor will be discussed as part of our conversations with the Iranians. But as far as the future of Lebanon belongs to the Lebanese people through their sovereign elected government.
1: هذا وذكرت وول ستريت جورنال أن أمريكا تؤيد تنفيذ إسرائيل مشاريع تجريبية ينسحب بموجبها الجيش الإسرائيلي من مناطق جنوب لبنان، فيما يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتجاه الإبقاء على منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية.
2: ماذا في إبعاد تكثيف الاتصالات الأمريكية اللبنانية؟ الجواب في هذا الحوار.
3: تكررت الاتصالات الأمريكية وعلى أعلى المستويات برئيس الجمهورية. ماذا يعني في السياسة هذا التكرار؟
4: إذا اعتبرنا أن الاتصال الأول كان لإبلاغ لبنان بإنشاء خلية لإدارة النزاع ومراقبة وقف إطلاق النار تضم إلى لبنان إيران وتقودها الولايات المتحدة الأمريكية، فالاتصال الثاني هو لطمأنت لبنان بأن مفاوضات سويسرا لا تلغي مفاوضات واشنطن ولا تحل محلها ولا أحد يحل محل لبنان في التفاوض. إذن الاتصال الأول إعلاني والاتصال الثاني تطميني.
3: لماذا تم ضم إيران إلى اللجنة؟
4: الضم هنا يمكن انتقاده ويمكن تفهمه. المنتقدون يعتبرون أن ضم إيران يشكل مكافأة لها واعترافا بدورها في لبنان وبحضورها الرسمي في إدارة الملف اللبناني وتبنيا لطلبها بوحدة المسارين أو على الأقل بتداخل المفاوضات في سويسرا وفي واشنطن وتأثير الأولى على الثانية، ما يجعل طهران الشريكة الأصيلة في مفاوضات سويسرا شريكة عن بعد في مفاوضات واشنطن.
3: وكيف يبرر الأمريكيون ضم إيران إلى لجنة إدارة النزاع في لبنان؟
4: لا تبرير سوى القول إن هناك ثمنا ضروريا يجب دفعه لضبط الجبهة في لبنان ومنع انهيار الاتفاق الأوسع مع إيران، وإن الحل العملي هو في جمع المتحاربين على طاولة واحدة، وفي الحالة اللبنانية إسرائيل وحزب الله، وبما أن قرار حزب الله هو في طهران، وفي ضوء تعذر القضاء على سلاح الحزب من قبل إسرائيل واعتذار الرئيس السوري عن المهمة، جاء الحل العملي بإدخال إيران بديلا عن حزب الله والولايات المتحدة بديلا عن إسرائيل ولبنان الرسمي بالأصالة لإدارة النزاع بما فيه السلاح.
3: ومسار المفاوضات في واشنطن؟
4: في واشنطن لبنان وإسرائيل هما وجها لوجه، متفاهمان على الغائب أي حزب الله ومختلفان على الأولويات، متفاهمان على أن المشكلة هي في سلاح حزب الله، ومختلفان على آلية نشر الجيش والانسحاب الإسرائيلي.
3: هل يمكن ترقب انبثاق حل من مفاوضات الجولة الخامسة المنعقدة حاليا في واشنطن؟
4: الحل النهائي غير متوفر وقد يلزمه 60 يوما قابلة للتمديد كما حال المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لكن الأكيد أن الجولة الخامسة ستناقش المناطق التجريبية.
3: هل من تصور من أين تبدأ المناطق التجريبية؟
4: قد يعمد نتنياهو المتهم في الداخل الإسرائيلي بالانصياع.
5: Taking a look at Sydney in Doonside, there's a two-car crash on Richmond Road westbound near Simmons Road. And in Cabaret, there's heavy delays remaining northbound on the Warringah Freeway after an earlier bus breakdown. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Monash Freeway outbound before High Street in the right-hand lane with speeds down to 40 and traffic heavy back into the Burnley Tunnel. And over on the Calder Freeway, it's slow outbound from the Ring Road to Calder Park Drive. Invest smarter with CommSec. Get your investing edge on the daily CommSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by CommSec. Content is generally nature. Investing carries risk. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: من استديوهات الأخبار العودة لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. أنتوا برفتي دعت 2ME 1630 ITM. تعرفنا

0: أخبار الساعة 5 المحلية والعالمية، وتعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. منروح هلأ لدائرة الأرصاد الجوية، بيخبرونا أنه طقس اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 18-15 على الصعيد ميلبن. يوم الأربعاء اليوم 24 من شهر جون حزيران، بدي أقول هابي بيرزاي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادا لها التاريخ هيدا 24 من شهر 6. بذكر مستمعينا حالة طقس قدمت لكم برعاية شركة عشتار يلي عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة بتلاقون على 95 وي ستريت فيفيلد. مني كاتيانا الصراف الكناطية بالتحيات المستقية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. نتابع برفقتكم ومع جولتنا الغنائية يلي رح نبلشها مع أغنية تكي للفنان نصيف زيتون.
1: ايه تعم بلشها هيك.

0: جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا. كنا مع الفنان فارس كرم. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لها التحذيرات. في تحذيرات من تأثير محتمل إنفلونزا الطيور في أستراليا. حذر خبراء من أن انتشار سلالي من إنفلونزا الطيور في أستراليا قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات إحرازية في قطاع الدواجن، كما قد يؤثر على بعض أنواع الحياة البرية. وتواصل الجهات المختصة مراقبة الوضع واتخاذ التدابير اللازمة للحد من أي مخاطر محتملة. تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من جولتنا الغنائية وأخبارنا المحلية الأسترالية. منروح لفاصل استراحة. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM.
1: I'm done following the rules.
2: No limits.
3: Okay.
2: Maximum music. MD music. No boundaries. No rules.
1: What the f-
2: 2ME. No limits.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: 2ME أستراليا.
0: أغنية من روائع سلطان الطرب جورج والصوف بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. مساء النور.

0: عبر أثير راديو 2ME نتابع برفقتكم مع جولتنا الإخبارية لتمام 5:30 مساء النور.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
6: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عشر في باريس.
9: هدى العناس.
8: أجدد التحية لكل من انضم إلينا، وأرحب بكل المستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. انطلاق الجولة 5 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، والرئيس اللبناني يؤكد رفض الاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية. محققون تابعون للأمم المتحدة يتهمون إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمداً، معتبرين أن الأمر يشكل عاملاً رئيسياً في الإبادة المستمرة في القطاع. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم إلى التحرك بشكل أكثر إلحاحاً لمواجهة الاحترار المناخي. وفرنسا تغلق برج إيفل مبكراً مساء اليوم بسبب اشتداد درجة الحرارة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. نستهل النشرة من واشنطن، حيث انطلقت قبل قليل الجولة 5 من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية لبحث عدد من الملفات، أبرزها تثبيت الهدنة وآليات انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. في غضون ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان لن يقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وبسقوط الوصايات الخارجية معا. اتهم محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمدا، معتبرين أن ذلك أصبح يشكل عاملا رئيسيا في الإبادة المستمرة في القطاع بعد حرب استمرت لأكثر من 2. إلى ذلك أكد المدير التنفيذي للجمعية الوطنية لتمكين الشباب في قطاع غزة محمد الشنطي، أكد أن ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون هو استهداف متعمد، مشددا على حق الطفل الفلسطيني في عيش حياة آمنة وبعيدة عن الخوف. لنستمع له كان متحدثا لحازم حمد.
10: استهداف الأطفال صار جزء أساسي من اللي عم يصير في قطاع غزة، وأنه عامل رئيسي في عملية الإبادة المستمرة. كجمعية شغلها كله مع الشباب والأطفال، هالكلام بوجعنا وبيخلينا نشعر بالعجز. الأطفال اللي عم بيتم قتلهم اليوم هم الجيل اللي كنا بنحلم نبنيه ونطوره. لما يتم استهداف الطفل الفلسطيني بهالطريقة، مش بس تقتل إنسان صغير، تقتل مستقبل عائلة ومجتمع كامل. إحنا مش بنحكي عن أرقام وإحصائيات بس، إحنا بنحكي عن أطفال كانوا بيحلموا يصيروا أطباء ومهندسين ومعلمين، صاروا مصيرهم تحت الركام. مناشدة للمجتمع الدولي لازم يتحرك فورا، مش يكتفي بالبيانات، لازم يحمي الأطفال في غزة ويوقف الاستهداف المتعمد ويفتح تحقيق حقيقي ويحاسب المسؤولين. الأطفال الفلسطينيين ما بيستاهلوا يعيشوا هيك رعب يومي، وإحنا كجمعية راح نستمر نشتغل مع الشباب رغم الظروف عشان نبني جيل قادر يواجه الواقع.
8: استمعتم إلى محمد الشنطي المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لتمكين الشباب في قطاع غزة. إلى ملف إيران، حيث بحث اليوم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة الباكستانية إسلام أباد مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، بحث التطورات الإقليمية وسبل توسيع التعاون المشترك. وفي إيران، أعلنت السلطات الإيرانية 3 أيام عطلة رسمية في طهران بمناسبة تشييع أو مراسم تشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الذي قتل مطلع الضربات الأمريكية الإسرائيلية. وإلى موضوع آخر مستمعين الكرام، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العالم إلى التحرك بشكل أكثر إلحاحا لمواجهة الاحترار المناخي. حازم محمد والتفاصيل.
11: في خطاب حمل نبرة تحذير واضحة، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن العالم يقترب من نقطة لا عودة في مواجهة التغير المناخي، داعيا إلى التخلي عن نظام الطاقة القائم على الوقود الأحفوري الذي يغذي أزمتي المناخ والطاقة معا. وأكد أن موجات الحر القياسية التي تضرب أوروبا ليست سوى مؤشر صارخ على تسارع الاحترار الحراري، ووجه غوتيريش رسالة مباشرة إلى شركات الذكاء الاصطناعي مطالبا إياها بالكشف عن البصمة البيئية لمراكز البيانات التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة والمياه، مشيرا إلى أن استهلاك هذه المراكز بلغ 448 تراوات ساعة عام 2025، ما يجعلها في مرتبة دول كبرى من حيث الاستهلاك. وأعلن إطلاق مبادرة للشفافية البيئية تلزم الشركات بقياس ونشر بيانات استهلاك الكربون والمياه واستخدام الأراضي والانتقال إلى الطاقة المتجددة قبل نهاية العقد.
8: شكرا لك حازم محمد. هنا في فرنسا، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني أن 40 شخصا غالبيتهم من الشباب لقوا حتفهم غرقا في 18 من هذا الشهر. كما أعلنت السلطات الفرنسية على أن برج إيفل سيغلق أبوابه مبكرا بسبب موجة الحر الشديدة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
12: Looking to Sydney on the M2 in Beecroft, there's a truck breakdown westbound just past Beecroft Road. And over in Erskine Park, there's a breakdown on Lenore Drive westbound at Erskine Park Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Cranbourne on Narrewarren Cranbourne Road southbound before New Holland Drive. And in Dandenong, there's a crash on Lonsdale Street southbound before Walker Street. Over 1 million volunteers clean up Australia each year, but the challenge is bigger than ever and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: من جولتنا الإخبارية لتمام 5:30 نرجع لاستديوهات الهواء تنكمل مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الأربعاء اليوم 24 من شهر حزيران جون. تقصنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة 18-15 بملبن.

هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME أستراليا او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au

0: تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. نروح لأهالينا بملبن. ملبن تتصدر حركة الانتقال إلى المناطق الريفية والمدن الصغيرة في أستراليا. تشير بيانات حديثة إلى أن سكان ملبن يشكلون نحو 36% من إجمالي الأشخاص الذين يغادرون المدن الكبرى إلى أستراليا في اتجاه متزايد نحو العيش في المناطق الريفية والمدن الصغيرة. ويختار الآلاف الأستراليين ترك المدن الكبرى والانتقال إلى مدن ومناطق خارجية بحثا عن سكن أقل تكلفة وأسلوب حياة أكثر هدوءا وضغط معيشي أخف. وتعد عدة مناطق من أبرز الواجهات لهذا الانتقال مع استمرار ارتفاع الطلب على السكن والخدمات فيها. بونسوار لكم من جديد. أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM من جولتنا الغنائية وأخبارنا المحلية الأسترالية. بننتقل إلى فاصل استراحة.
1: Your attention, please. 2ME cutting out the hottest hits in winter.

0: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: بونسوار لك المستمعين الكرام، هون راديو 2ME 1630 AM. أغنية كتير حلوة للفنانة رويدة عطية بعنوان بلدي، بنسمعها سوا عبر 1630 AM 2ME أستراليا.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2ME.com.au.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. جولة المفاوضات الخامسة بين لبنان وإسرائيل بدأت في واشنطن، وهي كما بات معلوما تمتد لثلاثة أيام، وستكون سياسية في اليومين الأول والثالث وعسكرية في اليوم الثاني. وبمعزل عن النتائج المتوقعة، فأن المفاوضات في ذاتها توجه رسالة قوية إلى الداخل والخارج، فحواها أن الدولة اللبنانية والدولة اللبنانية فقط هي من تتولى المفاوضات باسم لبنان وباسم اللبنانيين. وبالتالي فأن كل ما ادعاه فريق الممانعة بأن إيران ستحل مكان الدولة في التفاوض عبر مسار بيرغنشتاك هو كلام غير واقعي ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، وهو ما أكده نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جي دي فانس في رده على رسالة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. كذلك أعلن وزير خارجية أمريكا أن مستقبل لبنان يقرره الشعب اللبناني، وأن ملف لبنان منفصل تماما عن الاتفاق مع إيران. في اليوم الأول من الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، برزت قضية البايلوت زونز أو المناطق التجريبية كبند أساسي على طاولة البحث، وسط تباين في المقاربات بين الجانبين بشأن آلية تطبيقها وأهدافها النهائية. النقاش تناول أسئلة تتعلق بمكان انطلاق هذه المناطق والجهة التي ستتولى مراقبة التنفيذ، فضلا عن ترتيب الخطوات بين الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني. وكشف مصدر في الخارجية الأمريكية للإم تي في أن إسرائيل أبلغت المشاركين بضرورة إبقاء التركيز على تفكيك البنية العسكرية لحزب الله ومنع إعادة تموضعه وإخراج النفوذ الإيراني من المعادلة اللبنانية. وتؤكد مصادر أمريكية لصحيفة نداء الوطن أن مصير سيادة لبنان بات على المحك، معتبرة أن التهديد لا يقتصر على العوامل الخارجية بل يشمل أيضا ما تصفه بحزب الله الإيراني، محذرة من أن الخيارات المطروحة تتمثل إما بفرض الدولة اللبنانية سلطتها أو استمرار بقاء لبنان رهينة لعوامل عدم الاستقرار في المنطقة. إلى ذلك، نقل إعلام عبري عن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يخي لايتر قوله إن الجولة الخامسة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن باتت مهددة بالتعثر، واصفا مسارها بأنه قطار يتجه إلى حادث بسبب ما اعتبره تراجعا في التركيز على ملف نزع سلاح حزب الله وإبعاد النفوذ الإيراني عن لبنان. وبحسب ما أوردته صحيفة يدعوت أحرنوت، قال لايتر أن الجولات السابقة انطلقت من فرضية واضحة تقوم على إخراج إيران من لبنان وتفكيك حزب الله، متسائلا عما إذا كان هذا المبدأ لا يزال يشكل أساس المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة. وأضاف أن إسرائيل لا ترى نفسها في نزاع مع لبنان، بل تعتبر أن المشكلة الوحيدة هي حزب الله. في غضون ذلك، تلقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ردا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على رسالته بشأن لبنان. وأكد فانس أن الولايات المتحدة تعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة اللبنانية السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد، مشددا على دعم واشنطن للدولة اللبنانية وسيادتها. فانس أوضح أن الاتصالات الأمريكية مع إيران حول لبنان لا تهدف إلى منحها أي دور في مستقبل البلاد، بل إلى دفعها للضغط على حزب الله للالتزام بتعهداته. وفي المواقف أيضا، أعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله مع الطائف والدستور، وأن تجربته من أهم التجارب في التعامل مع الآخرين والوطنية في الميدان. قاسم اعتبر أن الحزب اتخذ قراره ومستعد لدفع الثمن، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة كسر إسرائيل، ومشددا على أن دور الميدان هو الأساس، كما شدد على أنه يجب أن تنسحب إسرائيل وأن ينتشر الجيش اللبناني، والحزب سيتعاون معه إلى أقصى الحدود. هذا وشكر قاسم إيران قائلا إنها أشرف الشرفاء في العالم. أمنيا، والدة المفقود جواد بزي تسأل عن أي خبر أو معلومة عن ابنها، وتجزم أن لا علاقة له بأي جهة حزبية، التفاصيل مع صبحي قبلاوي.
1: تصلي أم الشاب جواد بزي سوسن عليمي كي يعود وحيدها إليها منذ 9 أيام تحديدا، وعند الحديث عن وقف إطلاق النار قرر جهاد وأصدقاؤه الذهاب إلى الجنوب للإطلاع على ما حصل هناك. 8 شبان غادروا بيروت وعاد 6 وبقي جواد بزي وجهاد الرقة في الجنوب واختفيا. فقد الاتصال بهما بالقرب من تبنين. صديقة جواد كانت تتتبع مكانه عبر اللوكيشن. الوالدة تحدثت معه قبل نصف ساعة من اختفائه وقال إنه في طريق العودة لكنه لم يعد.

0: طالب الجامعة الذي لم يكن يريد الحرب ولم يشجع عليها، محب للموسيقى والسهر وكل ما تتمناه عائلته، أي خبر عن مكانه؟
1: بدي حدا يقول لي، يعني ما بعرف، الصليب الأحمر الدولي، الرئيس ترامب، رئيس ترامب شلع بيعملوا مفاوضات، هني مفروض خليهم بس يخبرونا أنه هاي الشباب اللي ما خاصة بالأحزاب وما عم بتقاتل، أنه تختفي فجأة وما نعرف عنهم شيء.
0: إلى الآن لا خبر من لجنة الميكانيزم عن جواد وجهاد، اللذين كانا بالقرب من منطقة ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. جواد وجهاد وغيرهما من شباب لبنان يدفعون حاليا ثمن حرب لا يريدونها، والأهل والأصدقاء نظموا وقفة تضامنية أمام السراي لمعرفة مصيرهما الذي يبقى رهن ما ستكشفه الساعات المقبلة.
2: أعلان تحت عنوان نداء لإنقاذ لبنان يطلق لقاء على خطى لقاء قرن الشهوين، والهدف خوض معركة التحرير من الاحتلال الإيراني. تقرير نخلع ضيمي.
3: لو أن هذه المقاومة فعلت ما فعلته المقاومات السابقة في لبنان وغير لبنان، ربما كان خافوا منها أكثر. كانت كتير لطيفة.
4: عم تطلب تكون عنيفة بهذه المرحلة؟
3: ليش لا؟
5: على وقع التهديد والوعيد لوفيق صفا، وفي لحظة تاريخية من مصير لبنان وتغيرات المنطقة، جاء النداء لإنقاذ لبنان بتوقيع أكثر من 1000 شخصية من مفكرين ومثقفين وسياسيين ورجال أعمال وأكاديميين. اللقاء العابر للطوائف يرتكز على 10 مبادئ: لبنان وطن ناجز لجميع أبنائه، دعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحصر السلاح بهذه الدولة، إدانة العدوان المتواصل لإسرائيل، الدعم الكامل للدولة في التفاوض المباشر لإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل وانسحابها، وقف استباحة النظام الإيراني لسيادة لبنان، التنفيذ العاجل لقرارات الحكومة المتعلقة بسلاح حزب الله، عودة النازحين واستكمال تنفيذ الطائف بعيدا عن منطق المقايضة. هذا النداء يأتي ليذكر بلقاء قرنة شهوان في ربيع 2001 في عز الاحتلال السوري، والذي أعقبه لقاء لبريستول في خريف 2004، والذي كان رأس حربة في تلك المرحلة.
6: البريستول كان إذا بدك عابر للطوائف بتأيلات مسيحية خلصت، اللي خلصت له منها خروج الجيش السوري. وهلأ نحن نفس الشيء، يعني شفنا أنه شيعيا بعد ما عملنا لقاء اللبنانيين الشيعة كمان ما فيك تخلص المسألة الشيعية من داخل الطائفة الشيعية. لهالسبب شفنا أنه منعمل هالبيان، من بعد هالبيان سنقوم بإجراء مؤتمر رح يكون عابر للطوائف بتأيلات شيعية للخلاص من الاحتلال الإيراني.
5: النداء لإنقاذ لبنان لن يكون يتيما، فالمشاركون يستعدون لتحرك أكبر وأوسع.
6: فهيدي فرصة مشان ندعم الدولة، لأنه بالنتيجة نحن إذا بدك كلبنانيين شيعة ما قلنا حل إلا الدولة، ما عندنا مطرح نروح عليه إلا الدولة. فإذا بدنا نوقف ندعم الدولة، وما رح ندعم الدولة كبس شيعة، رح ندعمها كعابرين للطوائف.
5: تجربة لقاء قرنة شهوان نجحت، والنسخة الجديدة أمام الامتحان على طريق الاستقلال الثالث.
2: يبدو أن طريق المطار ما زال يعيش أزمة هوية، في كل مرحلة ترفع عليه جهة رايتها وروايتها، فيما الدولة اللبنانية تكتفي بدور المتفرج. تقرير مجدولين اللحام.
7: تخيلوا لو أن لافتات الشكر لم ترفع في بيروت بل في طهران، لو استيقظ الإيرانيون صباحا على لوحات عملاقة بتقول شكرا للجنوب الضحية، شكرا للقرى اللي دمرت وسويت بالأرض، شكرا للجنود الأطفال، الجنود القصر تعسى، شكرا لآلاف الأمهات المتعبات، شكرا لمن مات وجرح ونزح. فمحمد باقر قلباف حسم الجدل بنفسه، قال إنه لبنان قدم 4000 شهيد من أجل إيران الإسلامية، وإنه ما قدموا اللبنانيون كان دفاعاً عن إيران. إذا منطقياً مين لازم يشكر مين؟
8: هذه الاستباحة لطريق المطار بكل هذه الصور المستفزة، مستفزة لكل اللبنانيين. مثل ما قلنا بطهران من عملت، وين الدولة؟ لماذا لا تتحرك وزارة الداخلية، الجهات المعنية لإزالة كل هذا الاستباحة والتحدي، تحدي للبنانيين، وكأنه في صلبطة على الدولة والدولة راضخة لكل ما يجري وإن كان مستفز.

0: تنفذ بهذا الشكل.
1: والأهم، لأي متى رح يبقى طريق المطار مرآة للصراع والانقسام العمودي على هوية لبنان؟ فترة بترفرف عليه شعارات لبنانية وفترة بتملأه رسائل إيرانية.
2: بنشكر كل حدا وقف وساعد، يعني في كمان أقطاب تدخل كمان وساعد، بس هو في أول الفضل الأكبر من بعد الله ولجمهورية الإسلامية.
3: لشو هالصور وهاليافطات؟ لأنه نحن بهمنا البلد هون، ما بهمنا إيران شو بدها.
1: لافتت شكرا إيران ستزال يوما كما أزيلت قبل عشرات الصور والشعارات. الأزمة بمن يشكر قاتله ويطعن بدولته. في المشهد
4: الإقليمي. Looking to Sydney on the M2 in Beecroft, there's a truck breakdown westbound just past Beecroft Road. And in Erskine Park, there's a breakdown on Lenore Drive westbound at Erskine Park Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Cranbourne on Narrewarren Cranbourne Road, southbound before New Holland Drive. And there's a crash in Glen Waverley on Springvale Road, southbound before Ferntree Gully Road. Let the ComSec share market experts give you an investing edge on the daily ComSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by ComSec. Content is generally nature. Investing carries risk. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: من جولة أخبار الساعة 6 العودة لاستديوهات الهواء، بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. أنتوا برفتي ذاعة 2ME 1638 AM أمسية الأربعاء 24 من شهر جون حزيران. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 18-15 بملبن. نتابع برفتكم مع الفنان عمرو دياب.

This is Seha, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. سانت جولي بليار مؤسسة راهبات نوتردام استعملت شعار زهر الدوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers she always wrote, to be simple is to be like a sunflower which follows all the movements of the sun and ever turns towards it. بيحتفلوا بعيد سانت جولي سانت باترون بثمان نيسان. هي سانت باترونز اوف ادوكيترز اند تيتشرز او شفيعة المربيين والاساتذة. تم تقديسها ب 22 حزيران سنة 1969. ويلي لازم تعرفوا انه قضيت 22 سنة من حياتها مقعدة ومشلولة، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولا ماذر جولي. ماذر جولي، كوني انت السن فلاور بهالساعة يا رب. اديس الساعة سينت اوف ذا اور، معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام هون راديو 2ME 1638 AM أمسية الأربعة 24 من شهر جون حزيران. ضربة جديدة للجريمة المنظمة في أستراليا في عملية مشتركة قادتها قوة الحدود الأسترالية الـ ABF تمكنت السلطات من مصادرة منتوجات تبوغ غير مشرعة تقدر قيمتها بأكثر من 23.4 مليون دولار أسترالي بعد مداهمة 16 موقع في جنوب شرق ولاية كوينزلاند. وشملت هالمضبوطات ملايين السجائر الغير القانونية، آلاف من أجهزة التدخين الإلكتروني الفايبس، مبالغ نقدية كبيرة وآلة لعد الأموال، مواد يشتبه بها بأنها هرمون النمو البشري. وشاركت في العملية عدة جهات حكومية من بينها الشرطة الفيدرالية الأسترالية والشرطة المحلية وهيئة الضرائب وهيئة السلع العلاجية. وأكدت السلطات أن النشاط المرتبط بالجريمة المنظمة مشيرة إلى أن مكافحة هذه الشبكات تساهم في حماية المجتمع ودعم الأعمال التجارية الشرعية. واو، 23.4 مليون دولار من السجائر الغير القانونية، آلاف من أجهزة التدخين الإلكتروني الفايبس، مبالغ نقدية كبيرة وآلة لعد الأموال، مواد يشتبه بأنها هرمون النمو البشري. كل هيدا وين؟ بكوينزلاند. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من أخبارنا المحلية الأسترالية. منرطب الأجواء شوي برفقتكم ومنروح لعند الفنان صابر الرباعي هون راديو 2ME 1638
1: AM. Une porte bleue, un mur de chaux fondu. Ta voix descendait des balcons fleuris. Le soir,

0: جولتنا الإخبارية لتمام 6:30 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من وركسيف فيكتوريا.
3: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: ABC News. Tanmaya Navada with the top stories. The deadly H5 bird flu virus has been detected for the first time in South Australia, while another suspected case has been found on WA's southwest coast. SA Premier Peter Malinauskas says the virus was detected in a southern giant petrel at Knights Beach on the Fleurieu Peninsula. Authorities have been responding to the potential spread of the deadly strain of avian influenza after two cases were confirmed in migratory seabirds on WA South Coast. The samples are being sent to the CSIRO to confirm the test results. The Federal Treasurer says today's inflation data is much better than forecast, but he's blaming the war in the Middle East for the figure remaining relatively high. Headline inflation has eased to an annual rate of 4% in May, down from 4.2% in April, which Jim Chalmers credits to the government's cut to the fuel excise. But Shadow Treasurer Tim Wilson says they've failed to tackle the underlying causes of high inflation, saying government spending is driving core inflation higher. And One Nation leader Pauline Hanson has told the Senate the Socceroos represent her vision of a monocultural Australia. The Socceroos World Cup squad includes migrants and refugees from countries such as Croatia, South Sudan, Liberia and Scotland. Senator Hanson says monoculture is not an exclusive word and welcomes an umbrella of people. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: معنا على قناة تروف بانكات في نشرة إخبارية جديدة من فترتنا حديث الأخبار، ونبدأها بأبرز العناوين. فرنسا تواصل مواجهة موجة حر غير مسبوقة وتسجل أعلى معدل للحرارة في تاريخها يوم الثلاثاء، وموجة القيض تتسع عبر أوروبا لتطال مئات الملايين من السكان وسط توقعات ببلوغ مستويات قياسية للحرارة في عدد من الدول. الخلافات مستمرة بين طهران وواشنطن حول التفتيش النووي والأصول المجمدة رغم الجهود الدبلوماسية، وواشنطن تجدد رفضها فرض رسوم في مضيق هرمز. وإسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا لتسليم أراض بالجنوب للجيش اللبناني، وحزب الله يطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان. في أخبار البونديال، كولومبيا تتأهل إلى الدور المقبل بفوزها على الكونغو الديمقراطية، والبرتغال تعزز أمالها بانتصار عريض على أوزبكستان بفضل ثنائية لنجمها رونالدو. إنجلترا تؤجل حسم تأهلها بعد تعادلها مع غانا، وكرواتيا تنعش فرصها في التأهل بفوزها على بنما.

0: تواصل فرنسا مواجهة موجة حر تاريخية، إذ تدخل البلاد اليوم يومها الرابع على التوالي من حالة التأهب الأحمر بسبب الحر الشديد، وقد وضعت 58 محافظة في أعلى مستوى من الإنذار المناخي، فيما سجلت البلاد يوم الثلاثاء أعلى متوسط يومي لدرجات الحرارة منذ بدء القياسات مع بلوغها 43 درجة مئوية في بعض المناطق، بينما امتدت تداعيات الموجة لتطال عدة قطاعات ومجالات من الحياة اليومية.
1: في شوارع المدن الفرنسية يحاول السكان التكيف مع الأجواء الخانقة. أصبحت النوافير والحدائق العامة ملاذاً منعشاً للكثيرين، فيما تشهد المتاجر إقبالاً متزايداً على أجهزة التبريد.
2: درجة الحرارة وصلت إلى 38 درجة مئوية، وفي الليلة الماضية كان من الصعب النوم بدون مروحة كهربائية.
1: تتجاوز تداعيات موجة الحر حدود الاختناق اليومي، إذ أعلنت السلطات الفرنسية عن عدة حالات وفاة لأسباب متعلقة بالطقس الحار. وخلال اجتماع وزاري طارئ، أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لتوعية المواطنين وحمايتهم في الأيام المقبلة.
3: نشهد موجة حر ذات شدة استثنائية، حيث يتم تحطيم جميع الأرقام القياسية لدرجات الحرارة على الصعيد العالمي والمحلي.
1: وللحد من مخاطر موجة الحر، أغلقت بعض المعالم السياحية الشهيرة كبرج إيفل ومتحف اللوفر أبوابها قبل موعدها المعتاد، ما أثار استياء العديد من السائحين.
4: اشتريت التذاكر لزيارة برج إيفل منذ شهرين، كنا ننوي الصعود إلى الطابق العلوي اليوم في الساعة الثانية، لكنهم ألغوا جميع الجولات بعد 1:30 ظهرا.
1: يرى خبراء المناخ أن موجات الحر أصبحت أكثر تكرارا وشدة في السنوات الأخيرة، ومع توقعات باستمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، يستعد الفرنسيون لأيام قد تكون من بين الأشد حرارة في تاريخ فرنسا.
0: لا تقتصر موجة الحر الاستثنائية على فرنسا فحسب، بل تمتد لتشمل أجزاء واسعة من أوروبا، حيث تخضع دول عدة من بينها إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا لما يعرف بقبة حرارية تسببت في درجات حرارة قياسية. ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتوسع الموجة نحو شمال وشرق القارة خلال الأيام المقبلة لتطال مئات الملايين من السكان، وسط توقعات بتجاوز درجات الحرارة 38 درجة مئوية في العديد من المناطق.
5: في مواجهة موجة الحر الشديدة، تعمل إسبانيا على التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة من خلال ترتيبات خاصة جعلت من البلاد نموذجا يحتذى به في إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية. كارمين غونغاليز تعمل في هذا المنتزه في برشلونة منذ 25 عاما. في الصيف تتغير أوقات عمل كارميل.
6: نبدأ العمل عند الساعة 6 صباحاً وننهيه عند الساعة 1 ظهراً، وبذلك نوفر 1:45 خلال فترة الظهيرة.
5: المستجد الأبرز هذا العام هو أساور ذكية تقيس درجة حرارة الجسم، وزعت على 1500 من موظفي المدينة الذين يعملون في الهواء الطلق.
7: إذا اكتشف السوار أننا معرضون للإجهاد الحراري أو لضربة شمس، فإنه يهتز. عندها نتوقف عن العمل وننتقل إلى مكان مظلل.
5: خلف صورة إسبانيا الرائدة في مواجهة المخاطر المناخية، ما زالت صدمة الفيضانات التي عاشتها منطقة فالنسيا عام 24 حاضرة في الأذهان. في ذلك اليوم، ورغم صدور الإنذار الأحمر، منعت بعض شركات موظفيها من المغادرة مبكراً. منذ ذلك الحين أقرت الحكومة نظام الإجازة المناخية الذي يمنح العمال إجازة لمدة 4 أيام مدفوعة الأجر. حتى الآن لا توجد إحصاءات حول مدى استخدام هذا الإجراء.
8: إذا كان الجو حارا جدا ولا يمكننا العمل، فهذا أمر جيد، لكن يجب أن تطبقه الشركة.
5: وتؤكد بعض النقابات أن هذا الإجراء يخضع لشروط صارمة.
6: لا يطبق هذا الإجراء إلا في حالات وجود خطر وشيك يهدد سلامة العمال.
5: يوم الثلاثاء وضعت 5 مقاطعات إسبانية في حالة إنذار أحمر. في بلباو بلغت درجة الحرارة 46 درجة.
0: نبقى مع هذا الملف. وفي مدينة مارسيليا الفرنسية لم يعد البحر الأبيض المتوسط ملاذا منعشا للهاربين من حر الصيف كما كان في السابق، بعدما سجلت مياهه درجات حرارة مرتفعة وغير معتادة لشهر يونيو، إذ يعد هذا الارتفاع مؤشرا جديدا على تفاقم موجات الحر البحرية المرتبطة بالتغير المناخي.
7: في مارسيليا هذا الثلاثاء لم يعد البحر نفسه ملاذا للانتعاش، 35 درجة على الشاطئ و25 داخل المياه، وهو مستوى مرتفع لشهر يونيو.
9: لم أشهد شيئا كهذا من قبل. خلال سنوات الثلاث الماضية كنا نصل بسهولة إلى 28 أو 29 درجة.
7: هذا الغواص يؤكد الملاحظة نفسها تحت الماء.
10: عادة حين أنزل إلى الماء أشعر مباشرة بفارق في درجة الحرارة، لكن الآن لم أعد أشعر بهذا الفارق.
7: 25 درجة هي المعدل في هذا الجزء من البحر المتوسط، أي بزيادة 3 درجات عن المعدل الطبيعي مقابل 21 درجة في المحيط الأطلسي، بدلا من 18 درجة، وهي درجات حرارة باتت ترهق النظم البيئية البحرية.
10: يمكن تشبيه موجات الحر البحرية بأنها أشبه بحريق غابة يحدث داخل البحر، حيث توجد العوالق البحرية وهي أساس السلسلة الغذائية، وهي كائنات لا تستطيع الحركة أو الهروب، وبالتالي لا يمكنها تفادي هذه الحرارة.
7: يؤثر ارتفاع حرارة البحار على المدن الساحلية أيضا عبر إضعاف النسيم البحري وزيادة الرطوبة، ما يرفع احتمالات الأمطار الغزيرة. دراسات أكدت أن البحر المتوسط يسخن بوتيرة أسرع بنحو 20% مقارنة ببقية البحار والمحيطات.
9: موجات الحر هي فترة قصيرة نسبيا، أما تغير المناخ فهو عملية طويلة الأمد، لذلك نحن أمام تطور مستمر وارتفاع تدريجي من صيف إلى آخر.
7: خلال 25 عاما فقط ارتفعت حرارة البحر الأبيض المتوسط بمقدار درجة مئوية واحدة.
0: تتواصل الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران لتثبيت الاتفاق المبدئي الرامي إلى إنهاء الحرب وسط خلافات بشأن ملفات رئيسية، فبينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى، نفت إيران ذلك مؤكدة أنها لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المواقع النووية.
11: من إسلام أباد يضع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خطا أحمرا واضحا أمام واشنطن. الصواريخ الإيرانية يقول لم تدرج في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ولن تكون يوما موضع تفاوض.
1: لولا قدرات إيران الصاروخية للدفاع عن نفسها لكان بلدنا قد نهب ودمر على يد إسرائيل والولايات المتحدة كما دمرت غزة، لذلك لن نساوم أو نتفاوض أبدا مع أي طرف حول قدراتنا الصاروخية.
11: رسالة أرادت طهران إيصالها عبر باكستان، إحدى قنوات الوساطة في المحادثات الجارية لإنهاء الحرب. في المقابل تبقى ملفات أخرى عالقة. واشنطن تقول إن طهران قبلت بتفتيشات نووية واسعة وطويلة الأمد، أما إيران فتنفي حتى الآن السماح لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المواقع النووية الرئيسية التي تعرضت للقصف. وعلى الجبهة الأخرى، وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أبوظبي في بداية جولة تشمل أيضا الكويت والبحرين. الهدف طمأنة حلفاء واشنطن في الخليج القلقين من أن يمنح الاتفاق لإيران

0: هاني شاكر بهالأغنية الرائعة جدا والهادية كتير. تحياتي لكم المسائية وإن شاء الله يا رب تكون أمسية سعيدة لكل مستمعينا الكرام. بنرجع لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون بدي حييكم من جديد وبدي وصل تحياتي لكل مستمعينا الكرام من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. أمسية الأربعاء اليوم تاريخنا 24 من شهر جون حزيران. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصلت درجات الحرارة ل 18-15 على صعيد ملبن. أكثر من 1,000,000 عامل قد يتأثرون بفجوات التقاعد في أستراليا. كشف تقرير حديث أنه نظام التقاعد الأسترالي السوبرنيويشن قد لا يوفر تغطية كافية لبعض فئات العاملين، ما قد يؤثر على مدخرات التقاعدية مستقبلا. ويشير التقرير إلى أن مقدمي الرعاية غير مدفوعة، والعاملين في المنازل وبعض فئات الشباب العاملين من بين الأكثر تأثرا بهذه الفجوات. وتتواصل الدعوات لمراجعة بعض السياسات بهدف تعزيز العدالة وضمان استفادة لجميع العاملين من مزايا التقاعد بشكل أفضل. بونسوار لكم من جديد، منتوجه لفاصل استراحة. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM.
1: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت لمرة واحدة في أن تصبح مقدم رعاية؟ سواء كنت أعزبا أو متزوجا، شابا أو كبيرا في السن، تعمل بدوام كامل أو عاطل عن العمل وتعيش في فيكتوريا وتريد أن تلعب دورا في حياة طفل، فأنت مؤهل للبدء. قم بزيارة www.fosteringconnections.com.au لمعرفة المزيد حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية في فيكتوريا.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: العودة لمتابعة أمسيتنا برفقتكم. مرحبا لك المستمعين الكرام، بونجور بونسوار، شو ما كان الوقت عندكم. أنتوا برفقتي ذات 2ME اللي معكم على مدار الساعة 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. أمسية الأربعة اليوم 24 من شهر جون حزيران كانت مخبئة تحت الأرض. الشرطة الأسترالية تضبط أكبر كمية كوكايين في تاريخ البلاد بغرب سيدني، 816 مليون دولار. هيدي قيمتها لهالشحنة هيدي. سيدني ترحب بكم. نعم أهلا وسهلا فيك عنا هون بسيدني. الشرطة الفيدرالية الأسترالية تعتقل 8 أشخاص في غرب سيدني، والسبب العثور على 2.7 طن من المخدر في أحد المنازل بمنطقة لوندنري، كانت مخبئة في مخبأ سري تحت الأرض. تعتبر أكبر عملية تهريب في تاريخ أستراليا بقيمة 816 مليون دولار. 816 مليون دولار، مش مليون واثنين وخمسة، 816. تم القبض على 8 أشخاص، 2 منهم قد يواجهون السجن المؤبد مدى الحياة. هيدي نتيجة الطمع ونهاية المخدرات. برافو للشرطة الفيدرالية الأسترالية، الله يعطيكن العافية. منروح هلا لعند السوبر ستار راغب علامي، نرجع منكمل مع الفنان فرانك سيناترا هون راديو 2ME مساء النور.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر راديو 2ME أستراليا.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
6: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
7: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية من العربية. أنا ميسون الواهد أحييكم كالعادة. نبدأ بأبرز العناوين. رغم النفي الإيراني المتكرر، جروسي يؤكد أن مفتشي الوكالة الذرية سيزورون إيران خلال أيام. تصريحات متناقضة حول مصير الأموال الإيرانية المجمدة، وطهران توافق على فتح خط اتصال مباشر حول مضيق هرمز. ترامب غاضب من تصويت الكونغرس حول صلاحيات الحرب ضد إيران ويصفه بالسيء توقيت وبلا معنى. إصابة فلسطينيين أثر اقتحام بلدتهم في الخليل، ومستوطنون يقتلعون الأشجار ويغلقون طريق بلدة ياطا. موجة الحر تعطل الحياة في أوروبا، انقطاع الكهرباء عن نحو 70,000 منزل في أشد الأيام حرا في فرنسا. أهلا بكم. وضع ملف التفتيش النووي الاتفاق الأمريكي الإيراني أمام أول اختبار في ظل ما أحاط به من جدل وتضارب بين تصريحات الجانبين، وبينما يثار تساؤل إذا كان سيسمح للمفتشين بدخول المواقع النووية الإيرانية، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي حسم الأمر وأكد أن التفتيش سيحدث لا محالة. جروسي قال إن مفتشي الوكالة سيزورون مواقع تخصيب اليورانيوم في إيران خلال أسبوع أو 10 أيام، لكنه أكد أن الأمر يبقى مهما وسيحدث حتما لأنه عنصر أساسي في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وحول مسألة التفتيش، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان عمليات تفتيش واسعة للمنشآت النووية الإيرانية، مضيفا أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتواجدون في إيران في الوقت المناسب.
1: They told us inside, and we have it down, 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
2: When will those inspectors actually be on the ground?
1: At the appropriate time. There's no rush, but they'll be on the ground at the appropriate time.
0: قبل ذلك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد التأكيد أن إيران منيت بهزيمة ساحقة، وحذر طهران من السعي لامتلاك سلاح نووي. نستمع إليه.
1: You want to see trouble? Let them have a nuclear weapon. We're doing very well with Iran. They've been decimated, and we're making a deal with them, and we'll see how that all goes. And right now, as you probably heard yesterday, we had 19 barrels of oil, 19 million. Barrels of oil come off, and that's the biggest in the history of the strait.
0: بدوره، دافع الأمين العام للناتو مارك روتا عن العمل العسكري الذي قام به الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، محذرا من أن السماح لطهران بالحصول على سلاح نووي سيكون له عواقب مدمرة على العالم. روتا قال إن الرئيس ترامب يقوم بما هو مطلوب، وهو إضعاف القدرة النووية لإيران.
3: I think the president is doing exactly what is needed, degrading Iran's nuclear capability. Could you imagine if Iran would get its hands on the nuclear weapon? This is an exporter of chaos. It is an exporter of terrorism. It would be devastating for the region. It would be devastating for the whole world. And if that moment would come where they would get their hands on that nuclear weapon, it is too late. We have seen it with North Korea. So I think the president is doing exactly what is necessary. I completely behind him.
0: من إسلام أباد ينضم إلينا مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله، أهلا بك معنا. حتى الآن جهود باكستان نجحت بتوقيع هذه المذكرة، مذكرة التفاهم أو الاتفاق الإطاري كما يسمى، ولكن الآن نريد أن نبدأ نعرف بعض التفاصيل، خاصة بعد زيارة بازشكيان إلى إسلام أباد. على ماذا تم الاتفاق؟ هل تم أيضا توسيع نقاط لم تكن مذكورة في مذكرة إسلام أباد، مثلا الصواريخ البالستية أو الأذرع؟
4: نعم ميسون، الحقيقة أبدأ بما انتهيت به. بالنسبة لهذه النقطة أشار محمد شهباز شريف في المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمعه بمسعود بازشكان الرئيس الإيراني بأنه لا توجد أي نقطة مخفية، كل النقاط 14 هي النقاط الوحيدة المذكورة. وحينما سئل من أحد الصحفيين التابع لإحدى وكالات الأنباء الإيرانية فيما إذا كانت الصواريخ البالستية مشمولة أو تمت مناقشتها، قال محمد شهباز شريف بأنني أريد أن أتحدث من دون مواربة بأن هذه النقطة غير موجودة في المذكرة ولم يتم مناقشتها ولم يتم وضع أجندتها على طاولة المفاوضات بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. الزيارة يوم أمس يعني كان فيها الكثير من الملفات الساخنة الحقيقة، فضلا عن ما هو مجاملة بين الطرفين الطرف الإيراني والطرف الباكستاني. الحقيقة كانت يعني منذ وصول مسعود بازشكيان كان فيها يعني مراسم ترحيب وحرس شرف وغيره، إضافة إلى ما يخص البلدين على حدة. لكن الطرفين في هذه الزيارة ومن خلال المؤتمرات الصحفية التي عقداها أكدا أولا التزامهما بمسار الدبلوماسي الذي تمخض عن مفاوضات لوسان وعن خطة مذكرة التفاهم، إضافة إلى أن الجانب الإيراني قدم التزاما بما يخص القناة الساخنة المتعلقة بمضيق هرمز، حيث أكد بازشكيان بأن إيران ستقوم بإنشاء قناة أيضا من طرفها لربطها بالقناة التي تم إقرارها في لوسان بعد نهاية هذه المفاوضات. وأكد التزامه على الاستمرار في العمل على هذه القناة لضمان عدم الاحتكاك وسوء الفهم، إضافة إلى أن الاجتماعات التي يعني أجراها بازشكيان والوفد المرافق له مع الجانب العسكري والأمني كان لها جانب من الأهمية الحقيقة، فيما أكد الجانب الإيراني على أهمية حماية هذا المسار، مسار 60 يوما. ويبدو أن الجانب الإيراني يعني حتى هذه اللحظة وفيما خرج به من تصريحات يبدو أنه راض تماما عن ما تمخضت عنه هذه المفاوضات. طلب من الجيش الباكستاني يعني أشاد بالجيش الباكستاني بداية وطلب يعني المساعدة في حماية هذا المسار من خلال الخلايا التي تم الإعلان عن تشكيلها مثل خلية فض الاشتباك في لبنان، لأن كما يقول الإيرانيون يعني الفشل في هذه النقطة ربما سيؤدي إلى انهيار مسار التفاوض ككل. هذا من جانب، من جانب آخر يبدو أن هذه الزيارة يعني ترجمت بما يعود بالفائدة الثنائية على الطرفين.
0: أي هذا ما أريد أن أسأل عنه. طبعا بعد هذه الجهود الباكستانية ونجاحها بهذا الأمر طبعا مع الأطراف الإقليمية الأخرى على صعيد العلاقة الثنائية وخاصة الاقتصادية، لأن الآن نتحدث عبد الله عن إيران إلى حد ما خلال 60 يوم مختلفة قادرة أن تستخدم النفط، ماذا عن الوضع الاقتصادي أو أي اتفاقيات اقتصادية بين باكستان وإيران للاستفادة أقله إذا مش على المدى البعيد

0: الجديدة في باكستان تتزايد الحاجة والطلب على مشتقات الطاقة وأيضا على استهلاك الكهرباء، لذلك تم فتح هذا الملف. إضافة إلى أن الوفد الإيراني ميسون عندما أتى يوم أمس أتى مرافقا له عدد من رجال الأعمال والتجار الإيرانيين الباكستانيون، في وسائل الإعلام الرسمية بدأوا يتحدثون جديا بأن على باكستان أن تبدأ بتنفيذ ووضع الخطط لرفع مستوى التبادل التجاري الذي لا يبلغ حتى هذه اللحظة أكثر من 2 أو 3 مليارات، وهناك خطة لرفع هذا التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار. إضافة إلى أن الحديث في وسائل الإعلام الرسمية وعلى مستوى الرسميين الباكستانيين بأن إيران سيردها 300 مليار دولار عاجلا أم آجلا في صندوق إعادة الإعمار، لذلك بدأ الحديث على أن الشركات الباكستانية والجانب الباكستاني قد يستفيد من هذه الأموال في بتقديم شركاته ومؤسساته المختصة بإعادة الإعمار، ولدى باكستان بالفعل الكثير من الشركات الضخمة والكبيرة المتخصصة في إعادة الإعمار وأيضا في التجارة وتمويل وتزويد إيران بالتجارة المفتوحة وبالسلع الغذائية، والتي قال الجانب الباكستاني بأنها ستكون علنية، يعني سيتم توسيع التبادل التجاري المعلن بين الطرفين.
1: شكرا لك من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف على كل هذه الإيضاحات والمعلومات.

0: من الجانب الإيراني نفى إسماعيل بقاء المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية صحة الأنباء المتداولة حول الأموال الإيرانية المقرر الإفراج عنها بشأن ربط الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بشراء منتجات أمريكية. بقاء أكد أن بلاده ستتخذ القرارات المتعلقة بالأموال الإيرانية المفرج عنها بما يخدم المصلحة الوطنية.
1: يجب وفقا لمذكرة التفاهم أن تكون لدينا إمكانية وصول حرة وكاملة إلى أموالنا، وعندما يقولون إن هذه الأموال يجب أن تستخدم لصالح الشعب الإيراني وليس لأغراض إرهابية، فهم يعتبرون جميع أبناء الشعب الإيراني البالغ عددهم 90 مليونا إرهابيين، واستخدموا مثل هذه التعبير المسيئة. أما التفاصيل المتعلقة بالمشتريات فهي من مسؤولية البنك المركزي والوزارات ذات الصلة. كان البنك المركزي مشاركا في جميع هذه المسارات وأخذ التجارب السابقة بعين الاعتبار، وكما ذكرت فالمهم هو أن نتمكن من الوصول إلى هذه الأصول بحرية.
0: قبل ذلك كان محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أكد أن إيران قد تستخدم الأموال المفرج عنها بموجب التفاهم مع واشنطن لشراء منتجات زراعية أمريكية. المسؤول الإيراني نفى.
2: سونا ياسونسون للفنانة شادية، تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتم برفقتي ذات 2ME 1630 AM من أخبار الساعة 7. بنرجع لمتابعة آخر ساعة من مشوار درافت أون بروجرام لأمسية الأربعاء 24 من شهر جون حزيران. مني كاتيانا الصراف القنطية بالتحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تسمعوا لنا على 1630 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. طقسنا اليوم بسيدني وصل لدرجات الحرارة 18-15 على صعيد ملبن برعاية شركة عشتار. حالة الطقس تقدمت لكم. شركة عشتار عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة. موجودين على 95 وي ستريت فيفيلد. مشوا هلأ تنروح لعند سونا ياسنسون للفنانة شادية. نرجع نكمل مع الفنان وائل كفوري، وعندي كمان مدونة مدونتنا العربية حاجي تلعب على حبلين وتقسم قلبك بين اتنين. أغنية كتير كتير أنا بحبها وبدي أهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. ما تروح ومطرح، بنسمع أغانينا وبنرجع نتابع سوا.

0: بدايه تحياتي لكم مستمعينا الكرام على راديو 2 ام اي اوستراليا 1630 اي ام. بتعرفوا مستمعينا من علامات النضج ان تتقن فن التغاضي، فليس كل كلمه تستحق ردا ولا كل موقف يستحق ان تستهلك له هدوءك ووقتك. بعد السلام النفسي ياتي من تجاهل ما لا يستحق الالفتات إليه أصلا، يعني ما تلتفت لقلو أبدا. حاجة تلعب على الحبلين للفناني مدونا، مدونتنا اللبنانية. بدي وصل تحياتي لكل الفنانين والفنانات يلي عم يرافقونا بهالسهرة مع هالمجموعة من المنوعات الموسيقية يلي دايما بتستمعوا لقلة بس من عنا، من هون من راديو 2ME. منروح لفاصل استراحة ومنرجع تنتابع سوا. Bonsoir.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME, Australia.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1700.
3: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
0: العودة لمتابعة ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية القرب على اليوم 24 من شهر حزيران جون. تحياتي المسائية لكل المستمعين الكرام، نتابع برفقتكم مشوارنا يلي بيكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء، ولكن إذاعة 2ME مشوارة بيكمل معكم على مدار الساعة 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. إذا بتصدق كل القيل والقال بتكون عم تحمل حالك ذنوب اخترعها غيرك انت مخصك فيها. بنسمع الفنان تامر حسني على راديو 2ME.

0: والجاي احلى طول ما انا معاك.
1: نتابع برفقتكم مشوارنا، بعدنا مكملين ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام أمسية سعيدة. لكن الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا، مش دايما مستمعينا لازم نندم على الغلط، أحيانا لازم نندم على الصح يلي عملناه مع الناس الغلط. من عنا من هون بدي إلكن أمسية سعيدة، بنسمع كوكب الشرق أم كلثوم بأغنية الشمس الأصيل، هون راديو 2ME مساء النور.

0: Just drop. Let it drop.
1: New music. Australia. New music.

0: أعد على قلبك للفنان زياد برجي هون راديو 2ME.
1: جيد، ارجع قليلا، ارجع أكثر قليلا، أكثر قليلا، توقف، ممتاز.
2: أنت مهم في العمل.
1: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا أولاد.
2: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار دراف شان بروجرام برفقتكم لأمسية الأربعاء 24 من شهر جون حزيران. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. موعدنا أنا وإنتو مع دراف شان بروجرام نرجع من جدد بكرة الخميس بتمام الساعة 3 من بعد الظهر, ولكن هلأ رح أترككم برفقة جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8. دلوا بألف خير و enjoy the rest of your evening. Evening. Good night.
1: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
3: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من Work Safe Victoria.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية, استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: سواء كنت عاملا أو رب عمل, لديك الحق في أن تكون بأمان, وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويركسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
6: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود, ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
7: ABC News.
8: Grant Walter here with the World Cup top stories. Only 24 hours after Lionel Messi broke multiple records with his goals against Austria, Cristiano Ronaldo answered with some of his own. As Portugal clobbered Uzbekistan 5-0, their star player became the first man to ever score in 6 separate World Cups, also breaking Portugal's all-time World Cup scoring record. Ronaldo had a message for fans saying direct down the barrel of the camera, "I'm back." England then found themselves in a nil-all stalemate with Ghana, a draw that will still almost certainly see both teams progress to the knockout rounds. From there in the cup, all it took was one goal on the board for Croatia to best Panama, who ended their World Cup run with a 1-0 defeat. Finally, Colombia looked set for a nil-all draw with DR Congo before a late strike by Daniel Munoz sealed the win for Colombia 1-0. Next up in the cup, in Group B, Switzerland set their sights on Canada before Bosnia and Herzegovina answer the call from Qatar. And in Group C, Scotland gear up to take on Brazil before Morocco go toe-to-toe with Haiti in the FIFA World Cup. If you're keen, you can catch the full highlights with ABC Sport on ABC Listen.
9: الحادي عشر صباحا بتوقيت الفرنسي نشرة الأخبار.
10: سميرة والنبي.
9: وفي عناوين هذه النشرة: جولة مفاوضات خامسة مباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، الرئيس جوزيف عون يؤكد رفض الاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية. محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤول في حركة حماس بشأن مفاوضات طهران وواشنطن. مقتل 9 أشخاص في ضربات الروسية على أوكرانيا. ووزير الخارجية الأمريكي يواصل زيارته إلى منطقة الخليج. موجة القيد تتصاعد في أوروبا.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: ونستهل النشر من لبنان، حيث أكد الرئيس جوزيف عون رفض بلاده الاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية، فيما أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن لا خيار لإسرائيل إلا الانسحاب بشكل كامل من كل الأراضي اللبنانية. تأتي هذه التصريحات تزامنا مع جولة خامسة من المحادثات في واشنطن مع إسرائيل، بينما يسعى لبنان إلى تثبيت وقف إطلاق النار. وأعلنت إسرائيل استعدادها لانسحاب محدود من مناطق لبنانية. فحوى هذه الجولة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل يطلعنا عليها من واشنطن علي بردة.
11: الجولة الخامسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة شهدت في يومها الأول ضغوطا أمريكية للشروع في تنفيذ تفاهمات سابقة لإقامة مناطق نموذجية أو تجريبية بدءا من نهاية الأسبوع الجاري. يشهد الوسطاء الأمريكيون لتثبيت وقف إطلاق النار ثم تحديد هذه المناطق الواقعة حاليا تحت الاحتلال، ومن ثم القيام بخطوات عملية تقتضي انسحاب القوات الإسرائيلية على أن ينتشر فيها الجيش اللبناني ويمنع أي تواجد عسكري لحزب الله فيها. ستخضع العملية لآلية مراقبة تشارك فيها القيادة المركزية للقوات الأمريكية سنتكوم. يعكس هذا التوجه تركيز إدارة الرئيس دونالد ترامب على الترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل في مسار متزامن مع المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. علي برد، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
9: في الأراضي الفلسطينية قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف من طائرات إسرائيلية استهدفت وسط مدينة غزة في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، بتزامن مع قصف المدفع إسرائيلي طال شرق المدينة والحي نفسه. وصل ضباط من الجيش المغربي الذي أعلن عن نشرهم في شباط فبراير إلى المنطقة للانضمام إلى قوة دولية في غزة لاستتباب الأمن، بحسب ما أعلن مجلس السلام. وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي محادثة هاتفية مع مسؤول رفيع في حركة حماس حول المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كذلك تم التباحث حول آخر التطورات في المنطقة وفلسطين مع عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية الفلسطينية الدكتور باسم نعيم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عمليات التفتيش النووية إلى أجل غير مسمى، وهو ما نفته طهران. وقال محافظ البنك المركزي الإيراني إن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها لشراء منتجات أمريكية. وأعلنت المنظمة البحرية الدولية أنها ستبدأ بإجلاء 11,000 بحار عالقين في مضيق هرمز. ولمحت طهران ومسقط عن ترتيبات لإدارة المضيق، فيما جدد وزير الخارجية ماركو روبيو رفض واشنطن فرض أي رسوم، وذلك في مستهل جولته الخليجية. ما الذي تتطلع إليه دول الخليج من جولة وزير الخارجية الأمريكية؟ نستمع للكاتب والباحث السياسي البحريني عبد الله الجنيد.
12: أولا، دول الخليج الطرف الأكثر تضررا في هذه الأزمة، فقد فرضت هذه الحرب يعني بتبني الرئيس ترامب لموقف سياسي ما يستهدف إسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية في إيران، ولم يحدث ذلك. بعد ذلك نجد الرئيس ترامب يحاول الخروج بما يحفظ له بعض ما الوجه سياسيا أمام المجتمع الدولي، ونراه يعني متفلتا في كافة الاتجاهات حيث لم يقنع طرفا واحدا لا حليفا ولا عدوا بعملية يعني القبول بما يتقدم به من اقتراحات، من تفتيش النووي إلى الإفراج عن الأموال على المستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وبالتالي نحن يعني نتطلع إلى وضوح كامل حول هذا الاتفاق.
9: الكاتب والباحث السياسي البحريني عبدالله الجنيد متحدثا للزميلة.

on 1638 2ME Australia. سانت فوستينا كوالساكا ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها أنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا pray for us. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: How old are our bodies really? أدي عمر جسمنا كله؟ Well, some of it's new and some of it is as old as we are. في جديد وفي عتيق. أو بالعمر يلي نحنا هلأ فيه. مثلا, each hair on your head is replaced every 2 to 7 years. Our fingernails are new every 6 months or so. The lining of our stomach and intestines, they're replaced every few days. Skin cells are replaced every few weeks. Red blood cells every 4 months. Every 10 years, you've got a new skeleton. And every 15 years, your muscles are refreshed. Some things stay the same for your entire life, such as half your heart stays with you from birth to death. Your brain mostly stays the same. Your eye lens, that actually doesn't change at all. So, some new and some old in all of us. Mark and Serene, خليكن معنا على 1638 2ME Australia.
1: Get the news first from 2ME.
2: المفاتيح موجودة. المحفظة موجودة. السرعة. حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون, مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC, قد بأمان من أجل الجميع. سواء كنت عاملاً أو رب عمل, لديك الحق في أن تكون بأمان, وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
3: يسعد صباحك الحلو.
4: انخفض معدل التضخم السنوي الرئيسي إلى 4% في شهر ماي مقارن ب 4.2% بنيسان, وذلك وفقاً لأحدث بيانات مكتب الأحصاءات الأسترالي, هذا بالإضافة للتوقعات بعدم رفع الفائدة في شهر أغسطس. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو على راديو 2ME أستراليا.
5: ثروات الأغاني الجديدة
6: 2ME.
5: Just drop. 2ME.
6: Let it drop.
5: New music.
6: Australia.
5: New music.

0: Did you know that you can listen to 2ME anywhere in the world, not just in Australia? So whether you're eating حليوت الجبن بطرابلس أو عم تشربوا شراب الكركدي بمصر, we're with you anytime via the web on 2ME.com.au or on your iPhone with the 2ME app.
1: 2ME Australia.
2: The original 2ME.
3: Begin transmitting.
2: Locked, loaded and ready to fire.
1: This is your 2ME Australia.
2: Ready to fire.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل, لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق, مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك, جد طريقا آخر, ابتعد عن الفيضانات.
5: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة, ويمكنك أن تكون جزءا من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au
2: 2ME Australia.

0: 1638 2ME Australia, sharing with you, you know you're an Arab or Lebanese when, and we're sharing some funny, funny truths and quirkiness. And one of them for tonight is, Wasta is the key to life. مزبوط ولا لا؟ Absolutely. دايما منقول الواحد يلي عنده واسطة بيوصل لكل شيء. And it's just supposed to be, it's just supposed to be funny, but that's something we say quite a bit. All right, we've got more music coming up right after the break. خليكم معنا ما تروحوا لمحل.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/Arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Get the news first from 2ME.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندر يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
5: حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم، وإن لم يعالج فقد يؤدي دمثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دمثم لمعرفة المزيد.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. جولة المفاوضات الخامسة بين لبنان وإسرائيل بدأت في واشنطن، وهي كما بات معلوما تمتد لثلاثة أيام، وستكون سياسية في اليومين الأول والثالث وعسكرية في اليوم الثاني. وبمعزل عن النتائج المتوقعة، فأن المفاوضات في ذاتها توجه رسالة قوية إلى الداخل والخارج، فحواها أن الدولة اللبنانية والدولة اللبنانية فقط هي من تتولى المفاوضات باسم لبنان وباسم اللبنانيين. وبالتالي فأن كل ما ادعاه فريق الممانعة بأن إيران ستحل مكان الدولة في التفاوض عبر مسار بيرغنشتاك هو كلام غير واقعي ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، وهو ما أكده نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جي دي فانس في رده على رسالة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. كذلك أعلن وزير خارجية أمريكا أن مستقبل لبنان يقرره الشعب اللبناني، وأن ملف لبنان منفصل تماما عن الاتفاق مع إيران. في اليوم الأول من الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، برزت قضية البايلوت زونز أو المناطق التجريبية كبند أساسي على طاولة البحث، وسط تباين في المقاربات بين الجانبين بشأن آلية تطبيقها وأهدافها النهائية. النقاش تناول أسئلة تتعلق بمكان انطلاق هذه المناطق والجهة التي ستتولى مراقبة التنفيذ، فضلا عن ترتيب الخطوات بين الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني. وكشف مصدر في الخارجية الأمريكية للMTV أن إسرائيل أبلغت المشاركين بضرورة إبقاء التركيز على تفكيك البنية العسكرية لحزب الله ومنع إعادة تموضعه وإخراج النفوذ الإيراني من المعادلة اللبنانية. وتؤكد مصادر أمريكية لصحيفة نداء الوطن أن مصير سيادة لبنان بات على المحك، معتبرة أن التهديد لا يقتصر على العوامل الخارجية بل يشمل أيضا ما تصفه بحزب الله الإيراني، محذرة من أن الخيارات المطروحة تتمثل إما بفرض الدولة اللبنانية سلطتها أو استمرار بقاء لبنان رهينة لعوامل عدم الاستقرار في المنطقة. إلى ذلك، نقل إعلام عبري عن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يخي لايتر قوله إن الجولة الخامسة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن باتت مهددة بالتعثر، واصفا مسارها بأنه قطار يتجه إلى حادث بسبب ما اعتبره تراجعا في التركيز على ملف نزع سلاح حزب الله وإبعاد النفوذ الإيراني عن لبنان. وبحسب ما أوردته صحيفة يدعوت أحرنوت، قال لايتر إن الجولات السابقة انطلقت من فرضية واضحة تقوم على إخراج إيران من لبنان وتفكيك حزب الله، متسائلا عما إذا كان هذا المبدأ لا يزال يشكل أساس المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة. وأضاف أن إسرائيل لا ترى نفسها في نزاع مع لبنان، بل تعتبر أن المشكلة الوحيدة هي حزب الله. في غضون ذلك، تلقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ردا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على رسالته بشأن لبنان. وأكد فانس أن الولايات المتحدة تعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة اللبنانية السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد، مشددا على دعم واشنطن للدولة اللبنانية وسيادتها. فانس أوضح أن الاتصالات الأمريكية مع إيران حول لبنان لا تهدف إلى منحها أي دور في مستقبل البلاد، بل إلى دفعها للضغط على حزب الله للالتزام بتعهداته. وفي المواقف أيضا، أعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله مع الطائف والدستور، وأن تجربته من أهم التجارب في التعامل مع الآخرين والوطنية في الميدان. قاسم اعتبر أن الحزب اتخذ قراره ومستعد لدفع الثمن، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة كسر إسرائيل، ومشددا على أن دور الميدان هو الأساس، كما شدد على أنه يجب أن تنسحب إسرائيل وأن ينتشر الجيش اللبناني، والحزب سيتعاون معه إلى أقصى الحدود. هذا وشكر قاسم إيران قائلا إنها أشرف الشرفاء في العالم. أمنيا، والدة المفقود جواد بزي تسأل عن أي خبر أو معلومة عن ابنها، وتجزم أن لا علاقة له بأي جهة حزبية. التفاصيل مع صبحي قبلاوي.
1: تصلي أم الشاب جواد بزي سوسن عليمي كي يعود وحيدها إليها. منذ 9 أيام تحديدا وعند الحديث عن وقف إطلاق النار، قرر جهاد وأصدقاؤه الذهاب إلى الجنوب للإطلاع على ما حصل هناك. 8 شبان غادروا بيروت وعاد 6 وبقي جواد بزي وجهاد الرقة في الجنوب واختفيا. فقد الاتصال بهما بالقرب من تبنين. صديقة جواد كانت تتتبع مكانه عبر اللوكيشن. الوالدة تحدثت معه قبل نصف ساعة من اختفائه وقال إنه في طريق العودة لكنه لم يعد.
2: بدي أقول له إنه أنا مأكد لو هو بيعرف قدي أنا مشغول بالي عليه كان ما بعرف شو بيعمل لحتى يرجع. ما بعرف، بدي أقول له إنه نحن كتير اشتقنا له، كلنا أصحابه وبيه وبتجده وكل ما في حدا إلا ما عم بيسأل عنه، ما في حدا إلا ما عم بيسأل عنه، وكل العالم بدها بس نطمن عنه إنه هو منيح وبخير وعايش. هيدا كل اللي بدي إياه.
1: جواد طالب الجامعة الذي لم يكن يريد الحرب ولم يشجع عليها، محب للموسيقى والسهر وكل ما تتمناه عائلته أي خبر عن مكانه.
2: بدي حدا يقول لي، يعني ما بعرف، الصليب الأحمر الدولي، الرئيس ترامب، رئيس ترامب شلع بيعملوا مفاوضات هني مفروض، خليهم بس يخبرونا أنه هاي الشباب اللي ما خاصة بالأحزاب وما عم بتقاتل أنه تختفي فجأة وما نعرف عنهم شيء.
1: إلى الآن لا خبر من لجنة الميكانيزم عن جواد وجهاد اللذين كانا بالقرب من منطقة ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. جواد وجهاد وغيرهما من شباب لبنان يدفعون حاليا ثمن حرب لا يريدونها، والأهل والأصدقاء نظموا وقفة تضامنية أمام السراي لمعرفة مصيرهما الذي يبقى رهن ما ستكشفه الساعات المقبلة.
0: أعلان تحت عنوان نداء لإنقاذ لبنان يطلق لقاء على خطى لقاء قرن الشهوين، والهدف خوض معركة التحرير من الاحتلال الإيراني. تقرير نخلع ضيمي.
3: لو أن هذه المقاومة فعلت ما فعلته المقاومات السابقة في لبنان وغير لبنان ربما كان خافوا منها أكثر. كانت كتير لطيفة.
4: عم تطلب تكون عنيفة بهذه المرحلة؟
3: ليش لا؟
5: على وقع التهديد والوعيد لوفيق صفا وفي لحظة تاريخية من مصير لبنان وتغيرات المنطقة، جاء النداء لإنقاذ لبنان بتوقيع أكثر من 1000 شخصية من مفكرين ومثقفين وسياسيين ورجال أعمال وأكاديميين. اللقاء العابر للطوائف يرتكز على 10 مبادئ: لبنان وطن ناجز لجميع أبنائه، دعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحصر السلاح بيد الدولة، إدانة العدوان المتواصل لإسرائيل، الدعم الكامل للدولة في التفاوض المباشر لإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل وانسحابها، وقف استباحة النظام الإيراني لسيادة لبنان، التنفيذ العاجل لقرارات الحكومة المتعلقة بسلاح حزب الله، عودة النازحين واستكمال تنفيذ الطائف بعيدا عن منطق المقايضة. هذا النداء يأتي ليذكر بلقاء قرنة شهوان في ربيع 2001 في عز الاحتلال السوري، والذي أعقبه لقاء لبريستول في خريف 2004.

0: تحرك أكبر وأوسع.
1: فهيدي فرصة مشان ندعم الدولة، لأنه بالنتيجة نحن كإذا بدك كلبنانيين شيعة ما قلنا حل إلا الدولة، ما عندنا مطرح نروح عليه إلا الدولة. فإذا بدنا نوقف ندعم الدولة، وما رح ندعم الدولة كبس شيعة، رح ندعمها كعابرين للطوائف.
0: تجربة لقاء قرنة شهوان نجحت، والنسخة الجديدة أمام الامتحان على طريق الاستقلال الثالث.
2: يبدو أن طريق المطار ما زال يعيش أزمة هوية في كل مرحلة ترفع عليه جهة رايتها وروايتها، فيما الدولة اللبنانية تكتفي بدور المتفرج. تقرير مجدودين اللحام.
3: تخيلوا لو أن لافتات الشكر لم ترفع في بيروت بل في طهران، لو استيقظ الإيرانيون صباحا على لوحات عملاقة بتقول شكرا للجنوب الضحية، شكرا للقرى اللي دمرت وسويت بالأرض، شكرا للجنود الأطفال، الجنود القصر تعسى، شكرا لآلاف الأمهات المتعبات، شكرا لمن مات وجرح ونزح. فمحمد باقر قلباف حسم الجدل بنفسه، قال إنه لبنان قدم 4000 شهيد من أجل إيران الإسلامية، وإنه ما قدمه اللبنانيون كان دفاعا عن إيران. إذا منطقيا مين لازم يشكر مين؟
4: هذه الاستباحة لطريق المطار بكل هذه الصور المستفزة، مستفزة لكل اللبنانيين. مثل ما قلنا بطهران من عملت، وين الدولة؟ لماذا لا تتحرك وزارة الداخلية، الجهات المعنية لإزالة كل هذا الاستباحة والتحدي، تحدي للبنانيين، وكأنه في صلبطة على الدولة والدولة راضخة لكل ما يجري وإن كان مستفز بهذا الشكل.
3: والأهم، لأي متى رح يبقى طريق المطار مرآة للصراع والانقسام العمودي على هوية لبنان؟ فترة بترفرف عليه شعارات لبنانية وفترة بتملأه رسائل إيرانية.
5: بنشكر كل حدا وقف وساعد، يعني في كمان أقطاب تدخل كمان وساعد، بس هو في أول الفضل الأكبر من بعد الله والجمهورية الإسلامية.
6: لشو هالصور وهاليافطات؟ لأنه نحن بهمنا البلد، هم ما بهمنا إيران شو بدها.
3: لافتة شكرا إيران ستزال يوما كما أزيلت قبل عشرات.
7: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
8: عبد المنعم عطوي من لبنان، معك رح نتابع آخر وأهم التطورات، خاصة كنت سبق وذكرت قبل شوي على واقع المحادثات اللي عم بتصير بين طهران وواشنطن والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية كمان بواشنطن. اليوم بعد ماشي الآلة العسكرية، وخاصة يعني أكيد الخروقات الإسرائيلية على جنوب لبنان، كيف بتفسر يعني هيدا الوضع؟ وهل يعني طبعا اليوم قادرين نتوصل لتفاهم لإنهاء هذه الحرب برأيك؟
9: يعني بالتأكيد هناك تحولات كبرى تحصل في العالم. التحول الأول هو المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وبالتالي هذه المفاوضات رغم أنه عم تكون صعبة في بعض الأحيان إلا أنها عم تحقق نتائج، وهي على ما يبدو سوف تؤدي في النهاية هذه المفاوضات إلى تشكيل ما يسمى بالمنطقة في الشرق الأوسط بما يخدم مصالح هذه الدول.
8: نعم.
9: المفاوضات اللبنانية أيضا تحول داخلي، هناك وقف لإطلاق النار، إنما للأسف كما تفضلت أستاذ كلود اليوم حصل خرق خطير من قبل الإسرائيليين، كان هناك مجموعة من الشبان عم بيحاولوا يفتحوا الطرقات في النبطية الفوقة، وإذ ينهمر عليهم الرصاص فيستشهد مواطنين ويجرح آخر. هذا الخرق طبعا يعني خطير لأنه لا يبشر بالخير، وسوف يؤدي إذا لم تبادر. المطلوب الآن أن تبادر اللجان إلى وضع حد لهذه الخروقات، وإلا فإننا سوف نعود إلى نغمة التفجير الشامل.
8: نعم.
9: للأسف.
8: نعم، يعني اليوم كمان بالنسبة للانسحاب الإسرائيلي مثل ما عم نشوف يعني كمان في يعني

0: ما بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اختلاف بعملية انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب. اليوم سمعنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي بيقول أنه رح نلاقي حال وإسرائيل ما رح تبقى ورح تنسحب، الوقت يلي اليوم مرارا وتكرارا تؤكد إسرائيل بقاء في الجنوب، فكيف تفسر يعني هذا التناقض بين الحليفين؟
1: المشكلة يعني كما عبر عنها أحدهم إنه كل واحد يريد، كل طرف يريد أن يحقق مبتغاه. الرئيس الأمريكي يبغي توفير مظلة من الأمن والسلام على ما يبدو، ولكن نتنياهو يعارض ذلك بسبب إنه الانتخابات الإسرائيلية الآن. الذي يدعو إلى التطرف هو نتنياهو. نتنياهو يعتبر أنه الانتخابات قريبة واستطلاعات الرأي لا تعطيه الكثير، وبالتالي لا يمكن أن تتوقف هذه الحرب كما يرى هو طبعا، لأنه يريد أن يحقق نقاط تعيد له شعبيته. نتنياهو دائما يعني يركب مركب التصعيد، وبالتالي لكي يحقق يعني نجاحات في استطلاعات الرأي. الآن طبعا في تضارب بالمصالح بين الأمريكيين وبين الصهاينة، هناك تضارب للمصالح. الرئيس الأمريكي يريد أن يفرض نوع من الهدوء، بينما الرئيس مناحيم بنيامين نتنياهو يسعى إلى تصعيد الموقف والانفلات أكبر.
0: نعم،
1: التفلت من أي رقاب.
0: نعم، في كتير من الانتقادات سيد عبد المنعم ما يتعلق بالنسبة للتدخل الإيراني بالشأن اللبناني، وخاصة اليوم الملف اللبناني اللي كان على طاولة المباحثات الأمريكية الإيرانية. فهل برأيك يعني كمان اليوم هيدا بيتقاطع مع تقوم بالدولة اللبنانية بعملية المفاوضات مع إسرائيل؟
1: ملف المفاوضات، عفوا عيد السؤال إذا بتريد.
0: أقول اليوم التدخل الإيراني في الشأن اللبناني لقى انتقادات كتير كبيرة بداخل الأوساط اللبنانية، هل برأيك هيدا يعني بيتعارض مع ما تقوم به الدولة اللبنانية بالمفاوضات بين إسرائيل ولبنان؟
1: يعني مفترض نحن كلبنانيين نستفيد من نقاط القوة. هلأ المفاوضات الإيرانية الأمريكية حققت بعض الإنجازات، ومن ضمن وقف إطلاق النار. مفترض نحن كلبنانيين أن نستغل هذه المكتسبات وأن نحاول أن يعني نقطفها، لأنه العمل على الانفصال المطلوب بالنهاية الاستقلال والسيادي صحيح، إنما هناك ظروف دولية تتيح لنا تحقيق مكاسب فلنغتنمها، ومن ضمن هذه الظروف اللي هي وقف إطلاق النار اللي توصلوا له في المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية. هذا وقف إطلاق النار طبعا تلقفته الدولة، والدولة الآن تشكر يعني إيران وتشكر المجتمع الدولي على هذا المسعى وهذا المكسب. طبعا هناك البعض يحاول أن يضع العصي في الدواليب من أجل الاستخدام يعني الاستخدام مصالح شخصية، بس بشكل عام نحن نستطيع أن نستفيد من المفاوضات الإيرانية الأمريكية ونوظفها في خدمة وفي مصلحة الدولة والأمن والسلام.
0: نعم، هل لديك ثقة أن هذه المفاوضات بين الطرفين ستذلل كل العقبات، خاصة يعني الملف النووي الإيراني واليورانيوم المخصب يلي هو بيبقى بالنهاية عقدة العقد؟
1: طبعا لا شك أنه هناك يعني عداء عمره أكثر من 40 سنة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هناك عداء وهناك دماء وهناك صراعات طويلة، مش بهالسهولة طبعا انه نوصل لحل سريع. طبعا لابد من مشقات هذه المفاوضات التي ستستمر لشهرين، سوف تعترضها بعض المصاعب والمشقات، لكن اعتقد انه هناك اراده من الطرفين للوصول الى نتائج، لانه لا ايران بعد قادره على ان تستمر في حربها بسبب ظروفها الداخليه، ولا الولايات المتحده ايضا قادره على ان تكسر ايران بهذه السهوله. الطرفان سوف يسعيان الى التوافق، لكن لابد، المشوار صعب وبحاجه الى مفاوضات شاقه، ولكن اعتقد في نهايه المطاف سوف نصل الى نتائج محموده، لانه العوده الى الوراء ممنوع بالنسبه الى ايران وبالنسبه الى الولايات المتحده.
0: نعم. يعني مش بس الملف النووي الايراني اللي هو راح يكون الاختبار يعني الاقصى، ولكن نعم. كمان اليوم في شروط، يعني هذه الاموال اللي راح ترفع عنها العقوبات اليوم، الولايات المتحده اللي راح ترفع العقوبات والافراج عن الاموال اللي ما راح يكون في حريه لايران انه تتصرف فيها، راح تجبر ايران على شراء الصويا والذرة من الولايات المتحدة، فكيف ترى يعني هذا الشرط؟
1: صحيح، هناك تفاصيل كثيرة يعني في خلاف عليها بلا شك، ولكن أنا برأيي إنه الإعلام مرات يضخم يا أستاذ جون. أنت إذا بتسمعي مثلا المفاوضات اللي شرط بين نائب الرئيس الأمريكي وبين الوفد الإيراني استمرت إلى الساعة الواحدة صباحا، يعني من يعني ما يقارب 24 ساعة. هذه طلعوا الطرفين قالوا أنه مفاوضات جيدة وحققت نتائج وتقدمنا خطوات، لكن الإعلام مثير طبعا بلا شك هناك صعوبات وهناك عوائق، ولكن قلت لك أنه في إرادة عند الطرفين أن لا يعود إلى الوراء وأن يستمر في التفاوض للوصول إلى نتائج، لأن هذه النتائج يستفيد منها الرئيس الأمريكي داخليا، وأيضا يستفيد منها الإيرانيون على المستوى المأزق اللي عايشينه، يكون خروج من الإيران من هذا المأزق الاقتصادي الذي تعيشه.
0: نعم، حتى لو كانت اتخذت إسرائيل خطوات باستكمال حربة أو احتلال مزيد من الأراضي حسب ما تهدد يعني كمان اليوم، هل برأيك الملف اللبناني قد يعرقل المفاوضات أم ممكن إيران تتخلى يعني بلحظة إذا كان في هناك مصالح أو تنازل من قبل الجانب الأمريكي لها قد تغير بموقفها تجاه لبنان؟
1: بلبنان بعد عنا هالشهرين صعبين شوي، شهري الانتخابات دائما، وهذه من سوء حظنا انه حدثت هذه الاحداث الكبرى ونتنياهو على ابواب انتخابات قريبه في ايلول يعني في الخريف. هذه لذلك بده يصير هناك بعض الثغرات خلال هذين الشهرين وبعض التوترات لكي يستغلها بنيامين نتنياهو في خدمه الانتخابات التي ستجري في داخل إسرائيل. أنا برأيي هذان الشهران سنواجه فيهما بعض الصعوبة، ولكن بعد ذلك بعد الانتخابات، وأعتقد أن بنيامين نتنياهو لن يأتي ثانية إلى السلطة إلى الحكم، وبالتالي سوف تجيء يعني وجوه جديدة، وسوف يتراجع هذا التوتر ويتراجع هذا يعني الصراع الرهيب الذي شاهدناه ونشاهده.
0: نعم.
1: لأن استطلاعات الرأي الآن لا تعطي بنيامين نتنياهو الكثير، وبالتالي الإسرائيليين تعبوا أيضا، المجتمع الإسرائيلي صح أنه هناك قوة كبرى، قوة عسكرية كبرى بإسرائيل، ولكن المجتمع المدني يعني هذا اللي للمواطن الإسرائيلي اللي جاي من أوروبا بيقول لك أنا بدي أقضي حياتي كلها بالحروب. لذلك الآن هناك صرخة في إسرائيل إنه يا عمي خلونا نروح على السلام، خلونا نروح على الاتفاقات. هذا المزاج الشعبي، ولذلك هلا يعني ما في التطرف في إسرائيل بعتقد التطرف إن كان باليميني على المستوى الليكود أو التطرف الديني سوف يرسب في هذه الانتخابات ويسقط،
0: نعم. لهون بدي أشكرك.
1: لأنه المجتمع
0: نعم.
1: المجتمع الإسرائيلي بحاجة إلى تغييرات من أجل يعني بدء مسارات جديدة.
0: لهون بدي أشكرك المحلل السياسي الأستاذ عبد المنعم عطوي على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاءات لاحقة. أمسيتك سعيدة، شكرا لوقتك.

0: Serene with you on 1638 2ME Australia. You can listen to 2ME anytime, anywhere on your mobile phone with the 2ME app. Available to download for iOS on the iTunes Store. More of the hottest music to come on Radio 2ME Australia.
1: Wake up to the hottest breakfast in town with Claude back again tomorrow morning from 5am on 2ME.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
4: تتسمعوا على أفضل موارد بالبريكفاست شو 1638 AM راديو 2MA.
5: خلينا نسمع رأيكم على الهواء 02963333330 على الواتساب على 04106386. منتابع بخلال هالوقت مع اتصال من باراماتا سيدني. معنا سعيد، صباح الخير.
6: صباح النور لعليك لمستمعيك رمضان كلود.
5: يا هلا سعيد، صباح النور.
6: عندي موضوعين مهمين حكيت فيهم سريع. موضوع الحكومة اللي حطت هالمشروع مشان كابيتال جين تاكس والنيجاتيف جيرينج، انت قلت ان شوي الخاسر الاكبر المستثمرين. مدام كلود، ما بدهم المستثمرين يستخسروا السوق، بدهم هالشباب اللي طالعه يقدروا يستثمروا بيت للعيله بحياتهم. لذلك الامر حطوا هالضغوطات والقيمه المضافه اللي كانت 25% زيدوها 50% بيكون هنا مناصفة بينهم وبين المستثمر.
5: طيب بس خليني أنا بس بناء على اللي تفضلت فيه، يعني بصراحة يعني اليوم المستثمرين والأصحاب الشركات يلي هني كمان عم بيحركوا السوق، هني عم بيدعموا الاقتصاد بشكل أو بآخر. قدين من الشركات يلي عم بيكون في موظفين وعمال عم يستفيدوا منهم، يعني كمان من خلال يعني أكيد فرص العمل. فأنت بس بدك تصرف هذه الأموال وتروح لا يعني كمان لشراء منزل، خاصة أكيد الجيل الشباب يلي نحن ما أكيد معاناته اليوم من خلال ارتفاع أسعار المنازل، ولكن كمان بدك استثمارات لحتى تقدر تحرك الاقتصاد.
6: مدام كلود، أنت كلامك صح. بأوروبا وفي أمريكا قيمة البيت 120 130 200 ألف دولار تنصرف. بتروي على تكساس أمريكا وعلى مزوري تغدي ملشن يلي حقه هون 4 مليون و5 مليون يدو هنيك ب400 ألف، لأنه عم يقولوا المستثمرين والريل استيت ايجن بإستراليا هن اللي عم يلعبوا بالسوق لحتى يعلوا الأسعار. بس ولكن هيدي الحكومة بتروح معها. الحكومة بدأ أنه المستثمر الأول يقدر يشتري بيت، وهلأ إحنا مثل ما شايفين العقارات نزلت بين 20% و25%، والأسوأ السجية، والاقتصاد العالمي منهار كليا. ما نمعلق بس بالمستثمرين بإستراليا. هيدي واحدة. ولازم اللي عم يشتري البيت الأول ينتبه، وقد ما فيه ينزل المستعر هو عم يتفاوض، لأنه رايحين لأسوأ. هاي واحدة. الشغلة التانية مدام كلود، اليوم الاتفاقية اللي عملت أمريكا مع إيران، أعطيني ورقة وخذ ورقة أعطيني سوء تفاهم وخذ سوء تفاهم. نحن رايحين للأسوأ مدام كلود. هلأ طلع الأمريكان عم يقولوا أنه نحن يمكن ما نوصل لاتفاق. طلعت هلأ ماسكة عمان من شوي هي وإيران متفقين لحتى يقضوا ضريبة على كل بخرة بتطلع. أمريكا عم تقول أنه نحن محتمل حنروح للحرب، وإذا حيدلوا ماشي إيران بهالطريقة هيدي مد وجزر ووضع اقتصادي منهار بالعالم، رح نعمل ضربة عسكرية ليس لها متين ونعلن الانتصار على إيران.
5: نعم، شكرا لك على المداخلة. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا. صباح النور.
7: صحيح أنه فخامة الرئيس عم يطالب بالانسحاب الإسرائيلي، كمان عمالي بيطالب بتزوير حزب الله من سلاحه، وأنا برأيي أنه ما يطالب إسرائيل بالانسحاب قبل تجهيز حزب الله من سلاحه. طالما الدولة اللبنانية وقيادة الجيش وقوات القلبية هي بمراكزهم إلا بعد تعيينهم وولائهم للحزب ولا رئيس مجلس النواب مدام، فإذا انفلت الدولة الإسرائيلية فمش مين يشلحهم بعد سلاحهم. والرئيس ترامب اللي عمالي بيطلبني انه بيطالب اسرائيل بالانسحاب، هذه ورقه بايده مش لازم يخسرها الا بعد نزع سلاح حزب الله وحل ال 440 كيلو من النووي المقصف. هذه ورقه بيخسرها، وانا اللي شايفه انه هذا وباسم الله مثل ما بيقولوا انه هاي شيطانان الاكبر والاصغر هني متفقين على الكذب اثنيناتهم. والسيد المسيح بيقول شو نحكي انا اذا ربحت العالم وخسرت نفسي. فاذا اللبنانيه هاللي حاكمين مع الرئيس ترامب هني عمالي بيكذبوا على الشعب اللبناني، فلا عجب إذا اللبنانية أو المغلوبين على أمرهم كيف بدي نشيلوا سلاح حزب الله.
5: شكرا لك على المداخلة. خلينا نتابع مع تعليقكم على الهواء. شادي من بلاك تاون سيدني، صباح الخير.
8: صباح الخير ست كلود.
5: يا هلا، صباح النور.
8: الوضع اتعقد على الآخر.
5: بدي عزبك توطي صوت الراديو بليز لحتى ما يكون في رتور بالصوت.
8: الوضع تعقد على الآخر، والهيئة بلبنان رايحين على وضع حرب داخلي وانسحاب إسرائيلي ما في من الجنوب. إذا هذه الأمور مثل ما هلأ طلع بالنتيجة المفاوضات اللي صارت مبارح، إذا طلعت النتيجة مثل ما انكتب معناته الأمور توقفت، يعني لا في مفاوضات ولا في شيء، وإيران دخلت على الخط بلبنان هي وقطر، فالأمور معقدة كتير. والله يساعدنا
5: فعلا، الله يساعدنا.
8: راح الجنوب، راح الجنوب
5: إن شاء الله. لا أكيد ما هلأ الرئيس الأمريكي ترامب ما بعرف قدي هو جدي بكلامه أنه إسرائيل لن تبقى يعني بجنوب لبنان ورح يشتغل على حل هذه المشكلة، بس مين بيعرف؟
8: مرة الماضي بال 82 ايامات ريغان وباغن كان هذا الحكي نفس الشيء، وقعدوا 25 سنة السعودية بالجنوب. نفس القصة، نفس القصة عم تتكرر اليوم.
5: نعم، هيدا من المتوقع وهيدا اللي عم نسمعه من قبل الجانب الإسرائيلي،
8: لأنه هلا الإيرانية وقطر طالبين إن هن بدهم يدخلوا بين مجموعة الميكانيزم اللي بتشتغل، يعني فرنسا أمريكا لبنان، بدهم هن يكونوا موجودين. ما هل يا ترى انه اذا ايران وباكستان اذا ايران دخلت على الخط وصارت ضمن الميكانيزم، هل يا ترى راح يتشلح سلاح حزب الله؟ من المستحيلات.
5: نعم. شكرا لك شادي على مداخلتك. خبر قبل شوي ورد انه الرئيس الامريكي دونالد ترامب أنه ما في لزوم للاستعجال لدخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقوم بعملية التفتيش بإيران. فهيدا ما بعرف إلى أي مدى يعني صحيح هيدا الكلام اللي ورد عبر الفيسبوك يلي كمان بوسائل التواصل الاجتماعي من موقع إحدى المحطات يعني كمان التلفزيونية تحديدا الشرق. فإلى أي مدى يعني صحت هيدا الكلام أنه ما كتير مستعجل الرئيس الأمريكي كمان بدخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ رح نتابع نحن وياكم عبر تؤمية أستراليا على 1638 AM. إذن الأمين العام لحزب الله على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان ضمن جدول زمني ووقف عدوانا. صح يعني نحن متمنى كمان كلام كتير حلو وإيجابي وعظيم أنه بدنا تنسحب من جنوب لبنان وتوقف عدوانا، ولكن شو المقابل؟ ما في شرط. نزع سلاح حزب الله، نزع سلاح حزب الله كان من الدولة اللبنانية أو من الجانب الأمريكي أو من الدول والمجتمع الدولي اللي كله عم بيطالب بنزع سلاح حزب الله، ما في غير إيران اليوم اللي هي داعمة للحزب ومموله كانت لحزب

0: 1638 تومي أستراليا سيدين ماكون من كم يوم كنت عم ساعد جوزي بلبس بلوزته. I was helping him button up his blouse. He giggled and asked me, what's taking you so long? قلت له ما بعرف مني مستحكمة. طلعت هيك ولاحظت the buttons were on the right, على اليمين. Have you ever wondered why women's shirts and men's shirts button up on different sides? Women on the left and men on the right. Well, one theory dates back to the days of Victorian society, يعني أيام Downton Abbey, إذا بتحضروا Downton Abbey. Back then, buttons were very expensive and seen as bourgeois, and women back then who set the fashion rarely dressed themselves, so buttons were placed on the left to make it easier for their maids, Asana, to do them up, assuming they were right-handed. And few men had valets and mostly dressed themselves, so buttons were on the right. There you go. Almost 200 years on, and interestingly, this hasn't changed. Throughout Australia, this is your 2ME. Stay with us.
1: 2ME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين.
1: Breaking news. من انتخاب النواب. No one, but no one doesn't like we do.
3: First.
1: 24/7 on the hour. 2ME News.
3: First and free.
4: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/Arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: ABC News Update. 2ME Australia.
6: Power bills are supposed to be going down. That's what political leaders have been spruiking, and the news was a welcome relief for houses and businesses hit hard by high energy costs. Except, it appears that's not exactly what's happening. Some retailers have even advised customers that their rates are going up. So, what's going on here? Let's rewind a bit. Last month, the Australian Energy Regulator announced that after years of increases, so-called default market offers would fall up to 10% from July because of declines in the underlying cost of producing power. The regulator said that generation costs were finally easing as the hit from Russia's invasion of Ukraine began to fade, and more renewable energy and solar batteries in the system were pushing down high wholesale costs. But the ABC has now seen price increase notices for customers from five of the largest electricity providers, plus a couple of popular smaller retailers. Across much of the country, thousands of customers have been getting similar notices, in some cases whacked with a more than 60% hike in their daily supply charge, leaving many consumers angry and confused. Richard Foxworthy, who runs a power price comparison service, says they have every right to be.
7: We call it a confusopoly. I think it's completely understandable that default offer prices tend to get a lot of media attention because it's one of the few easily digestible price signals. So when that isn't reflected in your own bill, well then, understandably, that comes as a surprise.
6: He says the default offers set up by the Australian Energy Regulator in Queensland, New South Wales and South Australia are supposed to act as a ceiling price. They help protect customers. He believes some retailers appear to be raising their discount prices to claw back profit and notes a wider margin between the cheapest and most expensive rates.
7: Everybody's on a different market rate and those prices can and do change every day. So the price you're on is a function of whatever the prevailing offer price was on the day that you signed up. Tomorrow and the day after, that price can change again and again. So historically, whatever rate you happen to be on may be low relative to what's happening in the market today. And so when there's a price reset, your personal experience can be that it's a price increase.
6: Even the Australian Energy Council, which represents power retailers, admits overcomplexity of power pricing is a problem the industry needs to tackle. Though its CEO, Louisa Kinnear, insists far more customers are likely to see their bills decrease than rise this year.
2: The fixed charge, which is your daily charge, for some customers, does look like it has increased substantially, but that is generally being an offset by a reduction in the unit charge.
6: Basically, there's been a shake-up to the way power bills are being charged. Energy companies can recover more of their costs via fixed or daily supply charges, and offsetting this would be lower usage charges. Still, Energy Minister Chris Bowen has asked the regulator to investigate whether price hikes and how they're communicated to customers breach rules. The regulator says it will monitor energy retailers for compliance. And the government is hoping to leverage Australia's renewable energy transition to pass cheaper power prices onto voters struggling with the cost of living. But for now, it appears they'll have to go out of their way to hunt for a good deal.
8: This is the best of breakfast on 2ME.
9: أنا على الهواء من داخل أستراليا.
0: نعم. بدرو أكيد مع كثير من المواضيع اللي كنا أثرناها من الفترة الصباحية وكنت أنت يعني من المكتب عم تتبعنا وعم تشوف يعني هيدا الجدل والحديث.
9: العقيم.
0: إيه حقيقة جدل عقيم يعني بدنا الخلاص صار ولكن أين سيكون متى سيكون الخلاص يعني ما حدا عارف
9: شو كلود عن جد مثل ما ذكرتي الرئيس ترامب ضيع العالم يعني بوقت اللي بيقول لك بدي فوت بمفاوضات بنلاقي العالم بلبنان عم يحتفلوا انه انتصروا وقت اللي بوقف المفاوضات بحس خف نبضهم شوي صغيره يعني كلود بالنتيجة مثل ما ذكرنا هلأ عم نشوف حامل كاس المونديال هو هاي القصة كلها سوا تي مرة يمكن هالشهر هيدا إن شاء الله يكون لا إن شاء الله ما ترجع الحرب لعنا إن شاء الله نحن نكون كلبنانية نعرف ندير شؤوننا بحالنا
0: صحيح
9: ونسلم هالشرعية لرئيس الشرعية لرئيس جوزيف عون بتحبوه او ما بتحبوه هيدا الرئيس اتفقتوا عليه انتخبتوه يعني عم يشتغل لمصلحة لبنان لكن المفاوضات مبارح كان عم يطالب اول شيء بانسحاب الاسرائيلي اللي هو طلبهم عم يطالب كمان بتعمير الجنوب وعم يطالب بهالمطالب كلها سوا لا بتقبلوها من ايران ما بتقبلوها من رئيس الدولة لا بتحطوا صور ناس ما بتشبهنا بشيء ابدا يعني فاتت على لبنان عرفنا كيف فاتوا مين عم يقاتل ومين عم يعملوا ليه ما بينحط كنت ناطر ينحط صور رئيس الجمهورية على طريق المطار ويقولوا له شكرا لأنه عم يكمل بالمفاوضات وما في حدا يتخطى رئيس الجمهورية لكن إن كان بأمريكا أو الدول العربية
0: نعم
9: شو ما عم يصير عم ينسقوا معه
0: هي شرعية بالنهاية
9: مزبوط
0: الدولة بمثله الدولة
9: نحن هذا اللي عم نطالب فيه كلود من أستراليا ومن كل العالم نحن عنا اليوم رئيس جمهورية ما عنا أنه ما قعد فارغ يعني بالدولة يعني عنا سلاح يعني هو جيش لبناني كل العالم مستعد تدعمه بس ينسيل سلاح الغير شرعي هذا اللي عم نقوله نحن
0: نعم يعني نحن أكيد اليوم مطلب الرئيس جوزيف عون الانسحاب الإسرائيلي مثل ما سبق وذكرت ووقف إطلاق النار أكيد هذه مطالب محقة ونحن بدنا إياها بدنا تخلص هذه الحرب ولكن كمان بالمقابل في هناك شروط أنه نزع سلاح حزب الله هيدا مطلوب
9: ما هيدا اللي عم
0: هيدا اللي وعدوا فيه هيدا هني اللي وعدوا فيه بس وين تنفيذه يعني عملية تنفيذه
9: هل عم نحكي فيه من سنوات طول ما سلاح موجود كلود ما قدم لبنان بشيء أبدا عم يخدم إيران يعني هني بإيران قالوا أكثر من 4200 شهيد سقطوا بالجنوب وتدمر يعني أغلبية الجنوب ما زال هني اعترفوا بهالشي وكلها سوا كرمال المساندة لقلهم هلا شو مصلحة لبنان فيها خي بدي أسأل كل اللي عم يطلعوا معك وهلا عم يسمعوني شو مصلحة لبنان بهو الشهداء اللي سقطوا على أرض هالوطن وهالتدمير الكلي اللي صار بالجنوب
0: خلينا بيدرون نستقبل معنا اتصال بخلال هالوقت معنا من باراماتا سيدني معنا اتصال من حميد صباح الخير
10: صباح الخير ست كلود صباح الخير بيدرو
9: صباحو
11: حبيبي كل اللي عم تحكيه بالنسبة لفخامة الرئيس وزيفعون صحيح، بس انت عم تتعامل يا بيدرو مع ناس لا يؤمنون بالدولة اللبنانية ولا بالشرعية ولا
12: للأسف
11: بالشيء.
12: للأسف
11: للأسف أكيد، بس بدنا نحكي الحقيقة دايما. ما بقى فينا نضل نقول بدنا وبدنا وبدنا. دور رئيس الجمهورية ودولة الدولة اللبنانية بيدرو ست كلود انه خلص لازم يغطوا الخط الأحمر، بدك تضرب من حديد، لأنه هولي ما بيعترفوا بالدولة يا خي. هولي إذا بتسمع هذيك المرة كان عم بيحكي القاضي، كان رئيس القضاة عنا بلبنان، عم بيقول هودي يعتبروا خونة للبنان، لازم يحاكموا بالجريمة الكبرى.
12: مزبوط.
11: حزب الله عم يخيد الشيعة، نحن ما عم نحكي عن الشيعة، الشيعة أخواتنا وهني متدين أكثر منا نحن، بس حزب الله لا ما بيعترف بالدولة. بارح بس نتنفس شكرا إيران، شكرا إيران على شو؟ على دمرت لبنان
12: عن جد، مسخرة،
11: دفعت 12,000 جريح، 4,000 شهيد في لبنان، دمرت مؤسسات، شكرا إيران على شو؟
12: ما نحن يعني هيك تعودنا عليهم على الاستفزاز، على الاستفزاز. مزبوط. وعم شوف صورة أوكي. واحد حامل فرشته على راسه ومارق من حد الصور اللي حطوهن على طريق المطار. لكن
11: يا استاذ بيدرو، نحن المسيح عنا بيقول عبسا يتعب البناؤون إن لم يبني أهل البيت. ما بفينا نطل نتكل على الدول العربية، الدول العربية عندها مشاكلهم، سوريا عندها مشاكلها، العالم كله عنده مشكل. وبعدين ترامب ما راح يفوت الجيش الأمريكاني على أي أرض كرمال عيون، كرمال سواد عيوننا. نحن اللبنانيين لازم نجتمع مع بعضنا بعض نقول كفى كفى كفى.
12: دولة
11: اللبنانية لازم تقول يا اينو اللي عم تقوله، بس كمان عم نقول بدنا انه بدنا الدول العربية وبدنا ترامب عم بيعمل مصلحة امريكا.
13: نعم، شكرا لك حميد. شكرا على مداخلتك. شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو وتوأمية مع زميلنا بيدرو. يعني خلينا بيدرو نطلع شوي من هالأجواء المشحونة ونروح لأجواء ألطف اللي هي فقرة أغاني مسية.
12: كلود، نحن اليوم يعني بعيدا عن سياسة وهمومة، بدي روح عن وياك لفنان كبير من أرض من أرض الوطن. هالفنان اللي وقف قدام سفيرتنا إلى النجوم، اللي وقف قدام وليع الصافي بعدة أعمال، اللي هو مروان محفوظ.
0: 1638 2MA Australia سيدين معكم. سمعوا على 2MA بأي وقت وين ما كنتوا على الموبايل فون. نزلوا 2MA app للآي او اس فون من الآيتونز ستور. خليكن معنا لأحلى الأغاني من الشرق الأوسط بس على 2MA أستراليا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
14: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
15: في مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
16: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
17: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
18: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. وسط تباينات حول الملفات الشائكة، طهران وواشنطن تستأنفان المحادثات الفنية بعد أيام وتبحثان إنشاء خط تواصل مباشر. الوكالة الدولية للطاقة تؤكد أن تفتيش المواقع النووية سيحدث لا محالة، وإيران ترجع التفتيش للاتفاق النهائي. تزامنا مع المفاوضات في واشنطن، وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن الجيش لن ينسحب من لبنان حتى لو بطلب أمريكي. قيادي ميداني منشق عن الدعم السريع في النيل الأزرق يكشف للعربية عن تهريب تعزيزات للدعم عبر تشاد وإثيوبيا. وموجة الحرب في أوروبا تعطل حركة النقل في القطارات والحافلات وتقطع الكهرباء عن آلاف المنازل. أهلا بكم. وسط تباينات حول ملفات شائكة في الاتفاق الأمريكي الإيراني، أعلنت الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد تجري اتصالات مع كل من واشنطن وطهران لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم بين الطرفين، مؤكدة كذلك على أن الاتفاق ينص على فتح خط للتواصل المباشر بين واشنطن وطهران، وذلك لتفادي حدوث أي عقبات. كما أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أيضا على أن المحادثات الفنية بين البلدين ستستأنف الأسبوع المقبل، ولم تحدد الخارجية الباكستانية مكان عقد الجولة المقبلة ولم يحسم تاريخ انعقادها. نتابع التفاصيل من إسلام أباد مع مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا بك عبد الله. مجددا، ما زالت باكستان تمارس دورها الوسيط، ولكن ماذا عن خط التواصل المباشر بين واشنطن وطهران الذي تتحدث عنه الخارجية الباكستانية؟
1: بالفعل محمد، هذه يعني إحدى مخرجات يعني مفاوضات لوسان التي تم الإعلان عنها بين في البيان المشترك بين الجانب الباكستاني والجانب القطري، وفي ذاك الوقت تم الحديث على أنه من المهم أن يكون هناك قناة ساخنة للتواصل. محمد، هذا الحديث ليس جديدا الحقيقة، حتى قبل قمة لوسان عند خلال متابعتنا للأشهر الماضية والأسابيع الماضية للوساطة الباكستانية كانوا يتحدثون في ذاك الوقت بأنه من المهم جدا أن تكون هناك قناة ساخنة للتواصل تربط بين الطرفين الجانب الأمريكي والإيراني لمنع الاحتكاك وسوء الفهم. والحقيقة حدثت الكثير من الحوادث قبل أن يصلوا إلى سويسرا في ذاك الوقت. اليوم بدأت عمليا تفعيل هذه القناة. يوم أمس كان الوفد الإيراني برئاسة مسعود بازشكيان الرئيس الإيراني وعباس عراقجي أيضا الذي التحق به فيما بعد خلال لقائهم للقادة الباكستانيين، يعني أكد الجانب الإيراني التزامه بتفعيل هذه القناة التي أشار إليها الجانب الباكستاني بأنها باتت أمرا واقعا، وهي أمرا أو تم الإقرار عليه في يعني مخرجات الاتفاقية ومفاوضات لوسان. الجانب الإيراني قال بأنه ملتزم بهذه القناة التي ستمنع الحوادث، ستمنع سوء الفهم فيما إذا حصل حادث غير مقصود وغيره ألا يتحول إلى تصعيد أو سوء فهم من قبل الطرف الآخر بأنه اعتداء أو أعمال عدوانية، يتم الرجوع إلى الوسيط وأيضا إلى الاتصال المباشر. هذه القناة يعني حتى اللحظة هي قناة عسكرية استخباراتية، الحقيقة فيها الكثير من التفاصيل والتعقيدات، ترسل رسائل مشفرة بطريقة ما، لا نعلم الكثير عن تفاصيلها، لكن المضمون والنتيجة من هذه القناة نعلم بأنه سيتم إبلاغ الطرفين بشكل فوري مباشر عن طبيعة الحادث وما إذا كان متعمدا أم لا، ويتم معالجة الموضوع ومحاولة التفسير من قبل الوسطاء بأنه غير متعمد أم خلاف ذلك. إضافة إلى أن وجود الوفد الإيراني يوم أمس أكد الالتزام باتفاقية إسلام أباد التي ما تزال تحمل هذا الاسم بكل بنودها خلال لقائه للجانب الباكستاني، والحقيقة أن الطرفين أكدا التزامهما بالمسار الدبلوماسي الذي تمخض عن هذه الاتفاقية، وأيضا عمل الفرق الفنية وفرق التكنوقراط التي ما تزال ربما في سويسرا حتى هذه الساعة. إضافة إلى أن هناك الكثير من الملفات الساخنة التي تم نقاشها خلال لقاء الوفد الإيراني الحقيقة مع الجانب العسكري والأمني الباكستاني. يعني أبدت إيران اهتماما بالغا بمحاولة حماية هذا المسار الذي تمخضت عنه المفاوضات عبر التأكيد على قنوات الاتصال وأيضا القنوات الساخنة وخلية فضل الاشتباك التي أتى على ذكرها بأنها مهمة وفعالة. والجانب الإيراني ما زال يقول بأن هذه الخلية هي أهم نقطة حتى هذه اللحظة التي يعني في حال انهيارها أو في حال فشلها سينهار المسار التفاوضي برمته ككل.
0: طيب، ولكن هناك نقاط مهمة لابد من الإشارة إليها، هو عن حقيقة ما يجري حاليا. نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم، ولكن هذه المذكرة أيضا تشمل عدد من البنود التي تم الاتفاق عليها. ما الذي يجري في سويسرا الآن، هل هو حديث عن الاتفاق النهائي خلال 60 يوما كما نصت مذكرة التفاهم، أم التفاصيل المتعلقة بمذكرة التفاهم وطريقة تنفيذها أصلا؟
1: ما يجري حقيقة وما علمناه منذ ذاك الوقت، منذ دخول الأطراف أو الفرقاء المتفاوضين بالإضافة إلى الوسطاء إلى الغرف المغلقة، بأن المذكرة متفق عليها الحقيقة وتم العمل عليها خلال 3 أشهر حتى تبلورت ووصلت إلى هذه النتيجة، ولم يذهب الفرقاء إلا بعد أن وافق الجميع على بنود هذه المذكرة العريضة. لكن هذه البنود العريضة والخطوط العريضة بحاجة إلى الكثير من الملحقات التفسيرية. الفرق التكنوقراط وفرق التقنية التي تعمل تحاول أن تحويل هذه النقاط العريضة أو الخطوط العريضة للنقاط للمذكرة، وهي 14 نقطة تحاول أن تترجمها إلى تواريخ، إلى تفسيرات، إلى آلية تنفيذ. الكثير من النقاط تحتاج إلى آلية تنفيذ، والحقيقة هذا ما كنا نعلمه قبل أسابيع من عمر هذه الوساطة أو من عمر هذا اللقاء في سويسرا من الجانب الباكستاني، بأن الجانب الباكستاني كان دائما يقول بأنه إذا كانت المذكرة ورقة ونصف 14 نقطة، الملاحق والنقاط المرتبطة بهذه الملاحق قد تصل إلى الآلاف. يعني مثلا على سبيل المثال للحصر وليس التأكيد، عندما كانوا يتحدثون على أنه ربما قد ننقل اليورانيوم على هناك الكثير من النقاط الفنية والتقنية والعسكرية المرتبطة، كيف ننقله، وبطائرات من، ومن هي الدولة الراعية، ومن يحمي هذه الطائرات في الجو، ومن هم الفرق التنفيذية التي ستحملها. بنفس الطريقة اليوم تعمل هذه الفرق الفنية. إذا تحدثوا عن الجانب المالي، في أي بنوك سيتم إيداع هذه الأموال، وإلى أين ستصرف، ومن سيكون المشرف، وما هي الآلية والضمانة. يحولون كل بند من هذه البنود إلى أرقام حسابية ورياضية، إلى آليات تنفيذ، ومن هو الضامن، ومن هو الراعي، ومن هو المراقب والمشرف. على سبيل المثال خلية فض الاشتباك أدخلوا فيها الجانب الباكستاني وأدخلوا فيها الجانب القطري كمراقب.

0: يعني حلا وسطا بين الطرفين. الجانب الإيراني يرفض الدخول إلى المنشآت التي تم ضربها، في حين أن المذكرة أحد بنودها تقول بأنه يجب على مفتشي الطاقة الدولية الدخول.
1: طب وهذا ما سنناقشه خلال هذه الساعة الإخبارية. عبد الله خلوف، شكرا جزيلا لك. وضع التفتيش النووي الاتفاق الأمريكي الإيراني أمام اختبار في ظل تضارب التصريحات بين الطرفين. وحول هذا التباين أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن التفتيش سيحدث لا محالة، مشيرا إلى أن مفتشي الوكالة سيزورون مواقع تخصيب اليورانيوم في إيران خلال أسبوع أو 10 أيام، لكن الأمر يبقى مهما وسيحدث حتما لأنه عنصر أساسي في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. هذا واختلفت التصريحات بين طهران وواشنطن حول ما إذا كان سيتم تفتيش مواقع التخصيب التي تعرضت للقصف أم لا.
2: Has been a memorandum of understanding signed by both presidents. This has been signed. Has been agreed. Paragraph 8 of this memorandum of understanding says explicitly that the nuclear activities that are going to be carried out with regards to the nuclear material facilities and will be supervised by the IAEA in all letters. Whether this happens the day after tomorrow or in 1 week or in 10 days, it's important but not essential. So this is going to happen.
1: في المقابل قال كاظم غريب عبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن إيران لن تتناول مسألة الوصول إلى المواقع النووية التي تعرضت لهجمات ولا إلى المواد النووية إلا في إطار اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة وبعد اتخاذ خطوات عملية لرفع العقوبات الأمريكية. وفي إطار التصريحات الواردة أيضا حول الاتفاق، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه لا يمكن إنهاء الأعمال القتالية في المنطقة إذا كان من وصفهم بوكلاء إيران يطلقون الصواريخ.
3: I think a careful reading of the MOU will see that when you talk about, for example, a complete and end of hostilities in the entire region, well, that's not possible. You can't have the end of hostilities and conflicts in the region as long as Iranian proxies are launching missiles and drones from Iraq and are participating in terrorism like Hamas did and like Hezbollah did. So I do think it's covered by the MOU. And it is an issue that will be gotten to at the appropriate time in these negotiations.
1: أما ما يتعلق بالأموال الإيرانية المقررة الإفراج عنها وهي نقطة شائكة أخرى في المفاوضات، فقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تدوينة على حسابه بمنصة تروث سوشيال أن الأموال الإيرانية التي ستفرج عنها وزارة الخزانة الأمريكية ستودع في حساب ضمان خاضع للرقابة الأمريكية ولن تكون متاحة لطهران بصورة مباشرة، مشيرا إلى أنها ستستخدم لشراء إمدادات طبية ومواد غذائية أمريكية من بينها الذرة والقمح وفول الصويا حصريا من الولايات المتحدة. ترامب أكد كذلك على أن هذه الأشياء تحتاجها إيران بشدة نظرا لما تمر به من أزمة إنسانية، وأضاف أنه من الضروري تقديم المساعدة إلى إيران وذلك قبل فوات الأوان. في المقابل نفى إسماعيل بقاي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية صحة الأنباء المتداولة بشأن ربط الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بشراء منتجات أمريكية، وأكد بقاي أن بلاده ستتخذ القرارات المتعلقة بالأموال الإيرانية المفرج عنها بما يخدم المصلحة الوطنية.
4: يجب وفقا لمذكرة التفاهم أن تكون لدينا إمكانية وصول حرة وكاملة إلى أموالنا، وعندما يقولون أن هذه الأموال يجب أن تستخدم لصالح الشعب الإيراني وليس لأغراض إرهابية فهم يعتبرون جميعا.

0: اللي بتخليك نتغنى
1: نعيش تعال حس بالامان
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مارشال ليتا بعشرين تشرين الأول من عيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ليتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإله وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي Oh Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshal Lita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: العربية بجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على Radio 2ME. Radio 2ME. The original 2ME.
1: يا رايح لبنان ودي الحبيب سلام، قولوا لمن الساهر لعيونك أحلى كلام. يا رايح لبنان

صباح كل منيتي بدنياك يا رايح البغداد ودي حبيبي سلام قولوا لمن السلام يا

0: Australia, Marco and Nasreen, ahla wa sahla fikun. Time to share just a few odd and fun facts about your body. Let's start with five, then we'll go to a break, more music, and we'll come back with some more. You ready? Okay, number one, it is physically impossible for you to lick your elbow. Oh, now, I must preface it with saying some of these you'll know, some of these you don't know. But yes, number one, it is physically impossible for you to lick your elbow. Yalla jarbo, try it. Try and lick your elbow. I can't do it. Two, like fingerprints, everyone's tongue print is different. Three, your heart beats over 100,000 times a day. Four, it takes approximately 12 hours for food to entirely digest. Wow. And five, a sneeze travels out of your mouth at over 100 miles per hour. Wowza. We'll leave you on that one. We'll be back with more after this here on 2ME.
1: Hit music and all the hits.
2: All the hits.
3: One station.
2: This is
1: just one 2ME. 2ME.
3: I love it.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: And the best local talkback.
8: Best على 2ME.
7: Only on 2ME.
8: 2ME.

وغماء وغماء شوف اصرار مطوي بقلوبنا ودموع ومشاوير انا وهالدير

قديش صار لي بعرفه شو عمر جيل البيادر والولاد السمر ايام كان الغمر خلف الغمر.

يا بير يا بير يا بير، هل كانت توالفنا تمر

0: Throughout Australia, this is your 2ME. I'm Serene. Whether you're driving to work, commuting on a bus or train, you'll get all the hottest music, the latest in local and international news, traffic and weather on the 2ME Breakfast Show mornings from 6am Monday to Friday.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. MD music. No boundaries. No rules.
2: What the f?
1: 2ME. No limits.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
10: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
11: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
12: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
13: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
14: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار، معك سميرة النبي.
15: مرحبا بك طارق حمدان والمستمعين. وفي عناوين هذه النشرة: الرئيس اللبناني يؤكد رفض الاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية، وإسرائيل تعلن استعدادها لانسحاب محدود من مناطق لبنانية تزامنا مع بدء جولة مفاوضات خامسة مباشرة بين لبنان وحزب وإسرائيل في واشنطن. واشنطن تجدد رفضها فرض رسوم جمركية في مضيق هرمز، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن تفتيش المنشآت النووية الإيرانية سيحصل لا محالة. محادثات هاتفية بين عرقجي ومسؤول في حركة حماس بشأن مفاوضات طهران وواشنطن. روبيو يبدأ جولته في الخليج بدءا من الإمارات.
16: مونتي كارلو الدولية
3: نشرة الأخبار.
15: مرحبا بكم مستمعنا الكرام. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون رفضه لاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية على بلاده، فيما أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن لا خيار لإسرائيل إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. تأتي هذه التصريحات تزامنا مع جولة خامسة من المحادثات في واشنطن مع إسرائيل، بينما يسعى لبنان إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين. أعلنت إسرائيل استعدادها لانسحاب محدود من مناطق لبنانية. سمير تقي الباحث أول في المعهد الأطلسي يرى أن المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية تتعلق بعدة عوامل وهي مرتبطة بالتفاهم الأمريكي الإيراني. نستمع إليه.
16: أعتقد بأن المسار التفاوض الإسرائيلي اللبناني يقع تحت ضغط الزمن، هنا في باق زمن بين إنجاز على الأقل مستوى معين من التفاهمات اللبنانية الإسرائيلية فيما يتعلق بطريقة خروج القوات الإسرائيلية من بعض المناطق وهو ما يسمى بالمناطق التجريبية، في حين تصر إيران على ربط المسارات، تسرع الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل محاولة التوصل إلى تفاهم مشرف إلى حد بعيد للحكومة اللبنانية ويسمح لها بأخذ زمام مبادرة في الجنوب. لذلك نعم هناك ترابط متعلق بمحاولة إيران للوصاية على حزب الله وعلى لبنان من خلال حق ما تعطي لنفسها من حق فيتو، ولكن بالمقابل يجب أن ندرك بأن الولايات المتحدة الآن في حالة اضطراب، في حالة عدم تحديد شديدة فيما يتعلق بمستقبل وضعها في منطقة الشرق الأوسط ككل، وذلك سيعيد تشكيل الوضع في لبنان وفي المحيط الإقليمي للبنان. هذا الوضع يؤدي إلى محاولة لإنجاز شيء ما في المرحلة الحالية.
15: استمعنا للدكتور سمير تقي الباحث أول في المعهد الأطلسي متحدثا للزميلة وهيبة خداش. قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة غزة في حي الزيتون جنوب شرق المدينة بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي طال شرق الحي في المدينة نفسها. وصل ضباط من الجيش المغربي الذي أعلن عن نشرهم في شباط فبراير إلى المنطقة للانضمام إلى قوة دولية في غزة لاستتباب الأمن حسب ما أعلن مجلس الأمن. وأجرى وزير خارجية إيران عباس عرقجي محادثة هاتفية مع مسؤول رفيع في حركة حماس حول المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وآخر التطورات في المنطقة وفلسطين مع العضو السياسي للحركة الإسلامية الفلسطينية الدكتور باسم نعيم. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قال صباح اليوم إن عمليات التفتيش في المواقع النووية الإيرانية ستحصل لا محالة. أتت تصريحاته في ظل تباين في المواقف بين واشنطن وطهران بعد توقيعهما مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف قال إن مذكرة التفاهم الموقعة لوقف الحرب في الشرق الأوسط هي إعلان هزيمة لأمريكا. من طهران علي باشا.
17: بعدما عاد من سلطنة عمان بمذكرة تفاهم جديدة تضمن البحث في آلية تضمن لطهران وعمان بصفتهما الدولتين المشاطئتين بفرض إدارة جديدة على مضيق هرمز بما لا يتعارض مع القانون الدولي، محمد باقر قاليباف يقول إن مذكرة التفاهم انتصار حققته إيران بفضل مقاومة شعبها وعدم الرضوخ للقوات الأمريكية. رئيس البرلمان الإيراني أكد مجددا أن وقف إطلاق النار ووحدة الأراضي اللبنانية يتصدر الأجندة الإيرانية في المفاوضات، وأضاف أن السلطات الإيرانية ترى أن أمن طهران لن يتحقق إلا بإرساء الأمن في كل دول المنطقة. يأتي هذا في وقت أكد فيه الرئيس مسعود بزشكيان أن إيران سوف تلتزم بكل ما تعهد به في مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف الآخر وأن يكون التفاوض في إطار ما تنص عليه القوانين الدولية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
15: وجدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رفض واشنطن فرض أي رسوم جمركية وذلك في مستهل جولته الخليجية لطمأنة الحلفاء ممن تضرروا جراء الحرب، واستهل الجولة من الإمارات العربية المتحدة. قتل 9 أشخاص في ضربات روسية على مناطق مختلفة من أوكرانيا، من بينهم 6 في منطقة دينيبرو الواقعة في وسط والمتاخمة لخط المواجهة. وهنا في فرنسا رصدت إصابة أولى بفيروس إيبولا في البلاد لدى طبيب عائد من الكونغو الديمقراطية. ترقبوا المزيد ونشرة الظاهرة. إلى اللقاء.
0: We're back on 1638 2ME Australia. I'm Serene. No matter what you're after and in the mood for, we guarantee it here on 2ME. From the latest in local and international news every hour on the hour during the morning show, along with the best in talkback radio, join in on our discussions during the drive time show, and for less talk and more music, tune into the evening show weeknights from 7 p.m. Throughout Australia, this is your 2ME.
3: دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن

0: Serene here on 1638 2ME Australia. Whether you're feeling a little nostalgic and you're in the mood for Arabic classics, or you're in the mood for fresh and new in Arabic and English music, you'll get all this on Radio 2ME Australia.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
4: جيد، ارجع قليلا، ارجع أكثر قليلا، أكثر قليلا، توقف. ممتاز،
5: أنت مهم في العمل.
4: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا أولاد.
5: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
6: This is

Australia. New music. 2ME Australia.

الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا.

Music, music, music, music. موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME Australia.

0: تناخر فوت بمشروعك عالاخر جيب بلا عندك مهما تخاطر مستقبل إلك خلال سجل اسمع
1: We're back on 1638 2ME Australia. I'm Serene. Always good to have a quote of the day. And today I'm going with, music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent. And we never remain silent here at 2ME. We guarantee the freshest music mix in town.
2: Spanning four generations of news, talkback and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال انضم إلى كانغان إنستيتيوت لا حاجة إلى أيتار حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au تنطبق شروط الأهلية يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث RTO 3077
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia
5: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر عد أدراجك جد طريقاً آخر ابتعد عن الفيضانات
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV أتلقى التطعيم بانتظام تتغير الفيروسات باستمرار ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 التطعيم هو أفضل استعداد تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا
2: First 2ME Australia

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM، وإليكم أبرز العناوين. مفاوضات واشنطن في يومها الثاني، بحث في مشروع تجريبي للانسحاب من الجنوب، عون تحديد المناطق النموذجية موضع بحث، والتفاوض في واشنطن منفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا. إسرائيل تنسحب من عين العرب، أول بلدة ضمن الخط الأصفر، وانتشار مرتقب للجيش اللبناني. المحادثات الفنية بين إيران وأمريكا تستأنف الأسبوع المقبل، وتفتيش منشآت إيران تحت المجهر. تستكمل مفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل في يومها الثاني على المستوى السياسي، وسط تباين بشأن آلية تطبيق البايلوت زونز كما آلية بدء الانسحاب. وفي السياق، يبحث وفدا لبنان وإسرائيل اليوم في مشروع تجريبي للانسحاب من الجنوب، تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى الجيش اللبناني، الذي ستخضع قواته المشاركة لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة. فهل يصل الطرفان إلى نقطة مشتركة تحقق الانسحاب الإسرائيلي المطلوب فيبسط الجيش اللبناني سيطرته؟ بلا شك المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لن تكون سهلة وطويلة، لكن الأكيد أن الدولة اللبنانية تؤكد مرة جديدة أنها هي فقط من تتولى المفاوضات باسم لبنان واللبنانيين. نبدأ من واشنطن، حيث تستأنف الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة الزميل أنتوني مرشاء. أنتوني، ما هو المرتقب اليوم بعد جولة الأمس؟
1: ريتا بيا، يعني قبل تفاصيل اليوم الثاني، يسود امتعاض في بعض الدوائر الأمريكية من رفض الوفد العسكري بالأمس اللبناني الظهور في صورة مشتركة مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي. لذلك هنالك أسئلة تطرح في بعض أروقة الكونغرس، من طلب من الضباط القيام بذلك؟ وهل يتحرك الوفد العسكري بتفويض واضح من الدولة اللبنانية؟ أليست الدولة اللبنانية نفسها هي التي قبلت بالمفاوضات المباشرة برعاية أمريكية؟ وهل هنالك وحدة قرار داخل الوفد اللبناني بين المسار السياسي والمسار العسكري؟ وبحسب المعطيات، وصل هذا الامتعاض إلى جهات أمريكية معنية بالتمويل والعلاقات الخارجية، ما أثار تساؤلات حول مستقبل الدعم الأمريكي للجيش اللبناني. إذن ريتا بيا، على هذه الخلفية تستكمل اليوم المفاوضات بوزارة الخارجية الأمريكية وليس في البنتاغون، ولكن بطابع أمني عسكري. الملفات المطروحة اليوم طبعا تتعلق بالبايلوت زونز، أي المناطق التجريبية، وجدول الانسحاب وآليات الرقابة ودور الجيش اللبناني، أي منطقة قد تنسحب منها إسرائيل. الطرح الأمريكي يتضمن تسليم بعض المناطق للجيش اللبناني مع تدريب وتدقيق أمريكيين للوحدات اللبنانية، فيما تبقى إسرائيل موجودة بمنطقة عازلة قرب الحدود. بالتوازي تتحرك السفيرة ندى حميدة معوض، ما رح تكون موجودة بالاجتماعات، على خط الكونغرس ومجلس الشيوخ، حيث يتوقع بحسب مصادر في مجلس الشيوخ للأمتبي أن تعقد سلسلة لقاءات مع السناتور ويكر الذي يترأس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، أي المعنية مباشرة بالسياسات الدفاعية والعسكرية ودعم المؤسسات والأمنية السياسية. وأيضا هنالك اجتماع مع السناتور سكوت، رح يناقشوا المسارين، الدعم العسكري من جهة والموقف السياسي والدبلوماسي من جهة أخرى. ولديها أيضا اجتماع مع السناتور جيم ريتش اللي بيترأس لجنة العلاقات الخارجية، وهي اللجنة اللي بتتابع السياسة الأمريكية تجاه لبنان والمنطقة والمساعدات الخارجية، فيما يبقى السفير سيمون كرم متواجد بالمسار التفاوضي. لذلك اليوم في انفصال بالفريق المفاوض، السفير سيمون كرم رح يكون موجود، السفيرة ندى بغير مبنى. لذلك يدخل لبنان يوم الثاني مع اختبارين، اختبار التفاوض الأمني داخل الخارجية الأمريكية، واختبار احتواء الامتعاض السياسي بواشنطن قبل ما يتحول إلى نقاش أوسع يتعلق بالدعم الأمريكي للجيش اللبناني. هذه الرسالة على أن تبدأ المفاوضات بتمام الساعة 9 أي بتوقيت واشنطن، أي بتمام الساعة 4 بتوقيت بيروت.
0: نعم، شكرا أنتوني لكل هذه المعطيات المتعلقة بالجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. أجواء القصر الجمهوري نتابعها مباشرة من بعبدة مع الزميلة جويس عيقي. جويس، كيف تواكب بعبدة جولة مفاوضات واشنطن؟
2: ريتا بيا، رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون طبعا هو يواكب هذه المفاوضات وهذه المحادثات مع فريق العمل، وأيضا مع بطبيعة الحال سيحضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل. بعد طبعا تنظر إلى هذه المحادثات والمفاوضات بأنها مسار منفصل عن مسار سويسرا، وبالتالي ولكن الأمور عالقة عند المناطق النموذجية أو المناطق التجريبية أو ما يعرف بالبايلوت زون. السؤال هو أين ستبدأ هذه المناطق؟ هل الجيش اللبناني سيدخل سيكون متواجدا أو موجودا في شمال الليطاني أم سيدخل إلى جنوب الليطاني مع توازيا مع الانسحاب الإسرائيلي؟ بحسب معلوماتنا حتى الساعة حزب الله يرفض، وهو قالها بالفم الملآن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنه عمل الجيش اللبناني يقتصر جنوب الليطاني، وبالتالي هذا يعني أن حزب الله يرفض أن يتحرك الجيش شمال الليطاني، هو يريده أن يتواجد أو أن يكون موجودا أو أن يبدأ البايلوت زونز والمناطق التجريبية من حيث المناطق المحتلة التي تحتلها إسرائيل، وبالتالي هو يرفض مثلا أن يكون الجيش موجودا بمناطق أخرى شمال الليطاني. بالوقت الذي تتحدث فيه معلومات أن إسرائيل هي إذا ما انسحبت ستنسحب من نقاط غير استراتيجية وغير أساسية بالنسبة إليها، وبالتالي هذا بالنسبة إليها وإلى سياستها، ستنسحب مثلا من الساحل الجنوبي في جنوب لبنان أتحدث بطبيعة الحال، وبالتالي هنا تكمن العقدة. حزب الله يرفض أن يكون الجيش موجودا إلا في النقاط المحتلة، وأن يدخل إلى النقاط التي تحتلها إسرائيل وأن يحصل هذا الانسحاب الإسرائيلي. إذن المناطق التجريبية والنموذجية لم يتم التوافق عليها بعد. طبعا هذه المفاوضات المضنية التي تحصل في يومها الثاني اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية كما قال زميلي أنتوني مرشا ستبحث هذا الموضوع، هل سنتوصل إلى نتيجة أم لا؟ طبعا الأمور مرتبطة بمسار المسار التفاوضي في واشنطن، ولكن أريد أن أقول أمرا أيضا. مع العلم، مع الحديث، كل الحديث عن فصل المسارين، لابد من الإشارة إلى أن المسارين مربوطان ببعضهما البعض، وتحديدا بعد إنشاء خلية بسويسرا نتجت عن اجتماعات سويسرا، هي خلية أمريكية إيرانية لبنانية. أعطيت إيران دور، وهذا الدور هو بمراقبة وقف وتثبيت إطلاق النار بالجانب اللي عم نحكي بما يتعلق بحزب الله، وأمريكا الدور مراقبة تثبيت وقف إطلاق النار بما يتعلق بإسرائيل. بس بدي أشير إلى موقف سريعا لرئيس الجمهورية، يقول العمل قائم على تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى وبدأ عملية الإعمار، وأيضا يقولها علنا رئيس الجمهورية، تحديد المناطق النموذجية لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها. ريتا بيا،
0: شكرا جويس لكل هذه المعطيات. عين عرب، البلدة السنية المجاورة للوزيني، تسجل أول انسحاب إسرائيلي من بلدة تقع ضمن الخط الأصفر وسط ترقب لاستكمال انتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى قراهم. تقرير شربل أبي هاشم.
3: في سابقة ميدانية هي الأولى منذ الحرب، انسحب الجيش الإسرائيلي من بلدة عين عرب السنية في قضاء مرجعيون لتصبح أول بلدة ضمن الخط الأصفر ينسحب منها. ومع الانسحاب عاد أهالي البلدة إلى منازلهم صباح الأربعاء بعد أشهر من النزوح، وبدأوا بإزالة أثار الحرب وترتيب منازلهم.
4: أي أنا وصلنا بمساعي قيادة الجيش، أكيد يعني هي اللي ساعدت لنا بهالموضوع.
5: الحمد لله رجعنا هلأ وبفضل الجيش، قيادة الجيش، ونحن طبعا تحت غطاء الدولة، وبدنا الدولة تضل فرضة سيطرتها على الضايعة وعلى كل

0: أن بسط سلطة الدولة وتطبيق اتفاق الطائف يشكلان التزاما وطنيا مؤجلا منذ 36 عاما، مؤكدا أن حصر السلاح ليس استجابة لإسرائيل بل تنفيذا لما نص عليه اتفاق الطائف والقرار 1701. وأضاف أن اتفاق الطائف هو سلة متكاملة جرى تطبيقها بصورة انتقائية، داعيا إلى استكمال بنوده وتصحيح الثغرات التي ظهرت في تطبيقه. إقليميا، باكستان تكشف موعد استئناف المحادثات الفنية بين أمريكا وإيران، وترامب ينتقد قرار مجلس الشيوخ الأمريكي.
1: تستأنف الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل المحادثات الفنية بينهما بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، الذي لم يحدد مكان انعقاد الجولة المقبلة كما لم يحسم تاريخ انعقادها. في الأثناء، التصريحات الأمريكية كما الإيرانية باتت تشكل عامل إرباك في مسار المفاوضات، والتحذيرات للطرفين تتوالى بالجملة لتفادي هكذا مواقف تهدد فرص توصل الاتفاق. إلا أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وصف مذكرة التفاهم بأنها إعلان هزيمة لأمريكا، وأكد أن الأمن الإقليمي يجب أن تضمنه دول المنطقة، مشددا خلال مؤتمر في أذربيجان للمشاركة في الدورة 20 لاتحاد البرلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على أن وقف إطلاق النار في لبنان مهم جدا وبأهمية إنهاء الحرب على إيران نفسها. ووسط جدال وتباين بين تصريحات مسؤولين إيرانيين وأمريكيين حول تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية الإيرانية، أكد المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي أن المفتشين سيزورون المواقع النووية في إيران، علما أن التفتيش هو بند أساسي في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. أمريكيا، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون يدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية الأمريكية ضد طهران في تصويت اعتبره الرئيس الأمريكي جاء في توقيت سيء ويضعف موقفه أمام إيران.
0: أخبار دولية متفرقة في هذا التقرير.
2: اتهم وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف الولايات المتحدة بعدم الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

هاجر تك يمكن انسى هواك.

غدرتك يمكن انسى غواك.

صورتك يمكن انسى هواك.

حجرتك يمكن انسى هواك. حجرتك

درب الألام يمكن كتيرة، ودرب الألام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الألام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض، المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا، بحنان، حنان العيلة، وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.

This is Seha, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. سانت ألدغوند دو موبوج، شفيعة مرضى السرطان، مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبولس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء. دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسة ألدغوند بثلاثين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة نطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. سانت ألدغوند دو موبوج، pray for us. قديسة الساعة، سانت of the hour، معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: حب الحياة كتير حلو، ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة، ولكن أنا كنت حب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا، والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.
1: تو ام اي اوستراليا اند تو ام اي جولد هلا على تطبيق اي هارت، وما تنسوا تحطوا تو ام اي اوستراليا تو ام اي جولد بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا باجمل الاغنيات والبرامج. هنا تو ام اي اوستراليا هلا على تطبيق اي هارت.
2: ويوم تاني بيجي، يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار، منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا، إلى أثير راديو تي أم إي 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معي.
3: ثروات الأغاني الجديدة
4: Australia. New music. 2ME Australia.

0: منيح زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكنبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تي أم إي. فاصل صغير وعودة لألكن.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
6: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي لل 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
8: 1638 AM 2ME، عطينا دقايق منعطيك العالم على مسمعك.
9: On the air, every hour. First. 2ME Australia. News.
10: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
11: سميرة والنبي.
10: وفي عناوين هذه النشرة: إسرائيل ولبنان يبحثان خطة أمريكية لتسليم أراضي جنوبية للجيش اللبناني، وإسرائيل تعلن استعدادها لانسحاب محدود من مناطق لبنانية. الرئيس دونالد ترامب يقول إن إيران طمأنته أنها لن تفرض رسوما على السفن المارة عبر مضيق هرمز. ماركو روبيو يبدأ جولته في الخليج من الإمارات العربية المتحدة، ومحادثات مصالحة بين الدول الخليجية وإيران متوقعة في المملكة السعودية، وذلك حيال الهجمات الإيرانية على جيرانها الإقليميين.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تلقى تطمينات من الجانب الإيراني بعدم فرض رسوم عبور على السفن المرة عبر مضيق هرمز في وقت تتواصل المفاوضات بين البلدين للتوصل إلى اتفاق شامل من شأنه أن ينهي أعمال العنف في منطقة الشرق الأوسط. كذلك أعلنت إيران وسلطنة عمان أنهما تدرسان التكاليف التي سيتم فرضها في مقابل الخدمات المقدمة لإدارة المضيق، مؤكدتين سيادتهما على هذا الممر المائي. من جانبه جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رفض واشنطن أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في مستهل جولته الخليجية لطمأنة الحلفاء ممن تضرروا جراء الحرب. وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن عمليات التفتيش في المواقع النووية الإيرانية ستحصل لا محالة. هذا واستهل رئيس الوزراء القطري رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن الجاسم الثاني زيارة إلى سلطنة عمان لتمهيد طريق المحادثات بين دول الخليج والعراق وإيران بشأن مضيق هرمز. وفي هذا الشأن من المتوقع أن تستضيف العاصمة السعودية الرياض محادثات مصالحة بين الدول الخليجية وإيران، وذلك للبحث في إصلاح العلاقات بين إيران وجيرانها الخليجيين، ربما أطراف إقليمية ستشارك. بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في سويسرا لإنهاء الحرب، تناقش إسرائيل ولبنان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية. من القدس زياد حلبي.
12: فيما تتواصل المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، وتركز اليوم على الملف الأمني العسكري والانسحاب الإسرائيلي المتوقع من مناطق تجريبية في لبنان، فإن الجيش الإسرائيلي أوصى المستوى السياسي باختبارين للجيش اللبناني كما أسماهما، الأول شمال نهر الليطاني إعادة مناطق فيها أنفاق لحزب الله يتواجد في داخلها عناصر من الحزب للجيش اللبناني، ومراقبة كيف سيتصرف في مواجهة مقاتلي حزب الله. الخيار الثاني هو اختبار أسهل جنوب نهر الليطاني، انسحاب من بعض المناطق التي استكمل الجيش الإسرائيلي العمل فيها. عضو في الكابينة الأمني الإسرائيلي قال إن هناك ضغوطا على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان، لكنها لن تفعل ذلك، ستبقى في منطقة عازلة أمنية لحماية شمال إسرائيل.
10: شكرا لك زياد حلبي مراسل مونتي كارلو الدولية من القدس. قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف من طائرات إسرائيلية استهدفت وسط مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي طال شرق المدينة. أفاد مسؤولون في الأمم المتحدة أن مدينة الأبيض السودانية قد تشهد كارثة إنسانية في غضون أسابيع ما لم يسمح بدخول المساعدات بشكل عاجل، في ظل المخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع. تطلق مؤسسة منتدى البحث حول الإعلام في المتوسط بالتعاون مع لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية جائزة الدكتورة أمل نادر السنوية للصحافة، تخديدا لذكرى الإعلامية زميلتنا الراحلة أمل نادر التي كرست حياتها للدفاع عن الحقيقة والكرامة الإنسانية وحرية التعبير، وهي كانت تشتغل في إذاعة مونتي كارلو الدولية. من مؤسسة منتدى البحث حول الإعلام في المتوسط جيمي بولوس.
13: تطلق مؤسسة منتدى البحث حول الإعلام عبر المتوسط جائزة الدكتورة أمل نادر السنوية للصحافة، وهذا تخليدا لذكرى إعلامية وأكاديمية كرست حياتها للدفاع عن الحقيقة والكرامة الإنسانية وحرية التعبير. طبعا كانت الدكتورة أمل نادر صحفية بارزة في إذاعة مونتي كارلو الدولية، وأستاذة جامعية وباحثة متخصصة في الإعلام الجيوسياسية وقضايا الهجرة في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، وقد جمعت في مسيرتها بين المهنية العالية والالتزام الإنساني والإيمان العميق بدور الإعلام في خدمة المجتمع. وتهدف هذه الجائزة يعني أن تصبح منصة مرجعية على المستويات الفرنسية والأوروبية والدولية لدعم الصحافة الحرة والمستقلة وتشجيع الأعمال الصحفية التي تدافع عن الحقيقة والعدالة والكرامة الإنسانية.
10: رحم الله الزميلة أمل نادر.

0: في السرعة الندامة وفي مثل ما بيقولوا التأني السلامة. وبالفعل يمكن هذه الخبرية أخذناها من نحن وصغار مع الأرنب والسلحفات. دايما لما منستعجل على الأمور أوقات منندم لأنه ما منحصل على النتيجة الجيدة جدا, ولما منتروى بكل تفاصيل حياتنا دايما بتكون حتما النتيجة إيجابية.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين, Saint Matrona of Russia and Saint Matrona of Chios Island in Greece. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها, ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة, وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا of Russia أنت ماترونا أوف غريس نينته المكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you, dear saints, pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لا تسألني ليه.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي استراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24. تو ام اي استراليا، الأخبار أول بأول.

فهم مرضيش مرضيش اسمعني مرضيش مرضيش

0: دايما أنا بدي أتمنى لكم أحلى التمنيات برفقتنا عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا وأيضا عبر tme.com.au. من وراء الميكروفون دليدا إسكندر معيكي. منكفي سوا ومنتابع بقية برامجنا لليوم.
1: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
0: سوا من كافي معكم ومنروح سوا إلى الزميل عصام خليل ليوافينا بآخر الأخبار.
2: ثروات الأغاني الجديدة to M E.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NG أستراليا عايشين معكم.

2MA The Original. امبارح اليوم وبكره كل الفرق. Big difference. 2MA.

0: ما في شيء مستحيل بالدنيا، كلنا منقول انه مستحيل يصير هالموضوع او مستحيل يصير هالامر او مستحيل نوصل الى هدفنا، ما في شيء مستحيل، دايما بالمثابرة والاستمرارية اكيد منوصل. ان شاء الله النجاح دايما يكون حليفكم بحياتكم العائلية والمهنية.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
12: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
13: سميرة والنبي.
12: وفي عناوين هذه النشرة: إسرائيل ولبنان يبحثان خطة أمريكية لتسليم أراضي جنوبية للجيش اللبناني، وإسرائيل تعلن استعدادها لانسحاب محدود من مناطق لبنانية. الرئيس دونالد ترامب يقول إن إيران طمأنته أنها لن تفرض رسوما على السفن المارة عبر مضيق هرمز. ماركو روبيو يبدأ جولته في الخليج من الإمارات العربية المتحدة، ومحادثات مصالحة بين الدول الخليجية وإيران متوقعة في المملكة السعودية، وذلك حيال الهجمات الإيرانية على جيرانها الإقليميين.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تلقى تطمينات من الجانب الإيراني بعدم فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز في وقت تتواصل المفاوضات بين البلدين للتوصل إلى اتفاق شامل من شأنه أن ينهي أعمال العنف في منطقة الشرق الأوسط. كذلك أعلنت إيران وسلطنة عمان أنهما تدرسان التكاليف التي سيتم فرضها في مقابل الخدمات المقدمة لإدارة المضيق، مؤكدتين سيادتهما على هذا الممر المائي. من جانبه جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رفض واشنطن أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في مستهل جولته الخليجية لطمأنة الحلفاء ممن تضرروا جراء الحرب. وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن عمليات التفتيش في المواقع النووية الإيرانية ستحصل لا محالة. هذا واستهل رئيس الوزراء القطري رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن الجاسم الثاني زيارة إلى سلطنة عمان لتمهيد طريق لمحادثات بين دول الخليج والعراق وإيران بشأن مضيق هرمز. وفي هذا الشأن من المتوقع أن تستضيف العاصمة السعودية الرياض محادثات مصالحة بين الدول الخليجية وإيران، وذلك للبحث في إصلاح العلاقات بين إيران وجيرانها الخليجيين، ربما أطراف إقليمية ستشارك. بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في سويسرا لإنهاء الحرب، تناقش إسرائيل ولبنان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية. من القدس زياد حلبي.
15: فيما تتواصل المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن وتركز اليوم على الملف الأمني العسكري والانسحاب الإسرائيلي المتوقع من مناطق تجريبية في لبنان، فإن الجيش الإسرائيلي أوصى المستوى السياسي باختبارين للجيش اللبناني كما أسماهما، الأول شمال نهر الليطاني إعادة مناطق فيها أنفاق لحزب الله يتواجد في داخلها عناصر من الحزب للجيش اللبناني، ومراقبة كيف سيتصرف في مواجهة مقاتلي حزب الله. الخيار الثاني هو اختبار أسهل جنوب نهر الليطاني، انسحاب من بعض المناطق التي استكمل الجيش الإسرائيلي العمل فيها. عضو في الكابينة الأمني الإسرائيلي قال إن هناك ضغوطا على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان، لكنها لن تفعل ذلك، ستبقى في منطقة عازلة أمنية لحماية شمال إسرائيل.
12: شكرا لك زياد حلبي مراسل مونتي كارلو الدولية من القدس. قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف من طائرات إسرائيل استهدفت وسط مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي طال شرق المدينة. أفاد مسؤولون في الأمم المتحدة أن مدينة الأبيض السودانية قد تشهد كارثة إنسانية في غضون أسابيع ما لم يسمح بدخول المساعدات بشكل عاجل في ظل المخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع. تطلق مؤسسة منتدى البحث حول الإعلام في المتوسط بالتعاون مع لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية جائزة الدكتورة أمل نادر السنوية للصحافة، تخديدا لذكرى الإعلامية زميلتنا الراحلة أمل نادر التي كرست حياتها للدفاع عن الحقيقة والكرامة الإنسانية وحرية التعبير، وهي كانت تشتغل في إذاعة مونتي كارلو الدولية. من مؤسسة منتدى البحث حول الإعلام في المتوسط جيمي بولوس.
16: تطلق مؤسسة منتدى البحث حول الإعلام عبر المتوسط جائزة الدكتورة أمل نادر السنوية للصحافة، وهذا تخليدا لذكرى إعلامية وأكاديمية كرست حياتها للدفاع عن الحقيقة والكرامة الإنسانية وحرية التعبير. طبعا كانت الدكتورة أمل نادر صحفية بارزة في إذاعة مونتي كارلو الدولية، وأستاذة جامعية وباحثة متخصصة في الإعلام الجيوسياسية وقضايا الهجرة في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، وقد جمعت في مسيرتها بين المهنية العالية والالتزام الإنساني والإيمان العميق بدور الإعلام في خدمة المجتمع. وتهدف هذه الجائزة يعني أن تصبح منصة مرجعية على المستويات الفرنسية والأوروبية والدولية لدعم الصحافة الحرة والمستقلة وتشجيع الأعمال الصحفية التي تدافع عن الحقيقة والعدالة والكرامة الإنسانية.
12: رحم الله الزميلة أمل نبيل.

يا توما

الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا، دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير من النجاح، والنجاح الوفير نتعلم من أخطائنا، من الخفقات اللي نحن واجهناها نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة.

0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
1: الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين، وهيدا شيء معروف جدا جدا. حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: This is 2ME Australia.
1: الطموح موجود أكيد عند كل شخص منا، وكل شخص ربنا عطاه وزني على قد الوزني، لازم بالفعل يشتغل علي أكتر وأكتر ليزيد الطموح عنده. أنا بدي أتمنى لكم دايما طموح مبهر للجميع، والنجاح بكافة القطاعات، القطاع العائلي، الاجتماعي، وأيضا المهني.
5: ثروات الأغاني الجديدة
6: To me, just drop.
5: Let it drop. New music. Australia.
6: New music.
5: To me, Australia.

حدا بروح طب عيب ولو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا بروح؟

0: 1638 2ME أستراليا.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: نيبع من الألف.

0: غريب الدنيا، إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو تي ام اي 638 AM، وأيضا عبر www.tme.com.au عم تسمعونا. وهيك بآخر أخبارنا، شو في من أخبار مش رح لكم هلأ، خلوكم معنا إنما بعد البريك.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
6: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
7: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
8: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
9: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
10: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
11: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
12: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
13: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
14: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
15: سميرة والنبي.
14: وفي عناوين هذه النشرة، إسرائيل ولبنان يبحثان خطة أمريكية لتسليم أراضي جنوبية للجيش اللبناني، وإسرائيل تعلن استعدادها لانسحاب محدود من مناطق لبنانية. الرئيس دونالد ترامب يقول إن إيران طمأنته أنها لن تفرض رسوما على السفن المارة عبر مضيق هرمز. ماركو روبيو يبدأ جولته في الخليج من الإمارات العربية المتحدة، ومحادثات مصالحة بين الدول الخليجية وإيران متوقعة في المملكة السعودية، وذلك حيال الهجمات الإيرانية على جيرانها الإقليميين.
15: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
14: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تلقى تطمينات من الجانب الإيراني بعدم فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز في وقت تتواصل المفاوضات بين البلدين للتوصل إلى اتفاق شامل من شأنه أن ينهي أعمال العنف في منطقة الشرق الأوسط. كذلك أعلنت إيران وسلطنة عمان أنهما تدرسان التكاليف التي سيتم فرضها في مقابل الخدمات المقدمة لإدارة المضيق، مؤكدتين سيادتهما على هذا الممر المائي. من جانبه جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رفض واشنطن أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في مستهل جولته الخارجية لطمأنة الحلفاء ممن تضرروا جراء الحرب. وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن عمليات التفتيش في المواقع النووية الإيرانية ستحصل لا محالة. هذا واستهل رئيس الوزراء القطري رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن الجاسم الثاني زيارة إلى سلطنة عمان لتمهيد طريق لمحادثات بين دول الخليج والعراق وإيران بشأن مضيق هرمز. وفي هذا الشأن من المتوقع أن تستضيف العاصمة السعودية الرياض محادثات مصالحة بين الدول الخليجية وإيران، وذلك للبحث في إصلاح العلاقات بين إيران وجيرانها الخليجيين، ربما أطراف إقليمية ستشارك. بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في سويسرا لإنهاء الحرب، تناقش إسرائيل ولبنان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية. من القدس زياد حلبي.
16: فيما تتواصل المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن وتركز اليوم على الملف الأمني العسكري والانسحاب الإسرائيلي المتوقع من مناطق تجريبية في لبنان، فإن الجيش الإسرائيلي أوصى المستوى السياسي باختبارين للجيش اللبناني كما أسماهما، الأول شمال نهر الليطاني إعادة مناطق فيها أنفاق لحزب الله يتواجد في داخلها عناصر من الحزب للجيش اللبناني، ومراقبة كيف سيتصرف في مواجهة مقاتلي حزب الله. الخيار الثاني هو اختبار أسهل جنوب نهر الليطاني، انسحاب من بعض المناطق التي استكمل الجيش الإسرائيلي العمل فيها. عضو في الكابينة الأمني الإسرائيلي قال إن هناك ضغوطا على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان، لكنها لن تفعل ذلك، ستبقى في منطقة عازلة أمنية لحماية شمال إسرائيل.
14: شكرا لك زياد حلبي مراسل مونتي كارلو الدولية من القدس. قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف من طائرات إسرائيلية استهدفت وسط مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي طال شرق المدينة. أفاد مسؤولون في الأمم المتحدة أن مدينة الأبيض السودانية قد تشهد كارثة إنسانية في غضون أسابيع ما لم يسمح بدخول المساعدات بشكل عاجل، في ظل المخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع. تطلق مؤسسة منتدى البحث حول الإعلام في المتوسط بالتعاون مع لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية جائزة الدكتورة أمل نادر السنوية للصحافة، تخديدا لذكرى الإعلامية زميلتنا الراحلة أمل نادر التي كرست حياتها للدفاع عن الحقيقة والكرامة الإنسانية وحرية التعبير، وهي كانت تشتغل في إذاعة مونتي كارلو الدولية. من مؤسسة منتدى البحث حول الإعلام في المتوسط جيمي بولوس.
17: تطلق مؤسسة منتدى البحث حول الإعلام عبر المتوسط جائزة الدكتورة أمل نادر السنوية للصحافة، وهذا تخليدا لذكرى إعلامية وأكاديمية كرست حياتها للدفاع عن الحقيقة والكرامة الإنسانية وحرية التعبير. طبعا كانت الدكتورة أمل نادر صحفية بارزة في إذاعة مونتي كارلو الدولية، وأستاذة جامعية وباحثة متخصصة في الإعلام الجيوسياسية وقضايا الهجرة في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، وقد جمعت في مسيرتها بين المهنية العالية والالتزام الإنساني والإيمان العميق بدور الإعلام في خدمة المجتمع. وتهدف هذه الجائزة يعني أن تصبح منصة مرجعية على المستويات الفرنسية والأوروبية والدولية لدعم الصحافة الحرة والمستقلة وتشجيع الأعمال الصحفية التي تدافع عن الحقيقة والعدالة والكرامة الإنسانية.
14: رحم الله الزميلة أمل نادر.

مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية، عن جد شبح الإرهاب اللي عم يتطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين، ما له لون، ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم، واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بي حنانه وبرحمته يشفق على عبيده.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفرية. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have. The joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابعة لمار فرانسيس تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986 ناطرين منك عجيبة. الديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Classic Flashbacks.
1: Le Blin, Gaza, Iran, le Khalij, اخبار الشرق الاوسط تتغير بالساعه وبالدقيقه فقط فقط فقط شبكه اخبار وحيده تنقل لكم الخبر كما هو تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: نصيحتي لكم أكيد فرحتكم بتزيد أكثر وأكثر لما بتتواصلوا معنا وتسمعونا دايما على راديو تي أمي 1638 اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي بيتكم وبنعرف قديش عن جد انتو صرتوا فرد من هالعيلة هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دايما بمحبة وفرح. دليدا اسكندر معك. مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو تي ام اي 1638 AM. فيكن ايضا تسمعونا على www.me.com.au. بذكركن انا دليدا اسكندر مايكي ودايما عبر راديو تي ام اي.
0: ثروات الاغاني الجديده Australia. New music. 2ME Australia.

0: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe Victoria. This is 2ME Australia.

أهواها أنغام الورود والشعر وجريء المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعد امرأة يا ولدي يا

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

فتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل

0: حب العائلة بينبع دايما من حب عظيم جدا، ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا، مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا، وهيك العائلة بتكون مثلها.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة
6: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب، 84 يريك رود لكيمبا، 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
7: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
8: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
9: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
10: سميرة والنبي.
9: وفي عناوين هذه النشرة: إسرائيل ولبنان يبحثان خطة أمريكية لتسليم أراضي جنوبية للجيش اللبناني، وإسرائيل تعلن استعدادها لانسحاب محدود من مناطق لبنانية. الرئيس دونالد ترامب يقول إن إيران طمأنته أنها لن تفرض رسوما على السفن المارة عبر مضيق هرمز. ماركو روبيو يبدأ جولته في الخليج من الإمارات العربية المتحدة، ومحادثات مصالحة بين الدول الخليجية وإيران متوقعة في المملكة السعودية، وذلك حيال الهجمات الإيرانية على جيرانها الإقليميين.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تلقى تطمينات من الجانب الإيراني بعدم فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز في وقت تتواصل المفاوضات بين البلدين للتوصل إلى اتفاق شامل من شأنه أن ينهي أعمال العنف في منطقة الشرق الأوسط. كذلك أعلنت إيران وسلطنة عمان أنهما تدرسان التكاليف التي سيتم فرضها في مقابل الخدمات المقدمة لإدارة المضيق مؤكدتين سيادتهما على هذا الممر المائي. من جانبه جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رفض واشنطن أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في مستهل جولته الخارجية لطمأنة الحلفاء ممن تضرروا جراء الحرب. وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن عمليات التفتيش في المواقع النووية الإيرانية ستحصل لا محالة. هذا واستهل رئيس الوزراء القطري رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن الجاسم الثاني زيارة إلى سلطنة عمان لتمهيد طريق لمحادثات بين دول الخليج والعراق وإيران بشأن مضيق هرمز. وفي هذا الشأن من المتوقع أن تستضيف العاصمة السعودية الرياض محادثات مصالحة بين الدول الخليجية وإيران، وذلك للبحث في إصلاح العلاقات بين إيران وجيرانها الخليجيين، ربما أطراف إقليمية ستشارك. بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في سويسرا لإنهاء الحرب، تناقش إسرائيل ولبنان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية. من القدس زياد حلبي.
11: فيما تتواصل المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن وتركز اليوم على الملف الأمني العسكري والانسحاب الإسرائيلي المتوقع من مناطق تجريبية في لبنان، فإن الجيش الإسرائيلي أوصى المستوى السياسي باختبارين للجيش اللبناني كما أسماهما، الأول شمال نهر الليطاني إعادة مناطق فيها أنفاق لحزب الله يتواجد في داخلها عناصر من الحزب للجيش اللبناني ومراقبة كيف سيتصرف في مواجهة مقاتلي حزب الله. الخيار الثاني هو اختبار أسهل جنوب نهر الليطاني، انسحاب من بعض المناطق التي استكمل الجيش الإسرائيلي العمل فيها. عضو في الكابينت الأمني الإسرائيلي قال إن هناك ضغوطا على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان لكنها لن تفعل ذلك، ستبقى في منطقة عازلة أمنية لحماية شمال إسرائيل.
9: شكرا لك زياد حلبي مراسل مونتي كارلو الدولية من القدس. قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف من طائرات إسرائيلية استهدفت وسط مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي طال شرق المدينة. أفاد مسؤولون في الأمم المتحدة أن مدينة الأبيض السودانية قد تشهد كارثة إنسانية في غضون أسابيع ما لم يسمح بدخول المساعدات بشكل عاجل في ظل المخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع. تطلق مؤسسة منتدى البحث حول الإعلام في المتوسط بالتعاون مع لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية جائزة الدكتورة أمل نادر السنوية للصحافة تخديدا لذكرى الإعلامية زميلتنا الراحلة أمل نادر التي كرست حياتها للدفاع عن الحقيقة والكرامة الإنسانية وحرية التعبير، وهي كانت تشتغل في إذاعة مونتي كارلو الدولية. من مؤسسة منتدى البحث حول الإعلام في المتوسط جيمي بولوس.
12: تطلق مؤسسة منتدى البحث حول الإعلام عبر المتوسط جائزة الدكتورة أمل نادر السنوية للصحافة، وهذا تخليدا لذكرى إعلامية وأكاديمية كرست حياتها للدفاع عن الحقيقة والكرامة الإنسانية وحرية التعبير. طبعا كانت الدكتورة أمل نادر صحفية بارزة في إذاعة مونتي كارلو الدولية وأستاذة جامعية وباحثة متخصصة في الإعلام الجيوسياسية وقضايا الهجرة في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، وقد جمعت في مسيرتها بين المهنية العالية والالتزام الإنساني والإيمان العميق بدور الإعلام في خدمة المجتمع. وتهدف هذه الجائزة يعني أن تصبح منصة مرجعية على المستويات الفرنسية والأوروبية والدولية لدعم الصحافة الحرة والمستقلة وتشجيع الأعمال الصحفية التي تدافع عن الحقيقة والعدالة والكرامة الإنسانية.
9: رحم الله الزميلة أمل نادر.

الوقت بيمر دايما ولازم نستفيد من وقتنا، نستفيد من حياتنا ومن ايامنا. حلو نعيش كل لحظة بلحظتها ودايما نطلع الى الامام، وكل شي بيضايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخليه ورانا.

لو تنحرم يا حبيبي منك تبقى ايه فايدتها واعمل بيها ايه؟ والعيون لو تنحرم

بعينيا مش كفاية لو ملكت الدنيا دي مش كفاية.

0: greatest flashbacks of all time. 2ME.
1: 2ME News as it breaks. No one, but no one, does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First.
2: سوا على الهواء ودايما 24 ساعة من وفيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية من روح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم. وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دايما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكتر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية ودايما حصريا على راديو 2ME 16 38 AM. الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبث هو مرض كتير معروف بمجتمعنا وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين، ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم ما نوثق دغري أكيد، ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود.
3: New music. Australia.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً، تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
2: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
3: الكاردينال جون هنري نيومان تم إعلانه مؤخراً دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 1801 and died in 1890. ومنقول عنه big influencer or the trendy cardinal لأنه the new generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ انه لأول مرة ب2025 الكينج تشار يلي معروف انه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الإنجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومان هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له، ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. وساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي، لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends.
2: This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: अब आए बोलो।
1: Who is this?
2: تابعوا البريكفاست شو وكل البرامج كل شي أحلى على 2ME.
3: The greatest songs of all time and the best of the new stuff.

لا شو الحكي عند التلاقي سوا.

0: مع كل إشراقة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد، مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل، إنما شغلة وحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكن بالنهار وبالليل. عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو تي أم إي 1638 AM. ما تنسوا دايما على موجتنا، خلوكن معنا بأجمل الأغاني، وأكيد نحن دايما على تواصل معكن.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ ايدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
6: حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم، وإن لم يعالج فقد يؤدي دمثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
7: فعلا أنا سارة وأنا ممرضتك، دعينا نرى ماذا يحدث اليوم، دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
8: أنت مهم في العمل.
7: ها قد انتهينا، الكرة منفوخة تماما.
9: شكرا أمي.
7: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
8: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
10: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
12: الخامسة مساء في باريس.
13: هجيرة بن عبدة.
12: أهلا بكم إلى المسائية من مونتي كارلو الدولية، مستهلة بنشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. واشنطن وطهران تستأنفان المحادثة الفنية الأسبوع المقبل، وغروسي يؤكد قرب تفتيش المواقع النووية الإيرانية. تحركات خليجية متسارعة حول مضيق هرمز، قطر في مسقط وروبيو في أبوظبي لطمأنة الحلفاء بعد الاتفاق مع إيران. الاتحاد الأوروبي يدرس مهمة لدعم الجيش اللبناني، إسرائيل تصعد جنوبا وحزب الله يعتبر ذلك خرقا لوقف إطلاق النار. موجة حر قياسية تضرب فرنسا وغرب أوروبا.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم. نبدأ من الملف الإيراني، حيث تستأنف واشنطن وطهران الأسبوع المقبل المحادثات الفنية بينهما بوساطة باكستانية استكمالا لمذكرة التفاهم الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وفيما وصفت إيران الاتفاق بأنه إعلان هزيمة للولايات المتحدة، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن تفتيش المواقع النووية الإيرانية سيجري قريبا. من طهران علي الباشا والتفاصيل.
9: بعدما عاد من سلطنة عمان بمذكرة تفاهم جديدة تضمن البحث في آلية تضمن لطهران وعمان بصفتهما الدولتين المشاطئتين بفرض إدارة جديدة على مضيق هرمز بما لا يتعارض مع القانون الدولي، محمد باقر قاليباف يقول إن مذكرة التفاهم انتصار حققته إيران بفضل مقاومة شعبها وعدم الرضوخ للقوات الأمريكية. رئيس البرلمان الإيراني أكد مجددا أن وقف إطلاق النار ووحدة الأراضي اللبنانية يتصدر الأجندة الإيرانية في المفاوضات، وأضاف أن السلطات الإيرانية ترى أن أمن طهران لن يتحقق إلا بإرساء الأمن في كل دول المنطقة، فاتحا الباب أمام اتفاقية أمنية ثنائية مع جميع الدول المجاورة. وفي الوقت ذاته انتقد انتشار القواعد الأمريكية في دول الجوار والتي قال إنها أثبتت أنها عامل لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. يأتي هذا في وقت أكد فيه الرئيس مسعود بزشكيان أن إيران سوف تلتزم بكل ما تعهد به في مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف الآخر وأن يكون التفاوض في إطار ما تنص عليه القوانين الدولية. تصريحات أتت في وقت تزايدت فيه التناقضات في التصريحات الإيرانية والأمريكية فيما يتعلق بالملف اللبناني والملف النووي الإيراني، إضافة إلى مستقبل مضيق هرمز، ما بدأ يثير الكثير من علامات الاستفهام حول إمكانية أن تترجم مذكرة التفاهم إلى اتفاق نهائي ينهي النزاع بين طهران وواشنطن. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو، الدولية.
12: وفي قراءته للمشهد يرى الكاتب الصحفي أحمد مظهر سعدو أن التباين في المواقف بين واشنطن وطهران يعكس حربا سياسية مفتوحة ومحاولة من كل طرف لفرض أكبر قدر من الضغط في مسار التفاوض. لنستمع إليه متحدثا إلى حازم حماد.
13: باعتقادي فإنما يتبدأ إلينا جميعا كضغط من الطرفين هو محاولة حقيقة لافتتاح حرب سياسية بين المفاوضات بين أمريكا وإيران، لأن كلاهما يحاول الاشتغال على مسألة مفادها أن هذه المفاوضات يجب أن تنتج ما هو مفيد له، وبالتالي الإيرانيين من جهة يريدون إثبات أنهم يضغطون باتجاه تحصيل ما هو أفضل، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هي ممارسة ضغط ليس أكثر من ذلك، لكن بالتأكيد لا يمكن أن تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية ولا كل العالم حاليا عن ما يمكن تسميته هيمنة إيرانية على المضيق بشكل دائم. هذه مسألة يجب أن تنتهي، واعتقادي هناك اشتغال حقيقي جدي أمريكي على إنهائها، والاتحاد الأوروبي برمته يقف إلى جانب أمريكا بهذا الاتجاه ويمنع هيمنة إيرانية أو بمعنى آخر بلطجة إيرانية في هذه المنطقة من العالم.
12: الكاتب الصحفي أحمد مظهر سعدو. وفي سياق متصل، بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة خليجية من أبوظبي لطمأنة الحلفاء بشأن الاتفاق الأخير مع إيران وسط مخاوف خليجية من تداعياته الأمنية والعسكرية. وتناولت المحادثات أمن مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني وترتيبات الاستقرار الإقليمي. بالتوازي بدأ رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زيارة إلى سلطنة عمان لتمهيد محادثات إقليمية تضم إيران ودول الخليج والعراق حول إدارة مضيق هرمز وسط بحث ترتيبات الملاحة والرسوم ومساعي سعودية لاحتضان قمة مصالحات خليجية إيرانية. في الملف اللبناني، يبحث الاتحاد الأوروبي إطلاق مهمة عسكرية ومدنية لثلاث سنوات لدعم الجيش اللبناني في أمن الحدود والبحر بالتزامن مع اقتراب انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل نهاية العام. ميدانيا صعدت إسرائيل غاراتها جنوبا فيما اعتبر حزب الله ذلك خرقا لوقف إطلاق النار وسط مفاوضات موازية في واشنطن. من بيروت نقول نصيف.
14: رغم الوقف المعلن للنار جنوبا، واصلت إسرائيل خرقه الجزئي تارة بمسيرات فوق صيدا وصور، وطورا بإطلاق نار على سيارات كما في النبطي الفوق ومحيط كونين. بالتزامن تنعقد اليوم الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، وسط غموض يكتنف هذا المسار في موازاة المسار الآخر في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران، بأن أضحى لبنان بندا رئيسيا فيه عبر اقتراح لجنة أمريكية إيرانية قطرية لمراقبة وقف النار. بذلك بات لبنان موزعا بين مرجعية وقف النار في سويسرا ومرجعية الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب في واشنطن، فيما بدا لافتا ما قاله رئيس البرلمان نبيه بري مساء أمس أثر تلقيه مكالمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعوته إلى إحياء وقف النار المقرر عام 2024، إذ اعتبره فرصة جاهزة كونه يتضمن آلية تثبيت وقف النار عبر الميكانيزم والتحقق من الخروقات، هذا إذا تبنته مفاوضات سويسرا. وهي إشارة من بري إلى عدم ممانعته ربط وقف النار والانسحاب الإسرائيلي بمفاوضات سويسرا انطلاقا من رفضه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
12: ويرى الباحث السياسي محمد المدحجي أن ملف الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق جنوب لبنان يواجه ضغوطا أمريكية متزايدة، مشيرا إلى أن شكل التفاهمات لا يزال رهن بتوازنات معقدة بين أطراف التفاوض. نستمع إليه متحدثا إلى وهيبة خدش.
15: نرى أن إسرائيل تمكنت من تنفيذ خطة أمنية كانت تخطط لها لإخلاء مناطق جنوب نهر الليطاني من تواجد عناصر حزب الله وكذلك قواعده. الآن تحت الضغط الأمريكي المتواصل على نتنياهو، ورغم أن نتنياهو يرفض المطالب الأمريكية، لكن تمكنت ترامب من خلال الضغط الداخلي في إسرائيل، وحتى هناك حديث في وسائل إعلام إسرائيلية بأن ترامب بدأ يتواصل مع معارضي نتنياهو. الآن يبدو أن نتنياهو وهو مقبل على انتخابات يضطر إلى الرضوخ للمطالب الأمريكية في لبنان، وأنا أتوقع أن هذه البادرة ستضع الحجر الأساس للمزيد من التوافقات، حيث إسرائيل تنسحب وتعطي المناطق للجيش اللبناني وليس لعناصر حزب الله. طبعا سيكون هناك تصعيد قصف، يعني تبادل إطلاق نار، لكن المسار هو يتجه في هذا الاتجاه يبدو.
12: الباحث السياسي محمد المدحجي. ويبدو مع مواصلة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، يبدو أن تل أبيب تختبر جاهزية الجيش اللبناني عبر سيناريوهات ميدانية وسط ضغوط دولية للانسحاب وتمسك إسرائيلي بإبقاء منطقة عازلة لحماية شمالها. من القدس زياد حلبي.
16: فيما تتواصل المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، وتركز اليوم على الملف الأمني العسكري والانسحاب الإسرائيلي المتوقع من مناطق تجريبية في لبنان، فإن الجيش الإسرائيلي أوصى المستوى السياسي باختبارين للجيش اللبناني كما أسماهما، الأول شمال نهر الليطاني إعادة مناطق فيها أنفاق لحزب الله يتواجد في داخلها عناصر من الحزب للجيش اللبناني، ومراقبة كيف سيتصرف في مواجهة مقاتلي حزب الله. الخيار الثاني هو اختبار أسهل، جنوب نهر الليطاني، انسحاب من بعض المناطق التي استكمل الجيش الإسرائيلي العمل فيها. عضو في الكابينة الأمني الإسرائيلي قال إن هناك ضغوطا على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان، لكنها لن تفعل ذلك، ستبقى في منطقة عازلة أمنية لحماية شمال إسرائيل.
12: زياد حلبي وزير الدفاع الإسرائيلي قال منذ قليل إنه لا مطلب أمريكيا بالانسحاب من لبنان. في سياق متصل، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع مسؤول في حماس تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والجهود الرامية إلى تسوية نهائية للحرب في الشرق الأوسط. بالتزامن وصل ضباط المغاربة إلى جنوب إسرائيل للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية المرتقبة في غزة ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلى سوريا، حيث مثل وسيم بديع الأسد ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد أمام محكمة الجنايات في دمشق في أولى جلسات محاكمته العلنية ضمن مسار قضائي لمحاسبة رموز المرحلة السابقة وسط اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. حازم حماد والتفاصيل.
17: في مشهد غير مسبوق في تاريخ سوريا الحديث، ظهر وسيم بديع الأسد داخل قفص الاتهام في محكمة الجنايات بدمشق حليق الرأس وقد بدا عليه الإرهاق، فيما تلا القاضي فخر الدين العريان لائحة اتهامات واسعة تتضمن تشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية مطلع عام 2011، إضافة إلى تأمين السلاح والتمويل لها ومشاركته في عمليات عسكرية في الغوطة الشرقية أسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين. وتشمل الاتهامات أيضا التحريض على العنف والإتجار بالمخدرات واستغلال النفوذ العائلي للابتزاز وتقاضي الأموال. وتأتي المحاكمة في إطار مسار علني بدأ في نيسان أبريل لمحاسبة مسؤولين سياسيين وأمنيين من النظام السابق حضوريا وغيابيا، في خطوة تعد جزءا من مسار العدالة الانتقالية التي تطالب بها قطاعات واسعة من السوريين. وتكتسب القضية رمزية خاصة لكونها تطال أحد أفراد عائلة الأسد بعد احتجاجات شهدتها مناطق محسوبة على الحكم السابق طالبت بتسريع آليات المحاسبة.
12: في سوريا أيضا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية إثر غارة جوية شمال غرب البلاد. أوروبيا تتعرض فرنسا ومناطق واسعة من غرب القارة لموجة حر شديدة تجاوزت خلالها الحرارة 44 درجة مئوية في بعض المناطق. والتفاصيل معك أحلام الطاهر.

0: والمصانع باتت غير محتملة، ما دفع إلى الإغلاق المبكر والعمل من المنزل. كما انقطع التيار الكهربائي عن حوالي 68 ألف منزل شمال غرب البلاد. هذا واضطر عدد من المعالم الشهيرة بينها برج إيفل ومتحف اللوفر إلى الإغلاق في وقت أبكر من المعتاد.
1: ختاما، يخصص منتدى البحث حول الإعلام في المتوسط جائزة سنوية تخليدا لذكرى الصحفية الراحلة أمل نادر التي عملت في إذاعتنا. عن هذه الجائزة تحدثنا جيمي بولس من المنتدى، لنستمع إليها.
2: تطلق مؤسسة منتدى البحث حول الإعلام عبر المتوسط جائزة الدكتورة أمل نادر السنوية للصحافة، وهذا تخليدا لذكرى إعلامية وأكاديمية كرست حياتها للدفاع عن الحقيقة والكرامة الإنسانية وحرية التعبير. طبعا كانت الدكتورة أمل نادر صحفية بارزة في إذاعة مونتي كارلو الدولية، وأستاذة جامعية وباحثة متخصصة في الإعلام الجيوسياسية وقضايا الهجرة في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، وقد جمعت في مسيرتها بين المهنية العالية والالتزام الإنساني والإيمان العميق بدور الإعلام في خدمة المجتمع. وتهدف هذه الجائزة يعني أن تصبح منصة مرجعية على المستويات الفرنسية والأوروبية والدولية لدعم الصحافة الحرة والمستقلة وتشجيع الأعمال الصحفية التي تدافع عن الحقيقة والعدالة والكرامة الإنسانية.
1: جيمي بولس من منتدى البحث حول الإعلام في المتوسط. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. واشنطن وطهران تستأنفان المحادثات الفنية الأسبوع المقبل، وغروسي يؤكد قرب تفتيش المواقع النووية الإيرانية. تحركات خليجية متسارعة حول مضيق هرمز، قطر في مسقط وروبيو في أبو ظبي لطمأنة الحلفاء بعد الاتفاق مع إيران. الاتحاد الأوروبي يدرس مهمة لدعم الجيش اللبناني، إسرائيل تصعد جنوبا وحزب الله يعتبر ذلك خرقا لوقف إطلاق النار. موجة حر قياسية تضرب فرنسا وغرب أوروبا وتعطل المدارس والنقل وترفع الضغط على شبكات الطاقة.

كل اللي مبلش نهاره وكل اللي عم يستعد لاستقبال يوم جديد وصباح يوم جديد، أنا بدوري بدي أتمنى لكم تكون هيك انطلاقة كلها حماس وحيوية. كتير مهم أنه نستمد من هيدا الهدوء بالفترة الصباحية لنبلش نهارنا أكيد من خلال هالزويد اللي منخدها من هالأجواء الحلوة اللي بتكون عادة هادي بالفترة الصباحية، ونستعين فيها بخلال فترة نهار، لأنه ضروري نبلش بهدوء وباستعداد وبابتسامة لحتى يكون نهارنا حلو. فأكيد مع فنجان قهوة وصبحية عبر هوا راديو تؤمي أستراليا بتمنى لكم كل الأوقات الموفقة والحلوة والسعيدة اللي بتمنيها لكل فرد منكم عم بتبعنا. خليكم معنا على السمع، أكيد أخبار كتير بيتخللها البرنامج الصباحي، وبنفس الوقت مقابلات عديدة رح تكون كمان ضمن برنامجنا مع البريكفاست شو من تؤمي أستراليا. تابعونا.

نحكي اليوم من أخبار، من تطورات، من أحداث، من مواقف سياسية. خلينا نتابع نحن وياكم بجولة أخبار الساعة 6 من البي بي سي من لندن، ورح يسبق موجز إخباري لمتابعة أخبارنا الأسترالية عبر تؤمي أستراليا. دائما معكم لمتابعة كل الأحداث اللي عم تصير بأستراليا وحول العالم.

تمام السابعة بتوقيت غرينتش. الأخبار من بي بي سي نيوز عربي، هذه هي العناوين. في مستهل جولته الخليجية، ماركو روبيو يوجه تحذيرا لطهران، يؤكد فيه أن مضيق هرمز ممر مائي دولي لا يحق لأي دولة أن تفرض رسوما مقابل عبور السفن فيه. الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تفيد بمقتل شخصين في هجوم بمسيرة إسرائيلية على بلدة كفر رمان في منطقة النبطية جنوب لبنان. المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان تقول إن قوات الدعم السريع في السودان مسؤولة عن 87% من حالات العنف الجنسي التي وثقت في السودان منذ اندلعت الحرب في أبريل نيسان من عام 2023. وموجة جديدة من الحر الشديد تجتاح غرب أوروبا، مع تحذيرات باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر في كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

0: مشاهدينا أينما كنتم طاب مساءكم. أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو محادثات مع قادة دولة الكويت ثانية محطات جولته الخليجية التي بدأت من دولة الإمارات العربية المتحدة على أن تنتهي نهار غد في البحرين. وجدد الوزير الأمريكي التأكيد على التزام واشنطن بضمان أمن المنطقة. وفي شأن أنباء عن فرض إيران رسوما خدمية على السفن التي تعبر مضيق هرمز، أكد روبيو أن هذا أمر غير وارد ولا يمكن أن يكون مقبولا. أما حول مخاوف رفع العقوبات عن إيران، فأوضح الوزير الأمريكي ماركو روبيو أنه يمكن إعادة فرضها في أي وقت إذا تطلب الأمر ذلك.
1: لدينا علاقات قائمة بالفعل مع هذه الدول وتعود لعقود طويلة. لدينا قوات هناك ولدينا أصول ولدينا أناس نعمل معهم. لدينا كذلك قوات جوية دفاعية، ولم أشعر بوجود أي شكوك في هذه الدول حول أي تطمينات أمنية، لأنها ليس وعودا بل هي حقيقية وقائمة. أعتقد أن العالم أجمع سيكون ضد فرض تعرفة مرور لاستخدام مياه دولية، لن يحدث هذا، وهذا ما أكده الرئيس. وعندما نقول يجب فتح المضيق فهذا يعني أن يفتح ودون رسوم، وأنا متأكد بأن دول الخليج تدعم هذا الرأي، بل لا أعرف بلدا في العالم لن يدعم هذا الرأي. ما قاله الرئيس واضح للغاية، نتوقع منهم الالتزام بالاتفاق ويمكن العودة إلى المفاوضات ثانية. إذا لم يفوا بالتزاماتهم فلدى الرئيس خيارات عديدة تضمن موضوع العقوبات وكل شيء.
0: في لبنان قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن شخصين على الأقل قتلا في إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية قرب بلدة كفر رمان في جنوب لبنان. بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مسلحين من حزب الله في منطقة تلة علي الطاهر قرب النبطي في الجنوب اللبناني. قال إنهما كانا قد شكل تهديدا لقواته للمرة الثانية خلال يومين. في إسرائيل قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية التي أقامها في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة ذلك لحماية الإسرائيليين. وشدد نتنياهو على أنه لا يكون ثمة شيء يغير هذا الالتزام. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من جهته إنه ليس ثمة أي قيود تمنع الجيش الإسرائيلي من التصدي لتهديدات داخل لبنان وإزالتها. وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية التي أقامها بعد اجتياحه مساحات واسعة من التراب اللبناني في الجنوب.
2: رغم استمرار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، تتواصل في إسرائيل التصريحات الرافضة لأي انسحاب من جنوبي لبنان، بينما تتحدث تقارير إعلامية عن بحث انسحابات جزئية وإعادة انتشار محدودة للجيش الإسرائيلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد مرة أخرى أن إسرائيل لن تنسحب من جنوبي لبنان حتى في حال تعرضها لضغوط أمريكية، مشددا على أن الجيش سيواصل البقاء في المنطقة العازلة لمنع عودة التهديدات الأمنية. تصريحات كاتس تأتي بينما تبحث إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية، وفقا لما صرحه مسؤولون إسرائيليون لبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية، مشروعا تجريبيا يقضي بنقل السيطرة على بعض المناطق في جنوبي لبنان إلى الجيش اللبناني بعد إخضاع قواته لتدريب وفحص أمريكيين للتأكد من عدم وجود ارتباطات لها مع حزب الله على أن تبقى.
3: صباح الخير لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا، عم نتابع أخبار هالصباح. وبحب أرجع أذكر مستمعينا بالنسبة لأخبارنا المحلية اللي رح نتبعها، وعم نشوف ردود الفعل حول الخطة اللي وضعتها الحكومة والديل اللي كان وقع بين العمال وما بين حزب الخضر. عم نشوف ردود الفعل من كل الأطياف. يعني عندنا المعارضة اللي انتقدت واللي اعتبر إنجليز تايلر أنه هذه الخطة هي خطة قذرة، وبالوقت يلي كتير من المستثمرين يلي اعتبروا أنه هيدا طبعا ديل كتير رح يكون له تأثير سلبي على المستثمرين، خاصة الاستفادة من أموال المدخرات التقاعدية. رح نتابع نحن وياكم اليوم الوضع في منطقة الشرق الأوسط، يعني ما في كتير أميل أنه هذه المحادثات راح توصل لمكان، خاصة الكلام اللي عم نسمعه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما بيتعلق بالنسبة للملف النووي، إذا راح يسمحوا للوكالة الذرية لحتى يدخلوا ويفتشوا ويكون في متابعة، والتهديد رجعنا نسمعه من قبل الرئيس الأمريكي اللي تراجعت شعبيته بشكل كتير كبير بالولايات المتحدة، واليوم كمان عم بيكون في تضييق علي من خلال اليوم التصويت على تصويت هيك رمزي إذا فينا إذا صح التعبير حول الرفض الحرب على إيران. فهون كمان عنا بعد شهرين يعني من الانتخابات النصفية على الرئيس الأمريكي أنه يحسمه، بالوقت يلي نحن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مكانك راوح هلا، أنه أكيد الدور الدولي مهم ومفروض هي اللي تفاوض عن لبنان، مش مفروض يعني إيران تفاوض عنا، لأنه هي معنية ببلدها ونحن معنيين ببلدنا، فأي مفاوضات راح تنجح يعني عاملين مثل سبق محادثات بين طهران وواشنطن والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 أيام لليوم 25 من شهر جون. خليكم معنا، اليوم رح نشعر بالجو الشتوي المزبوط يلي يعني صار لفترة يعني كانت بعد هيك شوي الأجواء ربيعية، اليوم رح تدخلوا بموسم الشتي لأنه في تدني كتير كبير لدرجات الحرارة. فبتمنى يكون هال أغاني والمنوعات اللي عم تستمتعوا برفقتها بهالفترة الصباحية تعطيكم شوية دفع. بالفترة الصباحية نترافق عادة مع أهم وأبرز الأخبار لحتى بس نوعا نعرف شو عم بيصير حوالينا. ما لكم إلا تابعونا بصباح كل يوم عبر راديو توأمية أستراليا، وأكيد من بعد لحظات من الوقت رح ننتقل نحن وياكم لنكون مع جولتنا الإخبارية من صوت لبنان. بلكم صباح الخير وخليكم معنا على السمع لحظات من الوقت، وننتقل لحتى نستمع لجولة إخبارية عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. ABC News.
4: Hello, David Rollins taking a look at some of the early morning news on this Thursday, the 25th of June. Lebanese and Israeli officials say they're discussing a US-backed proposal to release territory occupied by Israel back to Lebanon. The proposed pilot project would see security zones where Israeli troops have been operating handed over to the Lebanese military. Israeli forces have seized a swathe of southern Lebanon during the war that was ignited when Hezbollah opened fire at Israel in support of Tehran, days after the US and Israel launched strikes on Iran. A ceasefire has largely held this week, but Israeli forces are still deployed deep inside southern Lebanon. The World Health Organization says the Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda is continuing to outpace response efforts. Officials now say there have been more than 1,100 confirmed cases and nearly 280 deaths across the DRC and Uganda. WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus says health officials are facing a wide range of challenges in their response efforts. And conservationists fear the bird flu may be more widespread than the confirmed cases suggest after a new detection in South Australia. The state is the second in the country to report the H5 strain, with one bird testing positive on the Fleurieu Peninsula. There are now three confirmed cases nationally, with another suspected case in Western Australia awaiting CSIRO confirmation. Invasive Species Council Policy Director Carol Booth says the distance between the cases suggests a larger outbreak. This is ABC News.

0: عناوين لبانوراما. الرئيس عون مستقبلا وفدا برلمانيا بريطانيا. التفاوض في واشنطن مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا. سلام لن نتفاوض على تطبيق اتفاق الطائف. روبيو: لبنان دولة ذات سيادة وملفه منفصل عن العملية الجارية مع إيران. وزير خارجية إسرائيل: المفاوضات الجارية في واشنطن مع لبنان تاريخية ومهمة للغاية. وكاتس: إسرائيل لن تسمح بعودة 200 ألف من سكان المناطق التي تسيطر عليها في الجنوب. وتتابعونا في بانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @صوت لبنان.

0: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية استؤنفت اليوم ضمن ثلاثية الجولة الخامسة المخصصة وبشكل أساسي للخروج بخارطة طريق للمناطق النموذجية أو التجريبية وتدرجها في ضوء حديث إسرائيلي عن انسحاب جزئي متروك لتقديرها والمحادثات الفنية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. تستأنف الأسبوع المقبل في سويسرا بحسب الوسيط الباكستاني، وستركز على آلية احتواء النووي الإيراني وآلية إدارة العبور في مضيق هرمز. ومنذ بعض الوقت أكد مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة أن المفاوضات مع لبنان مثمرة للغاية، وقال لن نسمح لإيران وحزب الله بالعودة إلى مواقعهم على حدودنا، وأكد أن إسرائيل تريد الانسحاب من جنوب لبنان وتسليم المواقع للجيش اللبناني، معتبرا أنه من غير المقبول أن تضع إيران شروطا في لبنان.
1: الرئيس جوزيف عون عرض مع وزير الدفاع ميشيل منسا الأوضاع الأمنية ولا سيما في الجنوب في ضوء الإعلان عن وقف إطلاق النار، كما بحثا أوضاع المؤسسة العسكرية واحتياجاتها. مجدلين عيد.
2: أوضح رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن تحديد المناطق النموذجية لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها. وأمام وفد بريطاني جدد التأكيد على أن المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن مستمرة وتتناول مواضيع مختلفة من بينها الإجراءات الأمنية الضرورية لإعادة الاستقرار إلى الجنوب وبسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا. رئيس الجمهورية لفت إلى أن التفاوض في واشنطن منفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة وإيران بمتابعة قطرية وباكستانية. وأكد الرئيس عون أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى. رئيس الجمهورية أبلغ الوفد البرلماني أنه يتطلع إلى استمرار الدعم البريطاني ولا سيما دعم الجيش واستكمال المساعدات له وبناء أبراج المراقبة والتدريب، إضافة إلى تأييد لبنان في سعيه لإبقاء الحضور الدولي في الجنوب بعد بدء انسحاب القوات الدولية، مع وجود رغبة لدى عدد من الدول الأوروبية لإبقاء قوات لها في الجنوب عبر إقرار الإطار القانوني لهذا الوجود. وعن العلاقات اللبنانية السورية أكد الرئيس عون أن التنسيق قائم بين البلدين، وما صدر مؤخرا عن الرئيس السوري إيجابي ووضع حدا لما يتردد عن دور سوري عسكري في لبنان. رئيس الجمهورية عرض مع وزير الدفاع ميشيل منسا الأوضاع الأمنية في البلاد وخصوصا في الجنوب في ضوء الإعلان عن وقف إطلاق النار، كما تم البحث في أوضاع المؤسسة العسكرية واحتياجاتها. مجدولين عيد، صوت لبنان.
1: رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن الذهاب إلى مفاوضات واشنطن هو الطريق الأقل كلفة على لبنان، واعتبر أن لا أحد يعرف مسبقا نتيجة أي مفاوضات، لكننا نعرف جيدا ما نريده منها وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل. وقال أمام وفد من نقابة الصحافة: لا نطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته، معتبرا أن حصر السلاح ليس أرضاء لإسرائيل بل هو مسألة لبنانية مستقلة ومتفق عليها منذ إقرار الطائف.
0: وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أكد أن جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مستمرة اليوم وغدا، وهدفنا أن تسيطر الدولة اللبنانية على أراضيها بشكل كامل، في وقت أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المهمة في لبنان لم تنتهي بعد، والقوات الإسرائيلية تقيم حزاما أمنيا عازلا في الجنوب لمنع حزب الله من شن هجمات ولن تنسحب من المناطق الأمنية.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس جدد موقف بلاده من عدم الانسحاب من جنوب لبنان حتى لو كان هناك طلب أمريكي، وأشار إلى أن إسرائيل لن تسمح بعودة 200,000 من سكان المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان.
0: في المواقف الإسرائيلية أيضا قال وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر إن المفاوضات الجارية في واشنطن مع لبنان تاريخية ومهمة للغاية، وأن حزب الله بات يشكل خطرا على استقلال لبنان وعلى أمن إسرائيل.
1: وسط هذه الأجواء كيف بدت الأجواء ميدانيا في الجنوب؟ عبد الرزاق.
3: في الجديد الميداني سجلت غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة جيب في منطقة دوحة كفر رومان، ما أدى إلى سقوط قاتلين من ميليشيا حزب الله. الجيش الإسرائيلي تحدث بدوره عن استهداف عنصرين من حزب الله في مرتفعات علي الطاهر. إلى ذلك أفادت قيادة الجيش بأن وحدات عملت على تفكيك عبوات وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات دير ميماس في مرجعيون وبرعشيد في بنت جبيل وزبدين والشرقية وتول في النبطية، وقد جرى نقل هذه القنابل والعبوات إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها. في غضون ذلك حضرت دورية إسرائيلية إلى بلدة عين عرب التي أعاد الجيش فتح الطريق فيها أمس وطلبت من مختارها إخلاء المنازل قبل الخامسة تحت طائلة تدميرها.
0: ماذا في أبعاد تكثيف الاتصالات الأمريكية اللبنانية؟ الجواب في هذا الحوار.
4: تكررت الاتصالات الأمريكية وعلى أعلى المستويات برئيس الجمهورية. ماذا يعني في السياسة هذا التكرار؟
5: إذا اعتبرنا أن الاتصال الأول كان لإبلاغ لبنان بإنشاء خلية لإدارة النزاع ومراقبة وقف إطلاق النار تضم إلى لبنان إيران وتقودها الولايات المتحدة الأمريكية، فالاتصال الثاني هو لطمأنة لبنان بأن مفاوضات سويسرا لا تلغي مفاوضات واشنطن ولا تحل محلها ولا أحد يحل محل لبنان في التفاوض. إذن الاتصال الأول إعلاني والاتصال الثاني تطميني.
4: لماذا تم ضم إيران إلى اللجنة؟
5: الضم هنا يمكن انتقاده ويمكن تفهمه. المنتقدون يعتبرون أن ضم إيران يشكل مكافأة لها واعترافا بدورها في لبنان وبحضورها الرسمي في إدارة الملف اللبناني وتبنيا لطلبها بوحدة المسارين أو على الأقل بتداخل المفاوضات في سويسرا وفي

0: حييكم من راديو تؤمية على 1638 أم، كملين نحن وياكم مشوارنا وأخبارنا على صباح اليوم 25 من شهر حزيران. مرق هالشهر بلمحة، يعني صرنا على وشك نهاية شهر حزيران. خلينا نتابع طبعا اليوم من خلال ما ذكره الرئيس الإيراني مسعود بازرقشيان، بيقول أن إيران مستعدة للحوار والتفاوض، لكن بعد لا تثق بالولايات المتحدة بسبب ما وصفوا بهجمات أمريكية خلال فترة التفاوض. شكر باكستان، وضح أن ملف الصواريخ الباليستية غير مطروح للتفاوض وما رح يكون جزء من أي محادثات مستقبلية. فهون كمان الشخص يلي عم يلعب دور كبير بالمفاوضات علي الدوادي، هو مسؤول دبلوماسي قطري معروف داخل دوائر السياسي، بس هو من الشخصيات يلي ما بتحب الإعلام. دوره الأساسي هو مرتبط بالاتصالات والوساطات السياسية، خصوصا بأهم الملفات يلي فيها حساسية. فإذا في هونيك رجل خفي علي الدوادي يلي هو عم بيقوم بكمين الوساطة القطرية، عم يمثل الوساطة القطرية. رح نتابع نحن وياكم من راديو تؤمية أستراليا بعد الفاصل محطة فنية، ومن بعدها رح يكون لنا على تمام الساعة 6 جولة إخبارية، تابعونا.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
3: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
4: No, thank you.
3: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
4: Yeah, why not? Why not?
3: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.

0: الرئيس الأمريكي اللي كتار بيصفوه بأنه بيحب عنده حب العظمي ونرجسي، ولكن يعني ما بعرف إلى أي مدى، يعني هذه بتبقى شخصية كل رئيس بتتميز عن التاني. ترامب بيقول لدي صديق سمين جدا ومهمل لكنه شديد الذكاء، رجل أعمال بارع لكنه شخص عصبي للغاية. اتصل فيه مرة وكان عم بيناديني دوني، فقط دوني، أما هلأ فساري ناديني السيد الرئيس، وهيدي علامة على احترام كبير. خلينا نتابع نحن وياكم مشوارنا عبر راديو توامي أستراليا بعد الفاصل. جولة أخبار الساعة 6 بتستمعوا لها على 1638 AM.
1: توامي ميوزك أند مود، توامي للموسيقى وأكتر. You ask for it and we listen. انتو طلبتو ونحن لبينا. 2ME أستراليا.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية.
8: David Rollins taking a look at some of the early morning news on this Thursday, the 25th of June. Lebanese and Israeli officials say they're discussing a US-backed proposal to release territory occupied by Israel back to Lebanon. The proposed pilot project would see security zones where Israeli troops have been operating handed over to the Lebanese military. Israeli forces have seized a swathe of southern Lebanon during the war that was ignited when Hezbollah opened fire at Israel in support of Tehran, days after the US and Israel launched strikes on Iran. A ceasefire has largely held this week, but Israeli forces are still deployed deep inside southern Lebanon. The World Health Organization says the Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda is continuing to outpace response efforts. Officials now say there have been more than 1,100 confirmed cases and nearly 280 deaths across the DRC and Uganda. WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus says health officials are facing a wide range of challenges in their response efforts. And conservationists fear the bird flu may be more widespread than the confirmed cases suggest after a new detection in South Australia. The state is the second in the country to report the H5 strain, with one bird testing positive on the Fleurieu Peninsula. There are now three confirmed cases nationally, with another suspected case in Western Australia awaiting CSIRO confirmation. Invasive Species Council Policy Director Carol Booth says the distance between the cases suggests a larger outbreak. This is ABC News.

0: أهلا بكم إلى نشرة الـ LBCI المسائية وفي عناوينها مفاوضات واشنطن مستمرة، ولكن في النشرة أيضا إسرائيل بقونا في لبنان، وفي العناوين كذلك مصالحة خليجية إيرانية.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع رنين بخزان وماريو عبود.
2: مساء الخير. ما تريده الولايات المتحدة بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة السلام إلى الشرق الأوسط وإعادة الدورة الاقتصادية إلى العالم، فمشكلتها الحقيقية في مكان آخر، وتحديدا في التطور السريع للصين. مدة هذا السلام غير محددة، إلا أن عدادها انطلق مع الإعلان عن ورقة تفاهم مع إيران، وهي تغطي 60 يوما وتواكب بمباحثات أمريكية إيرانية تقنية تستأنف في 29 حزيران في سويسرا. أما الأهم فمباحثات المصالحة المرتقبة بين دول الخليج وإيران، وربما بين أطراف إقليمية أخرى لم يكشف عنها تستضيفها السعودية، وهي منفصلة عن تلك الأمريكية الإيرانية. حتى الآن إذن مساران للتفاهمات ينعكسان حكما على المسار الثالث، وهو مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية واشنطن. مهما كانت العراقيل التي تعيق التقدم السريع على هذا المسار، الراعي الأمريكي مصر على استكماله، ومسؤول أمريكي قال للـ LBCI إن الهدف هو الدفع نحو تحقيق سلام وأمن شاملين بين البلدين. العراقيل تضعها إسرائيل ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، الذي أكد المحافظة على ما سماها المناطق الأمنية العازلة في الجنوب اللبناني، فيما كان وفده المفاوض يطرح المناطق التجريبية، وهو طرح علي الطاهر في خطوة أولى في جلسات أمس. كذلك طرح بحسب وكالة رويترز إخضاع الجيش اللبناني لتدريب وتدقيق تقوم به الولايات المتحدة لضمان عدم ارتباطه بحزب الله، وهو أي نتنياهو يعقد جلسة أمنية منذ بعض الوقت خصصت لبحث الملف اللبناني، وما تقول إسرائيل إنه دعوة للتدخل العسكري السوري في لبنان. الطرحان غير منطقيين، ولبنان الرسمي مصر على الانسحاب الإسرائيلي من جهة، ومصر على التمسك بمسؤوليته عن وحداته المقاتلة المدربة. بين كل هذه المسارات يبدو أن المباحثات اللبنانية الأمريكية التي تسعى واشنطن لاختتامها غدا بإعلان نيات طويلة.

0: اجتماعة اليوم الثاني من جولة المفاوضات الخامسة نتابعها من واشنطن مع الزميل توني مراد ومن قصر بعبدة مع الزميلة لارا الهاشم. والبداية ستكون مع توني لسؤاله عما إذا لا تزال اجتماعات اليوم الثاني مستمرة وما هي أبرز الملفات التي طرحت على طاولة هذا الاجتماع الخامس توني؟
1: رنيم، يعني اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مستمر حتى الآن، ومن المتوقع أن ينتهي هذا اليوم عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت واشنطن. هذا الاجتماع اليوم هو اجتماع عسكري بحت، لكن بحسب معلومات الـLBCI فإن السفير سيمون كرم يشارك في اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. ما هي الملفات المطروحة على اليوم الثاني من هذه المفاوضات؟ بحسب أيضا ما علمنا، أبرز هذه الملفات هو ملف البايلوت زون أو المناطق التجريبية. فعلى طاولة هذه المفاوضات هم يعني يناقشون يعني المناطق التجريبية، ليس طرح الرئيس بري وهو الذي يقوم على مبدأ الأقضية. فأي انسحاب سيكون للجيش الإسرائيلي سيكون انسحاب من منطقة في جنوب لبنان وليس من أقضية في جنوب لبنان. رنيم،
0: هل رشحت أي معلومات عن أجواء هذه المفاوضات، تقييم الأجواء حتى الساعة؟
1: حتى الآن يعني رنيم لا يمكن أن نقول أن اليوم الثاني إيجابي أم سلبي، يعني لا نستطيع أن يعني تؤسس كما قال لنا أحد المصادر. يعني بالطبع الساعات المقبلة كفيلة لتبيان ما إذا كان اليوم الثاني إيجابي أم سلبي، لكن بالنسبة إلى اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية فكانت يعني not productive أو غير مثمرة. هم يعني لسببين. السبب الأول هو بداية طرح البايلوت زون، فتحديدا هنا الجانب الإسرائيلي طرح على الجانب اللبناني، تحديدا على الجيش اللبناني، أن يدخل إلى علي الطاهر، لكن هنا الجيش اللبناني رفض وطرح منطقة أخرى ليدخل إليها الجيش اللبناني. هذا بالنسبة إلى السبب الأول. أما بالنسبة إلى السبب الثاني الذي أدى إلى أن يعني أن يكون اليوم الأول من المفاوضات غير مثمر، هو البيان إعلان النوايا. أيضا هناك بعض الملاحظات من الجانب اللبناني على هذا البيان. رنيم،
0: شكرا لك توني. وأيضا يعني للذهاب أعمق في هذه المعلومات التي يعني قالها الزميل توني مراد، ننتقل إلى الزميلة لارا الهاشم الموجودة في قصر بعبدة. هل هذه الأجواء نقلت إلى قصر بعبدة لارا؟
2: نعم طبعا رنيم، يعني الرئيس يتابع مع فريقه الاستشاري لحظة بلحظة المفاوضات، ولكن خلينا نتحدث أولا رنيم عن المنطقة التجريبية في بعبدة. يعني بتفضل بعبدة أنه تسمى منطقة نموذجية. ليه عم نعتبرها أو لا تسميها نموذجية؟ لأنه هذه المنطقة عندما تسلم الجيش اللبناني رح يكون في وقف لإطلاق النار، انسحاب الجيش الإسرائيلي، السيطرة الكاملة للجيش اللبناني، عودة الأهالي وإعادة الأعمار، وبالتالي تكون هي منطقة نموذجية. تقول مصادر رئاسية أنه اليوم الأجواء هي إيجابية لأنه النقاش مفتوح، هناك تبادل وجهات النظر، لم يتم الاتفاق حتى هذه اللحظة على المناطق الجغرافية، على نطاقها وعلى آلية التنفيذ، ولكن النقاش يحصل حول كل التفاصيل. المبدأ الأساسي بالنسبة للجانب اللبناني هو أنه الجيش اللبناني يتسلم منطقة محتلة أو منطقة واقعة ضمن الخط الأصفر، ومن بعدها يعني يصار الانتشار والانسحاب من القسم المحتل وانتشار الجيش اللبناني. اليوم أيضا لبنان يسعى إلى تحديد جدول تسلسلي وليس جدول زمني. الفرق هو أن جدول زمني يحدد تواريخ، بينما الجدول التسلسلي هو بيحدد تسلسل المناطق الجغرافية أو المناطق النموذجية. لا يمكن تحديد جدول زمني لأنه ما في إمكانية لمعرفة قد ايه بدها كل منطقة من قبل جيش لبنان ليسيطر عليها، ولكن التسلسل الجدول التسلسلي أقله بيقدر يحدد إذا بدنا نقول خارطة الطريق للمناطق اللي رح يتم تسليمها تباعا للجيش اللبناني. أيضا بحسب معلومات الـLBCI خلال الاجتماع العسكري طرح موضوع التدقيق في عمل الجيش اللبناني أثناء تسلمه للمناطق النموذجية، ولكن هذا الأمر رفض من قبل الوفد اللبناني والجانب الأمريكي أبدأ تفهمه لهذا الموضوع، ومصادر رئاسية تقول أنه لبنان غير معني أصلا بهذا الطرح. من ضمن جدول الأعمال الوفد العسكري أيضا هو البحث في آلية فض النزاع بالتعاون مع السنتكم. آلية فض النزاع رنيم هيدا سيصار إلى وضع إذا ما تم التوصل إلى إلى خارطة الطريق حول المناطق النموذجية، وهذا لتحديد آلية التدخل في حال حصول أي إشكال أثناء دخول المناطق النموذجية. وتقول المصادر أنه في إمكانية للخروج ببيان حول اجتماع اليوم. رنيم،
0: شكرا لك لارا على كل هذه المعطيات.
3: ومن الكويت، عرض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الملفات المطروحة على طاولة التفاوض اللبناني الإسرائيلي، مؤكدا أن المناطق التجريبية لن تتحقق بين ليلة وضحاها.
4: The talks continue today. They started yesterday. They'll go on today. They'll go on tomorrow. And that's exactly what they're talking to the Lebanese about with our mediation. And that is our hope that the Lebanese armed forces and the legitimate sovereign Lebanese government will continue to be able to control and secure more and more of their own territory. Because that's who needs to control Lebanese territory, not a terrorist group like Hezbollah. And I think the Israelis have been clear. They don't have any quarrels with the Lebanese people. They don't have any claims on the territory of Lebanon. The reason why they're involved there is because the territory of Lebanon is being used to launch drones and missiles against Israel. But the more of that area the Lebanese armed forces is able to secure, the less of it's in Hezbollah's control, the less Israel will be in Lebanon. But obviously that's the process we're working through right now with these talks. That's at the core of these talks. Well, that's what we have to do. Look, we have to build up that capacity. That's been a long-standing challenge. I think the willingness is there. I think we need to help build up that capacity. And one of the issues that's been discussed in these negotiations is about the creation of pilot zones, specific defined areas where the Lebanese armed forces can go in, take control and secure that territory, and then move on to the next pilot zone. So it'll be a process. This is not going to happen overnight. I remind everybody that Israel was conducting operations in southern Lebanon well before this operation happened. And this is something we all want to see resolved for the future of Lebanon. We want to see a Lebanon that's in the control of their legitimate government, where there is no foreign government encroaching on their territory. And I want to reiterate that the Israelis have told us, and that is the only reason why they're there, is because Hezbollah is launching against their people. If Hezbollah wasn't launching against them, they wouldn't be there.
5: So should nuclear inspectors be allowed?
0: وفي سياق متصل، حذر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مما سماه التلاعب بعقيدة الجيش تحت أي مسمى أو مهمة في ظل الفوضى في الاتفاقات من الخليج إلى سويسرا. وعلى منصة أكس ذكر جنبلاط بأن الجيش اللبناني وحده المسؤول عن أمن الوطن والجنوب، معتبرا أن اتفاق الهدنة وحده يرعى العلاقة بين الدولة اللبنانية وإسرائيل.
3: وفي إسرائيل، إصرار متجدد على الانسحاب من الجنوب عبر عنه نتنياهو بقوله: مهمتنا في لبنان لم تنتهي بعد، ولا يزال هناك ما يجب علينا فعله.
0: موقف تزامن مع ارتفاع منسوب القلق الإسرائيلي من دفع واشنطن باتجاه دور سوري في لبنان.
6: تضاءل التفاؤل الإسرائيلي من احتمال التوصل إلى تفاهمات في مفاوضات واشنطن مع لبنان، وهذا ما عكسه السفير الإسرائيلي حائل لايتر المشارك في المباحثات عندما أطلق تحذيرات مما قال فيها إنه خطر انحراف القطار عن السكة في أعقاب تهديدات حزب الله وتدخل إيران في الملف اللبناني. وبينما تركز المباحثات على المناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، أعلن لايتر أن الوضعية الحالية تتطلب إعادة طرح تفكيك حزب الله وإبعاد إيران عن لبنان. كلامه هذا تزامن مع ضغوط داخلية تمارسها عائلات جنود الاحتياط.
7: السرطان زي إيران.
8: إيران هي السرطان، وأمام حزب الله ممنوع قبول المعادلات، بل يجب أن يقابل بأقصى رد دموي حتى لو كلفنا ذلك مواجهة مع ترامب، إذ لا يجوز أن نتنازل عن سيادتنا، ويجب أن نقول لترامب: نحن نفعل ما كنت أنت ستفعله مكاننا.
6: بدوره وزير الأمن إسرائيل كاتس وخلافا للمطلب الأمريكي، كرر تهديداته بعدم الانسحاب من لبنان، تهديد خلق أزمة داخلية، لا سيما وأن ضباطا يشاركون في القتال في جنوب لبنان وصفوا كلام كاتس بالكاذب، واعتبروا أن الجيش الإسرائيلي أصبح رهينة الدبلوماسية.
9: لقد وجهنا لحزب الله ضربات قوية، ونحن لن ننسحب حتى لو طلبت واشنطن ذلك. ليس هذا فحسب، بل إنه حتى اليوم لا يوجد أي طلب أمريكي قدم لإسرائيل للانسحاب من لبنان.
6: القلق الإسرائيلي من التطورات لم يتوقف عند حدود لبنان، بل طال سوريا التي دعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التدخل هناك، وهو ما ترفضه تل أبيب. وقد دعا رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو لاجتماع طارئ يبحث تحديدا هذا الملف مع ورود تقديم

صباح الخير وتحيتنا للجميع من أي مكان عم يتابعونا بأستراليا أو من أي مكان حول العالم. نقلكم تحيتنا الصباحية لقلكم. نحن صباح أستراليا بلش اليوم، اليوم الخميس 25 من شهر جون. رح نكون مع تغطية الأخبار إن كان على المستوى الأسترالي عدة مواضيع مهمة رح نتطرق لها، وكمان بنفس الوقت حابين نسمع آرائكم وتعليقاتكم. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع عم يمرق بيه مشوارنا، لفتكم عندكم رأي حوله، ما تترددوا تتصلوا على

0: 0226 6380 عبر الواتساب على 0410-638-638. أكيد نحن وياكم رح نتابع مع عدة مواضيع، خاصة شيء اللي بيتعلق بزعيمة ون نيشن بولين هانسن، يلي دايما مشوف يعني كمان اليوم حضورها القوي على الساحة السياسية، وببعض الأوقات بعفويتها عم تفهم بطريقة مختلفة، وهيدا الشيء اللي عم بيساعد الخصم السياسي لا يستفيد على طريقة وأسلوب كلمات بولين هانسن لحتى يواجهها أو لحتى يتحديها. ولكن اليوم بولين هانسن ظاهر أنه عندها فريق اللي عم بيوضح لها ما هي الأبعاد الكلمات يمكن أو بحاجة للتوضيح، لأنه في ناس بدك توصل لهم إياها بالمعلقة لحتى يقدروا يستوعبوا شو المقصود من هيدا الكلام اللي أدلت فيه. هلا في كتير من يعني اللي أخدوا كلام بولين هانسن أخدوا بطريقة أنه هي عنصرية، بولين هانسن يلي هي ضد المهاجرين، بولين هانسن يعني ضد اللي بيجوا من الخارج. فكانت مبارح واضحة بكلامه، كانت فسرت الكلام كما هو. أو فعلا اليوم إذا نطلع بكلام بولين هانسن منلاقيه منطقي، لك نحنا مش ضد الناس يلي بيجوا من الخارج، نحنا مش ضد المهاجرين والناس اللي بيجوا من الخارج، بس نحنا ضد يلي بيكون عندهم هيدا التطرف، هيدا النزعة الإرهابية، ضد يلي بيجوا بيلتحقوا بالعصابات المنظمة واللي بيعملوا مشاكل هون في أستراليا. فهيدا هو طبعا المقصود بكلامه، يعني وضحت بشكل أوفى بشكل أوضح أنه اللي بده يجي على أستراليا بده يكون مستحق يجي على هيدا البلد لحتى يعيش تحت سقف القوانين، وهيدا أمر شي طبيعي. يعني منشوف أنه هيدا الشيء اللي ذكرته هيدا هو اللي نحن كلنا بدنا إياه، نحن بدنا نحمي أطفالنا وولادنا وشبابنا لحتى يعيشوا بأمان وسلام بهيدا البلد. نحن بجينا على هيدا البلد قررنا نكون أستراليين وما نتخلى عن جنسيتنا، لأنه كمان بتعطيك الحرية أنه تحتفظ بجنسيتك وأيضا يعني تنتمي لهيدا البلد، بس بدك تحمل الجنسية الأسترالية، بدك تعيش تحت سقف القوانين، بدك تكون مواطن صالح. حكيت عن اللغة الإنجليزية كمان، بتقول أنه كمان كل واحد بده يجي، نحن لغتنا الإنجليزية مفروض يتعلم، وكمان هون بيسهلوا علينا، يعني اللي معه المقتدر أو الغير مقتدر هون الحكومة أول ما توصل لهون بتسهل لك أنك تتعلم كمان مجانا لحتى تساعدك بطريقة التواصل مع المجتمع. مش ضروري هلأ تكون أنت أخذ شهادات عالية باللغة أو مترجم، ولكن على الأقل تقدر تسيسر أمورك، تقدر تشتغل، تقدر يكون عندك وظيفة، تقدر تفهم الأشياء اللي حواليك. فهيدا أقل يكون الإنسان على معرفة بهيدا الخصوص. فأكيد الكلام اللي أدلت فيه كانت وضحت، لأن شفنا هذه الحملة كانت عليها من خلال المؤتمر الصحافي اللي عقدته، أول مؤتمر صحافي عقدته بكامبرا، ووضحت سياستها، سياسة حزب ون نيشن. فكان كلامها، ما بعرف أنتو كيف بتشوفوا كلام، هل هي بتوضيحها بتكون أساءت للمهاجرين، بتكون أساءت للأشخاص اللي بده يجوا من الخارج، أم بتكون وضحت الأمور مثل ما نحن كلنا بدنا أن يكون هذا المواطن اللي بده يجي من الخارج يكون مستحق، يكون يعني جدير بحمل الجنسية الأسترالية لحتى أكيد يساعد ببناء هذا المجتمع، مش ضد المهاجرين أن يجوا، بس ضد الأشخاص لغير مستحقين، الأشخاص يلي عندهم أجندة أجندة إرهابية، أجندة متطرفة، يعني حسب ما قالت يعني كمان اليوم عن الشريعة وغيرها من الأمور والأساس يلي كنا سبق وذكرناها، الانضواء تحت المنظمات العصابات المنظمة، لأنه شفنا قدي في كان من العصابات المنظمة اللي بتنتمي للشرق أوسطية، اللي بتنتمي للإيطالية، للصينية، يعني هيدي طبعا أمور كلنا بحاجة لتنظيف هيدا البلد، ويجي الأشخاص اللي هن فعلا مستحقين. رح نتابع نحن وياكم عبر راديو تؤمية كمان إدارة تشانل 9، الظاهر أنه عقدت اجتماعات خلال 24 ساعة الماضية، والصحف يعني كمان اليوم بالقناة التاسعة اللي هو كمان بيصدد اتخاذ إجراء ضده، ويبدو أنه بولين هانسن زعيمة ونيشن اللي كانت قالت أنه لأنه عمل مقابلة مع تومي روبنسون اللي هو عنده أفكار متطرفة، زعيمة ونيشن يلي عرضت عليه وظيفة، هي بحاجة لوظيفة بمكتبة. رح نتابع نحن وياكم أكيد مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد استراحة قصيرة من الوقت. منتابع مشوارنا مع البريكفاست شو.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
4: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
0: مكملين احنا وياكم مستمعينا بالراديو تؤمية أستراليا مع آخر أهم الأخبار اللي عم نتبعها بعد العناوين الرئيسية. آخر وأهم الأخبار، إذن روبيو واشنطن لن تفعل شيئا يقود أمن الحلفاء في الخليج. أيضا في عناوين اليوم جرائم حرب ومخدرات، تفاصيل محاكمة ابن عم بشار الأسد. الأمين العام للناتو نتحدث مع دول الأعضاء بشأن المساهمة بخمسة بالمئة من نسجة المحلي. قنبلة أورغانيك، البنتاغون يصنع ذخائر من القهوة وجوز الهند. كاتس لن ننسحب من جنوب لبنان وسنقضي على زعيم الحوثيين. هذه لأول مرة بنشوف كلام من إسرائيل ومن مسؤولين إسرائيليين بيطرقوا إلى زعماء أو مسؤولين حوثيين، وصلنا فترة طويلة يعني كمان اليوم في تخوف كتير كبير من دخول كمان الحوثيين، كان بفترة سابقة على خط الصراع. منتابع سوا نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمين، المنظمة البحرية الدولية تكشف حالة مضيء هرمز بعد الاتفاق. ترامب أعطيت ستارمر نصائح مهمة بشأن التنقيب عن النفط في بحر الشمال. رح نتابع مع استراحة من بعد جولة أخبار الساعة 6:30، بتابعوا عبر راديو تؤمية أستراليا لمتابعة آخر وأهم الأخبار من لبنان وحول العالم.
5: صباحك يبدأ عنا.
6: Wake up feeling refreshed.
7: Wake up.
6: Come on, it's time to get up.
5: على راديو تؤدي.
6: It's my show.
5: أخبار بتهمك. أخبار
8: بتهمك. Okay, let's go.
5: مع تؤدي كل صباح.
9: Wake up, wake up.
10: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا،
9: تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
10: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
11: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
12: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
13: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
14: بين الإيجابية والتعثر. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير بي، راني عبيد وماريو سعده.

0: عناوين لبانوراما. الرئيس عون مستقبلا وفدا برلمانيا بريطانيا. التفاوض في واشنطن مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا. سلام لن نتفاوض على تطبيق اتفاق الطائف. روبيو: لبنان دولة ذات سيادة وملفه منفصل عن العملية الجارية مع إيران. وزير خارجية إسرائيل: المفاوضات الجارية في واشنطن مع لبنان تاريخية ومهمة للغاية. وكاتس: إسرائيل لن تسمح بعودة 200 ألف من سكان المناطق التي تسيطر عليها في الجنوب. وتتابعونا في بانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية استؤنفت اليوم ضمن ثلاثية الجولة الخامسة المخصصة وبشكل أساسي للخروج بخارطة طريق للمناطق النموذجية أو التجريبية وتدرجها في ضوء حديث إسرائيلي عن انسحاب جزئي متروك لتقديرها والمحادثات الفنية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. تستأنف الأسبوع المقبل في سويسرا بحسب الوسيط الباكستاني، وستركز على آلية احتواء النووي الإيراني وآلية إدارة العبور في مضيق هرمز. ومنذ بعض الوقت أكد مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة أن المفاوضات مع لبنان مثمرة للغاية، وقال: لن نسمح لإيران وحزب الله بالعودة إلى مواقعهم على حدودنا. وأكد أن إسرائيل تريد الانسحاب من جنوب لبنان وتسليم المواقع للجيش اللبناني، معتبرا أنه من غير المقبول أن تضع إيران شروطا في لبنان.
1: الرئيس جوزيف عون عرض مع وزير الدفاع ميشيل منسا الأوضاع الأمنية ولا سيما في الجنوب في ضوء الإعلان عن وقف إطلاق النار، كما بحثا أوضاع المؤسسة العسكرية واحتياجاتها. مجدلين عيد.
2: أوضح رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن تحديد المناطق النموذجية لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها. وأمام وفد بريطاني جدد التأكيد على أن المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن مستمرة وتتناول مواضيع مختلفة من بينها الإجراءات الأمنية الضرورية لإعادة الاستقرار إلى الجنوب وبسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا. رئيس الجمهورية لفت إلى أن التفاوض في واشنطن منفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة وإيران بمتابعة قطرية وباكستانية. وأكد الرئيس عون أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى. رئيس الجمهورية أبلغ الوفد البرلماني أنه يتطلع إلى استمرار الدعم البريطاني ولا سيما دعم الجيش واستكمال المساعدات له وبناء أبراج المراقبة والتدريب، إضافة إلى تأييد لبنان في سعيه لإبقاء الحضور الدولي في الجنوب بعد بدء انسحاب القوات الدولية، مع وجود رغبة لدى عدد من الدول الأوروبية لإبقاء قوات لها في الجنوب عبر إقرار الإطار القانوني لهذا الوجود. وعن العلاقات اللبنانية السورية أكد الرئيس عون أن التنسيق قائم بين البلدين، وما صدر مؤخرا عن الرئيس السوري إيجابي ووضع حدا لما يتردد عن دور سوري عسكري في لبنان. رئيس الجمهورية عرض مع وزير الدفاع ميشيل منسا الأوضاع الأمنية في البلاد وخصوصا في الجنوب في ضوء الإعلان عن وقف إطلاق النار، كما تم البحث في أوضاع المؤسسة العسكرية واحتياجاتها. مجدولين عيد، صوت لبنان.
1: رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن الذهاب إلى مفاوضات واشنطن هو الطريق الأقل كلفة على لبنان، واعتبر أن لا أحد يعرف مسبقا نتيجة أي مفاوضات، لكننا نعرف جيدا ما نريده منها وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل. وقال أمام وفد من نقابة الصحافة: لا نطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته، معتبرا أن حصر السلاح ليس أرضاء لإسرائيل بل هو مسألة لبنانية مستقلة ومتفق عليها منذ إقرار الطائف.
0: وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أكد أن جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مستمرة اليوم وغدا، وهدفنا أن تسيطر الدولة اللبنانية على أراضيها بشكل كامل. في وقت أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المهمة في لبنان لم تنتهي بعد، والقوات الإسرائيلية تقيم حزاما أمنيا عازلا في الجنوب لمنع حزب الله من شن هجمات ولن تنسحب من المناطق الأمنية.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس جدد موقف بلاده من عدم الانسحاب من جنوب لبنان حتى لو كان هناك طلب أمريكي، وأشار إلى أن إسرائيل لن تسمح بعودة 200,000 من سكان المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان.
0: في المواقف الإسرائيلية أيضا قال وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر أن المفاوضات الجارية في واشنطن مع لبنان تاريخية ومهمة للغاية، وأن حزب الله بات يشكل خطرا على استقلال لبنان وعلى أمن إسرائيل.
1: وسط هذه الأجواء كيف بدت الأجواء ميدانيا في الجنوب؟ عبد رزق.
3: في الجديد الميداني سجلت غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة جيب في منطقة دوحة كفر رومان، ما أدى إلى سقوط قاتلين من ميليشيا حزب الله. الجيش الإسرائيلي تحدث بدوره عن استهداف عنصرين من حزب الله في مرتفعات علي الطاهر. إلى ذلك أفادت قيادة الجيش بأن وحدات عملت على تفكيك عبوات وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات دير ميماس في مرجعيون وبرعشيد في بنت جبيل وزبدين والشرقية وتول في النبطية، وقد جرى نقل هذه القنابل والعبوات إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها. في غضون ذلك حضرت دورية إسرائيلية إلى بلدة عين عرب التي أعاد الجيش فتح الطريق فيها أمس، وطلبت من مختارها إخلاء المنازل قبل الخامسة تحت طائلة تدميرها.
0: ماذا في أبعاد تكثيف الاتصالات الأمريكية اللبنانية؟ الجواب في هذا الحوار.
4: تكررت الاتصالات الأمريكية وعلى أعلى المستويات برئيس الجمهورية. ماذا يعني في السياسة هذا التكرار؟
5: إذا اعتبرنا أن الاتصال الأول كان لإبلاغ لبنان بإنشاء خلية لإدارة النزاع ومراقبة وقف إطلاق النار تضم إلى لبنان إيران وتقودها الولايات المتحدة الأمريكية، فالاتصال الثاني هو لطمأنة لبنان بأن مفاوضات سويسرا لا تلغي مفاوضات واشنطن ولا تحل محلها ولا أحد يحل محل لبنان في التفاوض. إذن الاتصال الأول إعلاني والاتصال الثاني تطميني.
4: لماذا تم ضم إيران إلى اللجنة؟
5: الضم هنا يمكن انتقاده ويمكن تفهمه. المنتقدون يعتبرون أن ضم إيران يشكل مكافأة لها واعترافا بدورها في لبنان وبحضورها الرسمي في إدارة الملف اللبناني وتبنيا لطلبها بوحدة المسارين أو على الأقل بتداخل المفاوضات في سويسرا وفي واشنطن وتأثير الأولى على الثانية، ما يجعل طهران الشريكة الأصيلة في مفاوضات سويسرا شريكة عن بعد في مفاوضات واشنطن.
4: وكيف يبرر الأمريكيون ضم إيران إلى لجنة إدارة النزاع في لبنان؟
5: لا تبرير سوى القول إن هناك ثمنا ضروريا يجب دفعه لضبط الجبهة في لبنان ومنع انهيار الاتفاق الأوسع مع إيران، وإن الحل العملي هو في جمع المتحاربين على طاولة واحدة، وفي الحالة اللبنانية إسرائيل وحزب الله، وبما أن قرار حزب الله هو في طهران وفي ضوء تعذر القضاء على سلاح الحزب من قبل إسرائيل واعتذار الرئيس السوري عن المهمة، جاء الحل العملي بإدخال إيران بديلا عن حزب الله والولايات المتحدة بديلا عن إسرائيل ولبنان الرسمي بالأصالة لإدارة النزاع بما فيه السلاح.
4: ومسار المفاوضات في واشنطن؟
5: في واشنطن لبنان وإسرائيل هما وجها لوجه متفاهمان على الغائب أي حزب الله ومختلفان على الأولويات، متفاهمان على أن المشكلة هي في سلاح حزب الله ومختلفان على آلية نشر الجيش والانسحاب الإسرائيلي.
4: هل يمكن ترقب انبثاق حل من مفاوضات الجولة الخامسة المنعقدة حاليا في واشنطن؟
5: الحل النهائي غير متوفر وقد يلزمه 60 يوما قابلة للتمديد كما حال المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لكن الأكيد أن الجولة الخامسة ستناقش المناطق التجريبية.
4: هل من تصور من أين تبدأ المناطق التجريبية؟
5: قد يعمد نتنياهو المتهم في الداخل الإسرائيلي بالانصياع لأوامر ترامب إلى اختيار منطقة غير ذات قيمة أمنية لإسرائيل وطرحها كمنطقة أولى تجريبية قبل أن يملي عليها الرئيس الأمريكي بالتسليم، وفهم أن الوفد الإسرائيلي مزود بخرائط صالحة لفرز المناطق التجريبية تدريجياً.
4: يعني هناك انسحاب إسرائيلي؟
5: الانسحاب هو انسحاب جزئي من منطقة لا يشكل إخلاؤها مصدر تهديد أمني لإسرائيل.
4: ماذا تربح إسرائيل بانسحابها بعد معارك دارية لاحتلال مناطق مرشحة لانسحابات؟
5: أولاً، إسرائيل مجبورة على الانسحاب بضغط أمريكي مباشر. ثانياً، إن انسحابها من مناطق تختارها هي وبعد تدمير البنى العسكرية لحزب الله فيها يشكل اختبارا للجيش اللبناني لمنع عودة حزب الله، فإذا نجح الجيش اللبناني ترتاح.
6: In Sydney at Rosebery, a car and pedestrian crash has closed Gardiners Road eastbound at Dunning Avenue. You'll have to divert around this, but delays are already back past Botany Road. Bonny Rig Heights, a two-car crash, Cowpasture Road, northbound in the right-hand lane at Frederick Street. In Melbourne, a pole has come down following a crash at Truganina, Palmer's Road, northbound at Leakes Road, closing the left lane, and a crash at Berwick on Clyde Road, northbound before Greaves Road. Over a million volunteers clean up Australia each year, but the challenge is bigger than ever, and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: حالة الطقس اليوم بسيدني ممطر، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 18 درجة على صعيد ملبن 16 درجة، والطقس رح يكون طقس غائم. الساعة 6:42 دقيقة داخل استوديوهاتنا مع فاصل غنائي، ومن بعدها بنرجع لأخبار أستراليا. تعليقاتكم دايما على الهواء، فيكن تشاركونا على 02-96530.

0: الحلوه. اطيب التحيات الصباحيه لكم مستمعي راديو تؤمية استراليا من اي مكان عم بتابعونا، واكيد رح يكون لنا لقاء اليوم كتير مهم لمتابعه مواضيع عدي. اولا الحرب، العنوان هيك الرئيسي الحرب، خاصة من خلال كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عنده تخوف من أنه الناتو قد تشن حرب على روسيا. هذا بالإضافة للخلاف اليوم القائم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الناتو. يعني كمان اليوم حسب كلمة ترامب خلال استقباله الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي، بيقول أنه لدى واشنطن شعور بالأحباط من حجم المساعدات الأوروبية خلال الحرب مع إيران، ودول الحلف خذلت الولايات المتحدة بهيدا الملف. فإذا رح نحكي عن العلاقة بين الناتو وما بين الولايات المتحدة بالوقت يلي رح نتابع موضوع نحن عم نعاني منه هون في أستراليا، مش بس نحن هون، يعني حسب رئيس جهاز الاستخبارات الأسترالي مايك بيرجس يلي حكي عن هذا الموضوع اليوم، نحكي تفاصيله بعد شوي، واللي كان كمان الدول الأوروبية يلي عم بتعاني اليوم أصبحت من أعداد المهاجرين، من التطرف اليوم اللي عم بيزيد بشكل كتير كبير بالدول الأوروبية. هذا بالإضافة لزيادة التطرف وكمان معاداة السامية اللي ممكن تستفيد منه إيران لتشن عمليات، خاصة من خلال العمليات التجسسية اللي عم تقوم فيها إيران ببعض الدول. فهذا شيء اللي ذكره رئيس جهاز الاستخبارات مايك بيرجس اللي حكي عن هيدا الأمر. فإذا مدير جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي اللي حكي أنه جماعات متطرفة وعندها ايديولوجيا صارت عم بتتشارك بنقطة واحدة خطيرة، هي الكراهية تجاه اليهود ومعاداة السامية. بيقول أنه هالظاهرة صارت عم تظهر لدى جماعات من خلفيات مختلفة، بتشمل متطرفين إسلاميين، نازيين جدد، متطرفين من اليمين المتشدد، وبعض الجماعات المتطرفة الأخرى. بيقول بيرجس أنه البيئة الأمنية الحالية هي من أكثر البيئات تعقيد، واللي واجهتها أستراليا من وقت تأسيس الآزيو من عام 1949. حكي عن الكراهية والتطرف، ما بقى محصورين بأيديولوجية واحدة، بل صاروا بيتقاطعوا حول أهداف مشتركة أبرزها استهداف اليهود ونشر العنف بالمجتمع. حذر من أنه جهات أجنبية بما في يعني كمان شبكات مرتبطة بإيران ممكن تحاول استغلال هيدا المناخ لتنفذ أعمال عنف وتخرب داخل أستراليا. ووضح أنه بعض الهجمات المعادية لليهود اللي شهدتها أستراليا خلال الفترة الماضية يعتقد أنه كانت مدعومة أو موجهة من عناصر مرتبطة بجماعات إسلامية إسلاميك ريفوليوشنري غارد كوربس، يعني كمان جماعات إسلامية متطرفة. وبيقول أن مستوى تهديد الإرهاب الرسمي بأستراليا بعده عند درجة محتمل، لكن بيشوف أنه حجم المخاطر الحالية وتعقيدها قد يكون أكبر مما بيعكس هيدا الوصف. كشف رئيس الاستخبارات الأسترالية رئيس الآزيو اللي أحبط 31 مخطط إرهابي كبير من عام 2014. تصوروا 31 مخطط إرهابي وتعامل مع 14 قضية إرهابية مهمة من وقت الهجوم الإرهابي اللي وقع ببونداي. تصوروا أنه 14 قضية إرهابية من وقت الهجوم بونداي. يسدني. ختم بيرجس بدعوة الأستراليين إلى التمسك بقيم التسامح والاحترام المتبادل، محذر من أنه تطبيع خطاب الكراهية قد يؤدي إلى مزيد من العنف والانقسام داخل المجتمع. فهيدي هي طبعا اليوم تحذيرات رئيس جهاز الاستخبارات الأسترالية. وبنرجع من لوم بولين هانسن بس تحكي عن أنه يجب أنه يكون في هونيك حذر، يكون في انتباه يعني لأي شخص بده يوصل لأستراليا. واللي امبارح وضحت أنه أنا مش ضد اللي بيجوا لأستراليا، ومش ضد المهاجرين، ومش ضد اللي بيجوا من بلدان مختلفة، بس نحن ضد أنه هالأشخاص اللي بده يوصلوا لأستراليا يكونوا مستحقين. بأول مرة أكيد يستفادوا من خطابة اللي يمكن ما كانت كتير موضحته، لأنه مثل ما معروف عن بولين هانسن بعفويتها بتحكي بطريقة هيك كتير عفوية وشعبية، ولكن الخصم السياسي لأن طبعا اليوم أصبحوا كتار خصومة سياسية من حزب العمال، هلا الائتلاف لا، يعني منلاحظ أنه بدهم يتقربوا وما عنده مشكلة أنه يتحالفوا كمان مع ون نيشن، لأنه يمكن تربطهم بعض الأمور المشتركة. ولكن كما هو معروف يعني في بقية الأحزاب يلي هي تعتبر خصم سياسي بالنسبة لون نيشن، اللي أصبحت اليوم بتشكل تهديد لألون مع صعود شعبيتها بشكل كتير كبير. فمبارح كان في توضيح بكلامه بتقول أنه نحن مش ضد اللي بيوصلوا لأستراليا من دول مختلفة، ولكن نحن ضد أنه تستقبل أستراليا أشخاص غير مستحقين. نحن بدنا اللي بده يجي بده يعيش تحت سقف القوانين الأسترالية، بدنا اللي بده يوصل لأستراليا يحترم الكالتشر اللي موجودة هون طبعا بأستراليا، يعرف يحكي إنجليزي مثلا لحتى يقدر يسيسر أمورهم، كان بعملهم، كان اندماجه بالمجتمع الأسترالي. كل هيدي طبعا من الأمور يلي كانت وضحتها مبارح بولين هانسن. فإذا هيدا الموضوع اللي رح نتابعه نحن وياكم، ورح نحكي عن اليوم زيادة التطرف إن كان بالدول الأوروبية أو إن كان يعني أكيد بأستراليا. واليوم التقرير اللي فينا نقول الكلام اللي أدلى فيه رئيس جهاز الاستخبارات الأزيو، والحكي عن قد كان في مخططات كانت لاستهداف اليهود، وال يعني كمان عندهم هذه يعني طبعا ضد السامية ومعاداة السامية وغيرها، يعني كمان من المخططات الإرهابية المدعومة من الخارج. رح نحكي بالتفصيل يعني وتحليل حول هذا الموضوع مع ضيفنا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد من ألمانيا، لأنه كمان الدول الأوروبية اللي عم تعاني من هذه المسألة. رح نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع عند الساعة 8 إلى ربع. لكل اللي حابب يشاركنا أو يطرح أي سؤال على ضيفنا فيكن تتواصلوا معنا وتشاركونا. استراحة من بعد الأخبار.
1: يتكون مع بريكفاست بروجرام مع كلود 2ME أستراليا.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
4: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدو أمي أستراليا.
0: آخر وأهم الأخبار صباح اليوم، تحذيرات أمنية بشكل أسرع من المتوقع حسب مدير عام الأمن مدير الاستخبارات الأسترالي مارك بيرجس، يقول إن مستوى التهديد الإرهابي قد يرتفع في أستراليا. وتم القبض على رجل تاني في تحقيق اختطاف في سيدني قبل عام، حيث زعم أنه رجل يبلغ 40 عام تعرض للاعتداء والخطف من منزله. رجل يبلغ من العمر 49 عام وجهد له اتهامات في القضية وسيعرض أمام المحكمة. لا تزال التحقيقات مستمرة في حريق مستودع في سيدني في جنوب ماكواري درايف في منطقة تشيبي نورتن، والطريق مغلق في الاتجاهين. أيضا في عناوين اليوم: تخفيضات ضريبة أرباح رأس المال وامتيازات نيجاتيف جيرينج، اللي تم تعديل بعض السياسات بما في ذلك توسيع تعريف سمول بيزنس ليشمل الشركات يلي بيوصل حجم أعمالها إلى 10 مليون دولار، مما بيسمح لها بالاستفادة من خصم 50% على أرباح رأس المال. كما لن يسمح لصناديق التقاعد باستخدام الاقتراض لشراء العقارات، وستطبق قيود جديدة على شركاء في الاستثمارات العقارية فيما يخص المزايا الضريبية في حالات الوفاة أو الطلاق. هذه التغيرات أثارت غضب بعض المجموعات، بينما يرى آخرون أنها بتستهدف العديد الضريبية.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: To me, Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. بدأ الاجتماع على المستوى العسكري بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية، ويناقش الطرفان ملفات أمنية تتعلق بالمنطقة التجريبية وآليات التنسيق الأمني بين الطرفين. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا بيدرو غانم من واشنطن. بيدرو، يعني هل لديك معطيات عن مجريات هذا الاجتماع الذي يجري في هذا التوقيت؟
1: نعم نور، بالفعل بدأ الاجتماع منذ حوالي الساعة والنصف هنا في وزارة الخارجية، وكما ذكرت هو اجتماع عسكري بامتياز بين الجهة اللبنانية والجهة الإسرائيلية. البارحة كنا أشرنا في نشرة سابقة أنه كان هناك تعثر في المفاوضات، وخاصة فيما يتعلق بالشق العسكري بين الطرفين، وقد قابلت السفير ميشيل عيسى منذ دقائق قليلة هنا في وزارة الخارجية، وكان لي حديث جانبي معه وسألته هل صحيح أن هناك تعثر وأن الجو كان مشحون بين الجهة اللبنانية والجهة الإسرائيلية. أجاب لي نعم كان هناك خلاف على المناطق التجريبية، وقال ممازحا طبعا باللهجة اللبنانية بس بتعركوا بوكس بين بعضهم، أي أن الخلاف ليس كبير جدا، ولكن كان هناك خلاف بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي العسكري على المناطق البايلوت زون. وقال لي السفير عيسى على أمل أن يحل اليوم، وها هم، قال لي ها هم يجتمعون اليوم وعلى أمل أن يحلوا هذه المعضلة اليوم. إذن تأكدت هذه المعلومة التي كنا قد أعلنا عنها عن توتر وأجواء سلبية فيما يتعلق بالشق العسكري، ولكن الأجواء السياسية كما أكدت لنا مصادرنا الخاصة أن الأجواء السياسية كانت مرتاحة جدا البارحة. إذن لا يزال الاجتماع قائم هنا في وزارة الخارجية. طبعا البنود الأساسية هي انتشار الجيش اللبناني في الجنوب الليطاني، انسحاب الإسرائيلي من بعض المناطق المحتلة وهي المناطق البايلوت زون، آليات منع الاحتكاك، حرية الحركة الجوية والاستطلاع، مراقبة وقف إطلاق النار، السلاح والبنية العسكرية لحزب الله، وهو الملف الأصعب والذي سوف يحل بين الجهة العسكرية أو الوفود العسكرية والوفود السياسية غدا. غدا نور تنتهي المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، نتوقع أن يخرج بيان من وزارة الخارجية. لا نعلم إذا كان البيان سوف يكون فقط من وزارة الخارجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية لوزارة الخارجية، أو سوف يكون أمام عدسات الكاميرا وسوف تفتح لنا الأبواب لكي ننقل مباشرة قراءة البيان أو ما يعرف هنا بالستيتمنت. إذن المفاوضات لا تزال جارية، عند الساعة 12 أي بعد حوالي ساعة ونصف سوف تكون أول استراحة، عندها سوف ننقل لكم ما هي الأجواء التي حصلنا عليها هنا.
0: شكرا لك بيدرو. آخر التطورات السياسية والتنسيق القائم بين رئيس الجمهورية جوزيف عون والوفد المفاوض في واشنطن مع الزميلة جاسانت عنتر من القصر الجمهوري. جاسانت، ما أبرز المستجدات لديك؟
2: نور، تحية لك ولجميع المشاهدين. يعني فعلا منذ ساعات الصباح نواكب كل التطورات فيما يتعلق بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن، ولا سيما فيما يتعلق مواكبة رئيس الجمهورية من هنا لكل ما يحدث. يعني بطبيعة الحال كان هناك أجواء متوترة البارحة فيما يتعلق ببعض البنود التي تتحدث عنها إسرائيل، وتحديدا نتحدث عن الشق التطبيقي لأي اتفاق في المرحلة المقبلة. فالجانب الإسرائيلي يريد بشكل أو بآخر فرض بعض المناطق التجريبية أن تكون شمال الليطاني، أي في مناطق ليس لها تواجد إسرائيل فيه، أو حتى مناطق لا تعتبر ضمن الدائرة الصفراء، وهي مناطق مثلا مثل علي الطاهر أو غيرها من المناطق الأخرى. ولكن الجانب اللبناني العسكري تحديدا رفض أن تكون هذه المناطق ضمن المناطق التجريبية باعتبار أن هذا الأمر يحل من قبل الجانب اللبناني بشكل داخلي، وليس هناك يعني أي ضرورة بأن تكون هذه المناطق بإطار المناطق التجريبية بسبب إحداثها بشكل أو بآخر بعض الفتن ربما أو الصدمات الداخلية. إضافة إلى ذلك نور، يعني العمل على تثبيت وقف إطلاق النار هو أيضا من الأمور المهمة جدا بالنسبة للجانب اللبناني، باعتبار أنه الإسرائيلي يقوم بتنفيذ بعض عمليات الاغتيال أو حتى بعض التفجيرات وغيرها من الأمور التي تعتبر بالنسبة للجانب الإسرائيلي تهديد له وتهديد لشمال وأمن إسرائيل، بينما يرفض الجانب اللبناني ذلك ويعتبر أن هذه الأمور قد تحل بآلية معينة، وهذا ما يجري أيضا العمل عليه. هو مسار طويل من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، قد تكون أيضا متزامنة مع المسار الإيراني الأمريكي، ولكن يعني بطبيعة الحال الحكومة ورئيس الجمهورية وكل المعنيين يحاولون الحصول على المزيد من الحقوق اللبنانية بهذا الإطار من أجل المضي بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. إضافة إلى ذلك وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها أن الجانب الأمريكي يضغط على إسرائيل من أجل التفاهم مع لبنان في المرحلة المقبلة وبشكل أسرع وبوتيرة أسرع، ولكن ما قرأناه منذ دقائق عن تصاريح لنتنياهو يقول فيها أنه لم ينتهي العمل في الجنوب فعلا تأتي لضرب كل ما يحدث في واشنطن، وأيضا يعني تشكل بشكل أو بآخر المزيد من التعثر بموضوع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. على كل حال نور، يعني بعد انتهاء الفقرة الأولى من هذه المفاوضات أو قبل أخذ الاستراحة سيكون هناك تواصل بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والوفد في واشنطن، وسنطلعكم على كل مجريات هذه اللقاءات فور ورود أي معلومات جديدة. العودة لك.
0: شكرا الزميلة جاسين، سنعود إليك فور ورود أي جديد. حذر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في منشور عبر منصة اكس من أي محاولة للمساس بعقيدة الجيش اللبناني أو تعديل دوره تحت أي عنوان أو مهمة مستحدثة، مؤكدا أن مسؤولية أمن الوطن والجنوب تقع حصرا على عاتق الجيش اللبناني. وشدد جنبلاط على أن اتفاق الهدنة هو الإطار الوحيد الذي يرعى العلاقة بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، داعيا إلى الحذر من الفوضى التي تحيط بالاتفاقات والتفاهمات الأقليمية والدولية من الخليج إلى سويسرا وما قد تتركه من انعكاسات على الواقع اللبناني ومهام المؤسسات العسكرية. استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان والقائمة بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، وأكد سلام الحاجة إلى وجود قوة أممية في الجنوب للقيام بثلاث مهام أساسية: المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال، وذلك خلال استقباله القائد العام لليونيفيل اللواء أبا غنارة. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني وفدا نيابيا بريطانيا ضم رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البريطاني. اللقاء كان مناسبة جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. نفذت مسيرة معادية بعد ظهر اليوم غارة باتجاه سيارة رباعية الدفع عند أطراف تلة الدبشة لجهة دوحة كفر رمان، ما أدى إلى استشهاد شخصين. أعلنت قيادة الجيش أن وحداتها عملت على تفكيك عبوات وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات دير ميماس، مرج عيون، برعشيت، بنت جبال، زبدين الشرقية وتول النبطية، وجرى نقل هذه القنابل والعبوات إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها. كما تعمل وحدات أخرى من الجيش على مواكبة أعمال الوزارات المختصة لفتح الطرقات وإعادة تأهيل البنى التحتية في عدد من المناطق الجنوبية المتضررة. باشرت السلطات اللبنانية نقل الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في سجن رومية إلى سوريا، وتضم 127 محكوما، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية في إطار تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين بين البلدين. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: البترول والغاز والديزل.
1: فأنا بدي أعمل معك مقابلة، ما بدي، أنا بيهمني صوتك.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بيحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
3: لحظة لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين على بكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخبرني شغلي؟
1: ياخذ
0: العين. شو في عندك محللين؟ اعطيني
1: رايك، اعطيني رايك،
0: عم بيعطي رايه. وبدي احيي اذاعه توامين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا.
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.

0: صباح الخير من راديو تؤمية أستراليا 16:38 AM. رح نتابع نحن وياكم بعد كم دقيقة من الوقت مع تحليل وطبعا اليوم تفسير يعني حول موجة الحر اللي عم تجتاح الدول الأوروبية. هيدي ما شدناها من 60 سنة، يلي اليوم هيدي موجة الحر يلي ممكن تسبب كثير من المشاكل الصحية والبيئية، وكمان بنفس الوقت رح نحكي عن الفيروسات يلي عم تنتشر بالعالم بشكل كتير كبير، إن كان إنفلونزا الطيور يلي نحن اليوم في عنا حالتين صاروا وفي متابعة وفي تخوف كتير كبير من أن يؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع أسعار الجيز والبيض. بلشت العالم تتخوف يعني من هيدا الموضوع، بالوقت يلي كمان فيروس إيبولا اللي كمان عم ينتشر بالدول الأوروبية. رح نتابع نحن وياكم مع الخبير البيئي الدكتور دوميت كامل، رح يكون معنا بعد لحظات من الوقت لحتى نحكي أكثر عن هالمواضيع هيدي. وأكيد نحن كمان بأستراليا كمان حسب التوقعات قد نشهد صيف حار جدا، حتى موسم الشتي اللي ما شفنا شتوية هيك يعني تدني بدرجات الحرارة بشكل كتير كبير، بقيت الشتوية هيك دافية أكتر من ما كنا نشهده بفترات سابقة، حتى يعني كمان نسبة الأمطار يلي تراجعت خلال هالسنة هالموسم. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا على 16:38 AM مع استراحة قصيرة، ومن بعدها رح نكون مع ضيفنا دكتور دوميت كامل، ورح يكون عنا كمان لقاء لمتابعة اليوم التخوف من حدوث أعمال إرهابية كان على صعيد أستراليا أو على صعيد كمان الدول الأوروبية. لليوم عم بيكون في تخوف أكبر من حدوث أعمال إرهابية نتيجة التطرف، نتيجة معاداة السامية اللي كمان عم ترتفع وعم تستغلها بعض الجهات الخارجية، حسب ما كان ذكر اليوم رئيس ومدير الاستخبارات الأسترالية مايك بيرجس. رح نروح لبريك ومن بعدها منتابع لقائنا الصباحي من راديو تؤمي.
1: مع كل صباح تحية منكن غير شكل، بكل صباح مقابلة غير شكل، بس الغير شكل انه رأيكن حر وغير شكل، ومع الموسيقى صبحية غير شكل اكيد دايما عبر 2ME أستراليا.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند ايدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة ادي لطش بحلها 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارة

0: حياتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: Listen live in HD, pure digital surround stereo. Get the app now. 2me.com.au.
2: عودي من جديد لمتابعة مشوارنا ولقاءنا الصباحي على 1638 AM من أي مكان عم تتابعونا على 2ame.com.au أو عبر الساتلايت عبر مايسات. رح نتابع بخلال هالأثناء بلقاء مباشر على الهواء بيسعدنا نستقبل معنا مباشرة عبر هواء 2ame وأيضا عبر صفحة 2ame أستراليا رئيس حزب البيئة العالمي دكتور دوميت كامل. منحييك دكتور دوميت، صباح الخير.
3: تحياتي لك ولأستراليا كله وللعالم كله.
2: شكرا لوقتك دكتور دوميت. معك رح نتابع أكيد يلي طبعا اليوم عم تشهد الدول الأوروبية موجة حر ما شهدتها من 60 سنة. يعني عادة بالدول الأوروبية بيكون الجو لطيف.
3: غير مسبوقة مبدئيا.
2: صحيح، شو تفسيرك يعني لهذا الأمر؟
3: أولا نحن عالميا الاحترار العالمي أخذ أمجاده. اثنين، نحن هذا السنة عنا ظاهرة النينو، هي شغلة بمطارح كتير بالعالم. ظاهرة النينو هي ظاهرة تنطلق من المحيط الهند، من المحيط الهادي على الخط الاستواء، وبتتأثر على المناخ بالعالم كله. مطارح بيكون عندنا حرارة مرتفعة، مطارح بيكون عندنا جفاف كتير عالي، ومطارح بيكون عندنا نوع من الأمطار الغزيرة والسيول الجرفي. ولكن نحن اليوم بدنا نقوله أنه لحد اليوم ما في عندنا جهوزية التعامل مع التغيرات المناخية العالمية. الوضع منه بالأمر السهل أبدا، يعني سقوط عدد كبير من الضحايا من كلمة. المناطق أوروبا عم تشهد موجة كتير عنيفة جدا، وخاصة أنه في بلدان بعد ما منا مجهزة حالة يكون عندها أي سي ببيتها أو كوران، لأنه هي مناطق تعتبر باردة وما بيعتزوها. كمان بدي شدد على نقطة، رح تتأثر بالعالم، سيكون في تأثر على الانتاج الزراعي. اليوم هالجفاف بيأثر بشكل مباشر على الانتاج الغذائي، انتاج المواد الحبوب او الخضار او الفواكه على انواعها، وبيأثر بشكل كتير كبير. وايضا تتأثر الاقتصاد العالمي، يتأثر بهذه النقاط. ولا شك نحن عم نبحث وبنطالب وبنعطي معلوماتنا، ونتمنى انه يمشوا باستراتيجيات المواجهه كدول عالميه، ولكن لحد هلا دول عديده بالعالم ما بدها استراتيجيات وما عندها. وايضا هالتاثير بدي اقول انه في تاثير بحرائق بدول عديده بالعالم. بكره تشوفي حرائق هيدا الصيف بشكل كتير كبير. نعم. وايضا اشجار غابات، انقراض غابات. بكره بدك تشوفي كثير من الغابات تبسيت لانه ما عندها كميه الماء المطلوبه. الجفاف وخاصه بالقرن الافريقي ومشتقات دول عديده بالعالم. هيدي مواضيع تتاثر بعوامل طبيعيه، وزياده العوامل الطبيعيه انه الانسان اثر عليها بشكل مباشر من خلال الكثافه السكانيه على سطح الكوكب، من خلال استهلاك مخيف لكميات البترول. اليوم بعطي معلومه، عندك 105 مليون برميل يوميا استهلاك بترولي. هيدي منا كلمه، يعني بدنا هالاحترار العالمي. كمان الحراره، ماده الحراره، بدي شدد على كلمه ماده الحراره. الحراره هي ماده غير منظورة بالعين، ومهما وما بيشوف الإنسان بطريقة معينة، ولكن مادة الحرارة صار عندنا كتل هوائية كبيرة على سطح الكوكب مشبعة بالاحترار، وطبقات الجو العليا كمان مناطق كتير بالعالم صارت دافية، بأثارت تأثيرات بشكل مباشر بيدفع تمنها كل الكائنات الحية على سطح الكوكب بما في الإنسان.
2: نعم.
3: مع العلم، مع العلم بدي شدد على نقطة معينة، نحن عايشين على كوكب طائر. هالكوكب الطائر له حدوده البيئية وله حدوده المناخية وله حدوده الجغرافية وكل شيء، وما بنقدر نطلع براته، وما بنقدر نعيش براته، وما بنقدر نعيش بقلبه. نحن عايشين ضمن الكتلة الهوائية الموجودة على سطح هذا الكوكب، هون الحياة الأساسية. هذا الإنسان الموجود بيتغذى من الإنتاج الزراعي الموجود على سطح الكوكب، وبياخذ الماء وبتنشا الهواء. هودي العناصر الاساسيه اللي بدنا نحافظ عليهم، يا للاسف عم تتدمر.
2: نعم.
3: بالعالم.
2: يعني هون دكتور دوميت ظاهر انه رح تتحول هذه الحروب، يعني اللي كانت هدفها النفط، للمياه، يعني الحرب والصراع على المياه نتيجه هيدا النقص.
3: هون بدي شدد على نقطه كثير مهمه. تناخد بلدان معينة، هالبلدان المعينة بلشت، يعني إذا أخذنا نهر الفرات، نهر الدجلة، نهر النيل، أنهار لبنان، أنهار عم بينكب في الصرف الصحي والصرف الصناعي بشكل مباشر، وأيضا ضمن المياه الجوفية بمطارب دول كتير بالعالم عم بينكب بأبار ارتوازية ذات القعر المفقود اللي عم توصل للمياه الجوفية، عم بكبه الصرف الصحي والصناعي وما هنالك. أنا بدي أسأل الديترجنت اللي عم تنكب، اللي بتطلع من الغسالة واللي بتطلع من المجلة من الجل الصحون وكلهم، هالديترجنت اللي عم بينزل بالماء وتصير كميات الماء معباية من هالكم من هالملوثات الخطيرة، بأي طريقة بدها تتنظف؟ تعطيك لبنان عم نحكي عن بلدنا، اسمه ليش عم بيحكي عن العالم ما بشوفوا حالهم. بلبنان عنا بحدود 10 مليار وأكثر شوي متساقطات سنوية. بتنتهي المتساقطات هاي، المياه اللي نازلة هي مياه زيرو تي دي اس، ما عندها أي تلوث، ما عندها أي مشاكل. شو عم تعمل الدولة اللبنانية؟ شو عم تعمل الدولة اللبنانية؟ عم تأخذ هيدا الماء تكب فيها مجرير، وبتكب فيها صرف صحي، وبتكب فيها ما بعرف شو، وبتاخذها على محطات تكرير، بترجع بتعالجها، وبتكلف مصاري غالية كتير، وماء غير مواصفات عالمية وما هنالك. ليش نحن هالاستراتيجيات المغلوطة؟ لا استراتيجيات. أنا بدي أسأل، إذا تلوثت المياه بدول العالم، شو بده يشرب الإنسان؟ بده ينطر يقعد كل واحد على سطح يحط وعاء قدامه تشتت الدنيا تاخذ مياه امطار ياخذ يشربها؟ ما ممكن. اليوم استراتيجيات المائيه مفقوده بدول العالم، استراتيجيات البيئيه مفقوده، استراتيجيات الزراعيه مفقوده، استراتيجيه حمايه الاحراج مفقوده، استراتيجيه مواجهه التغيرات المناخيه مفقوده. يعني نحن كعلماء بيئه عم نقدم لكم خطط مجانا، بس اسمعوا كلمتنا، اسمعوا رأينا، خدوا رأينا، عم نقدم بالمجانا، ما نعملكم أعطونا مصاري تنعطيكم. لا، في في في في في خطر وجودي لكل سكان الكوكب. كيف بيتأثر؟ نعم. سكان الكوكب بيتأثروا بإصابة بأمراض خطيرة، أمراض مزمنة. نعم. فيروسات، بكتيريا وما هنالك. يعني نحن يعني أكبر برهان على ذلك إنه جائحة كورونا شو عملت بالعالم، وشو في في في ممكن يصير.
2: هلا نعم. زادت الفيروسات، عندك الانفلونزا الطيور، عندك الإيبولا يلي بلش كمان يرجع ينتشر بالدول الأوروبية بالأفريقية.
3: ما بعدك يا صديقتي، لا لك شيء. نحن وقت منكون عم نتطلع بحركة الطيور، اليوم لبنان دولة عندها مناخ معتدل على بارد، مش معتدل على حر. اعتبارا من 2010، من بداية القرن الحالي، نحن اليوم عم نشوف دخول الحشرات الاستوائية على هيدا البلد، ضربت الزراعة، ضربت الانتاج الزراعي، ضربت الأشجار، ضربت وما هنالك، وأكثر من هيك.
2: نعم.
3: دخول الطيور الاستوائية على على على لبنان. وأكبر برهان على ذلك، الطيور الاستوائية طريقة تعاملها مع البشر غير الطيور الآخر. أنا بكون قاعد على على على شرفة المنزل عندي الصبح، بتجي هالطيور بتغط قدامي بألوان زاهية ما كانت موجودة بلبنان، بأصوات غير مش موجودة كانت نهائيا. هذه طيور استوائية دخلت، بما معنى أنه تدخل طيور استوائية وحشرات استوائية، هن هن شافوا التغيرات المناخية العالمية وتأثير مدن بلدان بالأحرى تأثير بلدان بالمناخ الاستوائي. هيدي أمور بدنا نبلش نتطلع فيها بنظرة كتير كبيرة.
2: بلكم نحكي عن هيدا الموضوع بحلقة تانية دكتور دوميت، لأنه عم بتطلع هون أكيد دهمتنا غفية الأخبار والوقت مرق بشكل سريع. شكرا لوقتك، كنا مباشرة على الهواء مع رئيس حزب البيئة العالمي دكتور دوميت كامل من بيروت. رح نتابع نحن وياكم مع فاصل قصير، من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار. Forget your troubles, forget the traffic, and just sit back and relax to breakfast on TNA.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
5: ABC News. Louise Mylan with the top stories. Data from real estate site Domain says house prices will fall in Sydney, Melbourne and Canberra in the coming year. It comes as the government's changes to negative gearing and the capital gains tax discount look set to pass the Senate today. Recent interest rate hikes and higher inflation are also affecting the market, with Domain predicting prices in other cities will continue to climb. The US says Iran won't be charging fees for using the Strait of Hormuz under any final peace deal. The US-Israeli war in Iran sparked the closure of the key shipping route back in February, which caused chaos for global economies, including Australia's. Last week, America and Iran signed an agreement to kickstart talks on a deal to end their war and reopen the strait, but there are still questions about whether Iran will try controlling the route with tolls. And Europe is sweltering through a heatwave, with temperature records broken in the UK and France. The UK's weather service issued a red warning for extreme heat, only the second time that's ever happened, as the country recorded its hottest ever June day, with some parts reaching 36 degrees. The heat's seen thousands of schools shut and closed down transport networks. In France, there have been at least 48 drowning deaths in the past week as people try to cool off. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: روبيو يؤكد على التزام واشنطن بضمان أمن دول الخليج العربية خلال جولة شملت الإمارات والكويت ويختتمها غدا في البحرين. والخارجية الباكستانية تقول إن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران ستستأنف الأسبوع المقبل من دون الكشف عن موعد ومكان انعقادها. والجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف مركبة تقل مشتبهين أثناء عبور ما سماها منطقة أمنية في جنوب لبنان، والوكالة الوطنية للإعلام تفيد بمقتل شخصين. وموجة جديدة من الحر الشديد تجتاح غرب أوروبا، مع تحذيرات باتخاذ إجراءات الحيطة في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو محادثات مع قادة الكويت، ثاني محطات جولته الخليجية التي بدأت من الإمارات وتنتهي غدا في البحرين. وجدد روبيو التأكيد على التزام واشنطن ضمان أمن المنطقة.
1: في أول مهمة دبلوماسية عالية المستوى له مرتبطة بالاتفاق الأمريكي الإيراني، بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة خليجية تشمل كلا من الإمارات والبحرين والكويت، فيما يبدو سعيا لطمأنة حلفاء بلاده في المنطقة، إذ تستضيف الدول الثلاث قواعد عسكرية أمريكية استراتيجية تعرضت لهجمات بالصواريخ الإيرانية أسفرت عن مقتل مدنيين. ناقش روبيو في أولى محطاته مذكرة التفاهم مع إيران وأهمية السلام في المنطقة.
2: لدينا علاقات قائمة بالفعل مع هذه الدول وتعود لعقود طويلة، لدينا قوات هناك ولدينا أصول ولدينا أناس نعمل معهم، لدينا كذلك قوات جوية دفاعية، ولم أشعر بوجود أي شكوك في هذه الدول حول أي تطمينات أمنية، لأنها ليس وعودا بل هي حقيقية وقائمة.
1: ولدى هؤلاء الحلفاء مخاوف من إعفاء طهران من بعض العقوبات، لكن روبيو أكد أنه يمكن العودة إليها إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق.
2: ما قاله الرئيس واضح للغاية، نتوقع منهم الالتزام بالاتفاق ويمكن العودة إلى المفاوضات ثانية. إذا لم يفوا بالتزاماتهم فلدى الرئيس خيارات عديدة تضمن موضوع العقوبات وكل شيء.
1: أما فيما يتعلق في مضيق هرمز، وسط أنباء عن رغبة إيران في فرض رسوم خدمية للمرور عبر الممر المائي الحيوي، فأكد روبيو أن هذا لن يكون مقبولاً.
2: أعتقد أن العالم أجمع سيكون ضد فرض تعرفة مرور لاستخدام مياه دولية، لن يحدث هذا، وهذا ما أكده الرئيس. وعندما نقول يجب فتح المضيق فهذا يعني أن يفتح ودون رسوم، وأنا متأكد بأن دول الخليج تدعم هذا الرأي، بل لا أعرف بلدا في العالم لن يدعم هذا الرأي.
1: لكن يبقى التخوف في المنطقة من استخدام إيران صندوق إعادة الإعمار المقترح ضمن الاتفاق الموقع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران الأسبوع الماضي، والذي تبلغ قيمته 300 مليار دولار، من استخدامه في إعادة بناء جيشها. كما أن الاتفاق لا يتطرق إلى قدرات طهران في مجال الصواريخ الباليستية التي تشكل مصدر قلق لدول الخليج التي تعرضت لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الحرب التي بدأت في 28 من شباط فبراير الماضي. لما الخاير، بي بي سي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية، وإنها أبلغت الولايات المتحدة بعدم فرض أي رسوم على السفن لعبور مضيق هرمز. وقال ترامب إن إيران لم تطلب تلقي أي رسوم أو تكاليف تأمين أو أي نوع من الرسوم الأخرى من السفن المارة عبر المضيق. وأكد الرئيس الأمريكي أنه سينهي المفاوضات فورا إذا كانت هذه المعلومات خاطئة حسب تعبيره. هذا وقد انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون لصالح قرار بإنهاء حرب إيران. واعتبر الرئيس الأمريكي في تغريدة له على موقع تروث سوشيال أن توقيت تمرير القرار سيء، وتعهد بأن ينجز مهمته رغم أن القرار جعلها أكثر صعوبة على حد قوله.

صباح الخير من راديو تؤمي أستراليا 16:38 AM مع الأخبار اللي عم نتبعها واللقاءات الصباحية اللي عم تكون معنا عبر هواء تؤمي ضمن البرنامج الصباحي. موضوع كتير مهم رح نسلط الضوء عليه اليوم مع ضيفنا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب الدكتور جاسم محمد اللي رح يكون معنا بعد لحظات من هذا الوقت، مع تحذير مدير جهاز الاستخبارات الأمنية مايك بيرجس من أنه جماعات متطرفة ومتعارضة اليوم في ما بيتعلق يعني كمان لأشخاص عندهم أيديولوجيا أصبحت عم تتشارك بنقطة واحدة، يعني أشخاص عندهم أهداف متطرفة وأيديولوجيا، وهون الكراهية تجاه اليهود ومعاداة السامية اللي عم تنتشر بشكل كتير كبير إن كان بأستراليا أو حول العالم. اليوم هيدي ظاهرة صارت لدى جماعات بتشمل متطرفين إسلاميين نازيين جدد، متطرفين من اليمين المتشدد وبعض جماعات المتطرفين الأخرى. بيقول بيرجس أنه البيئة الأمنية الحالية هي من أكثر البيئات تعقيد اللي واجهتها أستراليا من وقت تأسيس الآزيو عام 1949. تصوروا أنه هيدا تصريح لرئيس جهاز الاستخبارات الأسترالية لأول مرة من وقت ما تأسست الآزيو عم بيشوفوا هالكراهية والتطرف اللي ما بقى محصورين بأيديولوجية واحدة، بل صاروا بيتقاطعوا حول أهداف مشتركة أبرز استهداف اليهود ونشر العنف بالمجتمع. أكيد رح نتابع نحن وياكم بعد لحظات من الوقت مع ضيفنا الدكتور جاسم محمد لنتابع كمان ما تعاني منه الدول الأوروبية واللي بلشت كمان عم تسلط الضوء على قضايا الهجرة من بعد ما كانت أثارة رئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن الدول الأوروبية اللي استقبلت عدد كتير كبير من المهاجرين من جراء الحرب بمنطقة الشرق الأوسط كانت مؤخرا، ولكن اليوم صارت الدول الأوروبية عم تعاني من الأعداد المهاجرين وأكيد تأثيرها على الاقتصاد والأمن. رح نروح لبريك ومن بعدها منتابع لقائنا الصباحي مع ضيفنا. Check them out.

0: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت أن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: 2ME أستراليا.
7: صباح الخير لكم مستمعي راديو تؤمي على 16:38 AM، نتابع سوا مشوارنا الصباحي ولقائنا الصباحي اللي بيجدد بكل يوم لمتابعة آخر أهم الأحداث والأخبار، خاصة اليوم مع تصريحات رئيس جهاز الاستخبارات الأسترالي والتخوف من حدوث أعمال إرهابية نتيجة التطرف، تنمي التطرف، وبالوقت يلي كمان الأيديولوجيا اللي طبعا اليوم عم تستفيد منها أو عم تتقاطع يعني كمان بشكل أو بآخر مع بعض الدول اللي ممكن تنفذ أعمال إرهابية على الأراضي الأسترالية. هذا بالوقت يلي كمان الدول الأوروبية يلي عندها هذا الهاجس وهذا التخوف. بيسعدنا بهالأثناء نستقبل معنا مباشرة على الهواء وعبر صفحة راديو تؤمي أستراليا مع الخبير في شؤون الأمن والإرهاب الدكتور جاسم محمد معنا على الخط. منحييك دكتور جاسم.
8: تحياتي، يسعد صباحكم.
7: شكرا لوقتك دكتور جاسم. شو تفسيرك يعني لهذه المخاوف إن كان على صعيد أستراليا من قبل رئيس جهاز الاستخبارات الأسترالي وأيضا ما تعاني منه الدول الأوروبية اليوم بلشت تسلط الضوء أكثر على قضايا الهجرة والإرهاب؟
8: ما يتعلق في تحذيرات الاستخبارات، هي خاصة اليوم نتحدث عن تحذيرات الاستخبارات الاسترالية من شبكات ربما تكون متطرفة وتنفيذ عمليات إرهابية لصالح إيران، وأيضا ممكن أن تكون يعني شبكات تجسس إيرانية تعمل أيضا لصالح إيران. في هذا الوقت خلال الحروب تجد إيران تحديدا بأن هنالك فرصة لتنفيذ مثل هذا النوع من العمليات على مستوى الإرهاب وعلى مستوى التطرف وكذلك التجسس داخل دول أوروبا وأستراليا، هو في سبيل أن تكون ورقة ضغط على هذه الدول وكسب المواقف أو تغيير المواقف. ما يتعلق في الهجرة، يعني هنالك علاقة واضحة ما بين الحروب والنزاعات. لاحظنا أن هنالك دول عديدة أصبحت طاردة للهجرة، وعندما نتحدث عن الهجرة أصبحت ورقة أيضا صعبة ومعقدة وسياسية. هنا في أوروبا تحولت إلى ورقة ضاغطة وورقة سياسية يستخدمها خاصة اليمين الشعبوي وكذلك اليمين المتطرف في دول أوروبا. وجد أيضا هذه الورقة أيضا ممكن أن تستخدم في دول أخرى. ما يتعلق في استثمار الحروب، يعني الحروب واحدة من العوامل التي تدفع العناصر والمجموعات إلى التطرف والإرهاب وكذلك إلى الهجرة، ولذلك أنه عندما يكون هنالك صراع إقليمي أو دولي، ونحن مثلا نتحدث عن إيران في مضيق هرمز، نلاحظ أنه أستراليا برغم هذه الجغرافيا البعيدة لها تداعيات على الأمن الداخلي إلى أستراليا، وهذا يعني بأن يعني اليوم في زمن العولمة لا توجد حدود للتهديدات الإرهابية وكذلك لا توجد أيضا حدود إلى موضوعات الإرهاب. أما الهجرة فبصراحة هي أيضا تداخلت الهجرة في موضوعات أيضا التطرف والإرهاب، ولاحظنا أنه معاناة دول أوروبا عام 2015 كيف كانت في تداخل ما بين الهجرة والإرهاب.
7: يعني كانت بلشت من خلال التحذيرات وما قام في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه قضايا الهجرة، ولكن اليوم بلشت تتحرك بالدول الأوروبية اللي كمان الرئيس الأمريكي وجه لهذه الدول انتقادات كتير كبيرة، ولكن بلشت اليوم تشعر في هذا القلق وبلشت تعاني يعني من قضايا الهجرة.
8: لو تحدثنا عن هذا الموضوع حديث ترامب هذا يأخذ منحى آخر بصراحة. ترامب هو يحاول أن ينتقد دول أوروبا وينتقص دول أوروبا، وكان أكثر من مرة قال بأن أوروبا بسبب الهجرة ربما سوف لا تكون أوروبا أوروبا بعد عقود من الزمن بسبب الهجرة. هو يخاطب اليمين الشعبوي، وعلى سبيل المثال في ألمانيا ما قبل الانتخابات والانتخابات المحلية حاول بشكل جاد هو وكذلك إيلون ماسك وغيره بالاتصال مباشر في اليمين البديل من أجل ألمانيا، على سبيل المثال في ألمانيا، في سبيل أن يكون قوة من داخل ألمانيا لزعزعة أو لربما كسب الأصوات أكثر من الأحزاب التقليدية الموجودة في ألمانيا، خاصة الحزب الاشتراكي وكذلك المسيحي الديمقراطي. فترامب هذه الانتقادات التي وجهها إلى أوروبا ردت عليها أوروبا، وأجد أنه برغم هي أوروبا هي لا تتناقض مع الرؤية الأمريكية ولا تتناقض مع مقولات ترامب، لكن الأسلوب والطريقة التي يطرح بها ترامب بالانتقادات كانت مرفوضة من دول أوروبا. أما موضوع الهجرة فهي تتفق بأنه يجب أن تكون هنالك سياسات. أولا صدر خلال يوم 12 يونيو يوم من هذا الشهر صدر ميثاق الهجرة الجديدة في الاتحاد الأوروبي، وأوروبا ليكون فاعل من يوم 12 اتخذ ربما تحضيرات إلى هذا العمل أكثر من سنتين. الخلافات والانقسامات في ملف الأمن في الهجرة أيضا واسعة. الانقسام أوروبا الشرقية ترفض استقبال اللاجئين وترفض توزيع اللاجئين وترفض العمل في اتفاقية دبلن، وجنوب دول أوروبا تعاني مثل إسبانيا اليونان تعاني الكثير من الهجرة، وكذلك دول أوروبا الغربية أيضا أغلقت حدودها. فإذا موضوع الهجرة هنالك إجراءات وتدابير تتخذها دول أوروبا في حماية حدودها الخارجية، ونتحدث بشكل مباشر الفرونتكس وكالة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي هي عاملة، ولدينا في أوروبا أيضا اليوروبول هو أيضا معني أيضا في حماية حدود أوروبا، وكذلك لدينا أيضا الشنغن. داخل الشنغن أيضا كانت هنالك أيضا فرض مراقبة، مع عدا هذا أنه أصبح هنالك نظام دخول ومغادرة داخل فضاء الشنغن وداخل الفضاء الأوروبي ليكون أكثر سيطرة في حركة المواطنين وكذلك المهاجرين.
7: نعم دكتور جاسم، امبارح سمعنا تحذير أو كلام من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللي كان عم يحكي أنه عنده تخوف من أنه ناتو راح يشن حرب على روسيا، بالوقت يلي اليوم استقبل الرئيس الأمريكي الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي. فكيف ترى يعني طبعا العلاقة اليوم بين واشنطن والحلف الناتو؟ هل فعلا يعني كمان كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه في هدف للناتو أنه تشن حرب على روسيا؟
8: الزيارة روتا قام بالزيارة في سبيل إجراء تلطيف العلاقة ما بين ترامب ودول أوروبا، خاصة ما قبل قمة الناتو منتصف شهر يوليو في تركيا. هذا هو الغرض من الزيارة، وكذلك التأكيد إلى ترامب بأن دول أوروبا هي أرفعت أو رفعت الإنفاق العسكري، وطمأنة ورسالة أيضا إلى دول أوروبا بأن العلاقات ما زالت طيبة، لكن الحقيقة هي غير ذلك. هذا واحد. أما إذا تحدثنا عن التهديدات والمخاطر التي خاصة ما يتعلق في أوكرانيا. أوكرانيا عملت تطور نوعي في قواعد الاشتباك الأخيرة، هي قامت بشكل مباشر في استهداف العمق الروسي، ولاحظنا كيف استهدفت القرم واستهدفت الطاقة وأثرت بصراحة على الأمن الداخلي المجتمعي والاستقرار الداخلي إلى روسيا. والسبب أنه دول أوروبا اعتمدت استراتيجية جديدة، وهي استراتيجية تزويد أوكرانيا بالطائرات المسيرة. تحولت الطائرات المسيرة إلى أداة فاعلة في حرب أوكرانيا ضد روسيا، وهذا أثار غضب بوتين، ولذلك يجد أنه الكرملين بين استمرار الدعم الأوروبي إلى أوكرانيا بهذا الحجم وتغيير نوعي، فحدد أكثر من مرة أنه ممكن أن يستهدف سلاسل التوريد، مصانع الأسلحة في داخل أوروبا وكذلك المخازن. وفي نفس الوقت هو يقول بأنه دول الناتو ممكن أن تشن حرب. أجد أنه دول أوروبا والناتو الآن ليس في وارد الدخول في حرب ضد روسيا. التقديرات تقول حتى عام 30 لا توجد مواجهة مع روسيا، لكن هنا في أوروبا هنا تضليل إعلامي، هنا ترويج إعلامي إلى أن هناك تهديدات روسية بالعكس، ويجب أن تكون أوروبا جاهزة وفي تقديرات الدفاع والأمن في أوروبا. نعم. على مستوى المسؤولين أنه روسيا ممكن هي التي سوف تشن حرب ضد أوروبا عام 29-30، لذلك يجب أن تكون دول أوروبا والناتو جاهزة خلال هالخمس سنوات القادمة. نعم.
7: الخبير في شؤون الأمن والإرهاب الدكتور جاسم محمد، شكرا لوقتك، على أمل لقاء آخر، يعطيك ألف عافية، أمسيتك سعيد دكتور جاسم. رح نتابع نحن ويكون لقاءنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا مع فاصل من بعد جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا.
9: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
10: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
11: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
12: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة الأخبار من الـ LBCI، أهلا بكم. تستمر في واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في يومها الثاني، وننتقل مباشرة إلى واشنطن حيث الزميل توني مراد. توني، أولا، هل انتهت هذه المباحثات وما جديدها؟
1: دعني أبدأ. على عكس ما أشيع في الأعلام، الأعلام المحلي والإقليمي، لم تنتهي اليوم، لم ينتهي اليوم الثاني من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. بحسب معلومات الـ CIA، اليوم الثاني لا يزال مستمرا، ومن المتوقع أن يستمر هذا اليوم حتى عند هذه الجولة من المفاوضات، تستمر حتى الساعة الخامسة مساء بتوقيت واشنطن. هذا بالنسبة إلى سير هذه المفاوضات، وبحسب أيضا المعلومات هذه المفاوضات تجري بأجواء أفضل من يوم أمس. يحضرها أيضا اليوم السفير رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم. نحن نعلم أن اليوم الثاني هو فقط عسكري، لكن رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم، السفير سيمون كرم، أيضا يحضر هذا الاجتماع لليوم الثاني على التوالي. بالنسبة إلى الملفات المطروحة على طاولة اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أبرز هذه الملفات هو ملف الفايلد زون أو المناطق النموذجية. نحن نعلم في هذا اليوم، كما سبق وذكرت أيضا في رسالتي السابقة، أن هذا الملف هو الذي يأخذ حيز فصل أكبر من النقاشات، من أي مناطق ستنسحب منها إسرائيل ويستلمها الجيش اللبناني. حتى الآن الصورة غير واضحة أي من المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل وسيستلمها الجيش اللبناني، لكن الأكيد أن طرح الرئيس مجلس النواب نبيه بري غير موضوع على طاولة المفاوضات، وهو الأغذية، انسحاب من أغذية ليس من المناطق. بالطبع جو، سنكون معكم فور انتهاء هذه الجولة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، لكن أيضا كل الأعين تتجه أيضا إلى يوم غد، هو الجولة الأخيرة أو اليوم الأخير من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. أود الإشارة أيضا جو، أنه من المتوقع أن يصدر بيان اليوم، قد يصدر بيان، أعيد وأكرر أنه قد يصدر بيان عن الاجتماع العسكري اليوم. جو،
0: شكرا لك الزميل توني مراد، كنت معنا مباشرة من واشنطن. ومن الكويت، عرض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للملفات المطروحة على طاولة التفاوض اللبناني الإسرائيلي، مؤكدا أن المناطق التجريبية لن تتحقق بين ليلة وضحاها.
2: Well, the only reason Israel is in Lebanon is because Hezbollah launches rockets and drones from there. They've made that clear, and the talks continue today. They started yesterday, they'll go on today, they'll go on tomorrow, and that's exactly what they're talking to the Lebanese about with our mediation. And that is our hope that the Lebanese armed forces and the legitimate sovereign Lebanese government will continue to be able to control and secure more and more of their own territory, because that's who needs to control Lebanese territory, not a terrorist group like Hezbollah. And I think the Israelis have been clear, they don't have any quarrels with the Lebanese people, they don't have any claims on the territory of Lebanon. The reason why they're involved there is because the territory of Lebanon is being used to launch drones and missiles against Israel. But the more of that area the Lebanese armed forces is able to secure, the less of it's in Hezbollah's control, the less Israel will be in Lebanon. And one of the issues that's been discussed in these negotiations is about the creation of pilot zones, specific defined areas where the Lebanese armed forces can go in, take control and secure that territory, and then move on to the next pilot zone. So it'll be a process. This is not going to happen overnight.
0: وفي سياق متصل، حذر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مما سماه التلاعب بعقيدة الجيش تحت أي مسمى أو مهمة في ظل الفوضى في الاتفاقات من الخليج إلى سويسرا. وعلى منصة إكس، ذكر جنبلاط بأن الجيش اللبناني وحده المسؤول عن أمن الوطن والجنوب، معتبرا أن اتفاق الهدنة وحده يرعى العلاقة بين الدولة اللبنانية وإسرائيل. وفي إسرائيل، إصرار متجدد على أن لا انسحاب من الجنوب موقف، أو الموقف هذا عبر عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوله: مهمتنا في لبنان لم تنتهي بعد، ولا يزال هناك ما يجب علينا فعله. موقف تزامن مع ارتفاع منسوب القلق الإسرائيلي من دفع واشنطن باتجاه دور سوري في لبنان.
3: تضاءل التفاؤل الإسرائيلي من احتمال التوصل إلى تفاهمات في مفاوضات واشنطن مع لبنان، وهذا ما عكسه السفير الإسرائيلي حائل لايتر المشارك في المباحثات، عندما أطلق تحذيرات مما قال فيها إنه خطر انحراف القطار عن السكة، في أعقاب تهديدات حزب الله وتدخل إيران في الملف اللبناني. وبينما تركز المباحثات على المناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، أعلن لايتر أن الوضعية الحالية تتطلب إعادة طرح تفكيك حزب الله وإبعاد إيران عن لبنان. كلامه هذا تزامن مع ضغوط داخلية تمارسها عائلات جنود الاحتياط.
4: السرطان زي إيران. إيران
5: إيران هي السرطان، وأمام حزب الله ممنوع قبول المعادلات، بل يجب أن يقابل بأقصى رد دموي حتى لو كلفنا ذلك مواجهة مع ترامب، إذ لا يجوز أن نتنازل عن سيادتنا، ويجب أن نقول لترامب نحن نفعل ما كنت أنت ستفعله مكاننا.
3: بدوره وزير الأمن إسرائيل كاتس وخلافا للمطلب الأمريكي، كرر تهديداته بعدم الانسحاب من لبنان، تهديد خلق أزمة داخلية، لا سيما وأن ضباطا يشاركون في القتال في جنوب لبنان وصفوا كلام كاتس بالكاذب، واعتبروا أن الجيش الإسرائيلي أصبح رهينة الدبلوماسية.
6: لقد وجهنا لحزب الله ضربات قوية، ونحن لن ننسحب حتى لو طلبت واشنطن ذلك. ليس هذا فحسب، بل إنه حتى اليوم لا يوجد أي طلب أمريكي قدم لإسرائيل للانسحاب من لبنان.
3: القلق الإسرائيلي من التطورات لم يتوقف عند حدود لبنان، بل طال سوريا التي دعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التدخل هناك، وهو ما ترفضه تل أبيب. وقد دعا رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو لاجتماع طارئ يبحث تحديدا هذا الملف، مع ورود تقديرات تتحدث عن سعي دمشق لتعزيز نفوذها في لبنان برعاية أمريكية. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. في الجنوب خرق إسرائيلي لوقف النار أوقع شهيدين، ومدينة صور تنفض عنها غبار الحرب على الرغم من المخاطر الماثلة. وزير الثقافة غسان سلامة يعاين الأضرار التي أصابت مواقعها الأثرية.
1: نحن موجودين بموقع صور المدينة، وخلفه سلسلة من الأعمدة من الفترة الرومانية البيزنطية، ولكن الملفت أنه أحد هالأعمدة فقد التاج اللي كان مترأسه نتيجة غارة محازية للموقع. هيدا نموذج عن الأضرار اللي لحقت بالأثار التاريخية لمدينة صور، أضرار ما بتقتصر على الحجر بل بتفتح سؤال أكبر: كيف منقيم حجم الخسارة؟ وكيف منحمي موقع تراث عالمي موجود بمدينة بتنبض بالحياة رغم الموت اللي محصرة؟ من هون اجت جولة وزير الثقافة غسان سلامة لتفقد واقع المواقع الأثرية بصور بخطوة رسمية هي الأولى منذ وقف النار. المحطة الأولى كانت بموقع البص الأثري اللي تعرض محيطه لغارة بأدار الماضي. هنيك الضرر كان محصور بالمكاتب الإدارية وبمبنى متحف قيد الإنشاء، أما الضرر الأكبر فكان بموقع صور المدينة.
2: فوضى هي الموجودة اللي شايفينها نحن هلأ، هي نتيجة غارة ب 23 أيار على مبنى ومولدات كهرباء خاص لاشتراك خاص محاذي تماما لموقع آثار صور المدينة. يعني عم نشوف مثلا التصوين الخارجية والمباني والمنشآت الخاصة بالخدمات السياحية هي اللي تأذت أول شيء، لكن الأذى الأكبر كان بعض المعالم الأثرية الموجودة بقلب الموقع مثل مثلا الموزايك الموجود على المدخل الأساسي.
3: In Sydney, in the CBD, a broken down bus on York Street is southbound corner Barrack Street blocking the right lane. And at Greystanes, a two-car crash on the Cumberland Highway southbound just before the M4 motorway. In Melbourne, a crash at Lyndhurst on Thompson's Road westbound at Frankston Dandenong Road. A broken down truck on the Tulla Freeway is citybound just before Bell Street blocking the left-hand lane, speed down to 40 km. Over a million volunteers clean up Australia each year, but the challenge is bigger than ever and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: مذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني ممطر، درجات الحرارة بتوصل لل 18 درجة على صعيد ملبن، أقصى درجات الحرارة بملبن بتوصل 16 درجة مئوية.

0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاؤو، صارت المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
1: نرجع لمتابعة مشوارنا دايما عبر راديو توامي أستراليا 1638 أيام كاملين نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم. إذا موضوع كتير مهم رح نتطرق له، وبحب أكيد بأي وقت تشاركونا وتتصلوا فينا وتعطونا آراءكم حول هذا الموضوع اللي بيحكي عن حرية الرأي والتعبير. إذا بنطلع بالنسبة للشيء اللي صار بإحدى القنوات اليوم التلفزيونية الأسترالية،

على الإنترنت، عنده برنامجه على الإنترنت بعيد عن المحطة، تناولت مواضيع كتير حساسة مثل الهجرة والسياسة بأستراليا وأيضا المملكة المتحدة اليوكي، وأثارت ردود فعل داخل وخارج الشبكة. بعد نشر المقابلة تم حذفها بسرعة من منصات مثل اليوتيوب وأبل بودكاست وسبوتيفاي، وهذا الشيء اللي زاد الجدل. لكن لاحقا قامت بولين هانسن بإعادة نشر الفيديو على قناتها الخاصة، واعتبرت أنه ما عم يحدث هو محاولة من إدارة الناي نتورك لإسكات أو إنهاء عمل ستيفانوفيك. بالمقابل نفيت شبكة الناين أنه أي تدخل مباشر بمحتوى البرنامج، وأكدت أنه برنامج ذا كارل هو إنتاج مستقل وما بيخضع للمحطة، لكنها قالت أنه رح تاخد الموضوع بجدية وتقوم بمراجعته. التقارير اللي بينت أيضا أنه في هونيك انقسام داخل الشبكة حول تأثير هيدا النوع من المحتوى على سمعة القناة وعلاقتها التجارية، خاصة أنه ستيفانوفيك ما زال أحد أبرز وجوه البرنامج الصباح توداي شو. الجدل صار أكثر بسبب حساسية شخصية الضيف، هي اللي بسبب استضافته لتومي روبنسون المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، مما جعل محط انتقادات واسعة بالإعلام وبالسياسة. إذن ليه اليوم عمل هالموضوع جدل كتير كبير تصريحات تومي روبنسون بالمقابلة مع كارل ستيفانوفيك؟ بحسب ما ورد يعني بإحدى الصحف، كانت بتدور بشكل أساسي حول الهجرة، الإسلام والسياسة بالمملكة المتحدة وأستراليا، وأجت بنبرة كتير حادة ومثيرة. ومثل ما سبق ذكرنا هيدي هي كانت أهم المواضيع. بيقول أنه في هناك تحول كبير في أو انتفاضة عم تحدث باليوكي بسبب سياسات الهجرة. وصف الهجرة الجماعية بأنه عامل عم بيغير الهوية الثقافية ببريطانيا، وادعى أن الحكومات ببريطانيا وأستراليا ما بتستمع لمخاوف جزء من السكان حول هذا الموضوع. كرر بخطابه المعتاد أنه في هناك مشاكل مرتبطة بالإسلام بالمملكة المتحدة، حكي عن ما بيسميه عصابات الاعتداء جرومي جانجز، وهي قضية كمان مثيرة للجدل ببريطانيا. استخدم لغة تربط بين بعض الجرائم وبين المسلمين، وهو ما بيعتبره كتار تعميم مثير للانتقاد. قال أنه بيتعرض اليوم لأسكيت بسبب أراءه، واعتبر أن الإعلام والمؤسسات الكبرى بالمملكة المتحدة وأستراليا عم تحاول منع أصوات مثل صوته من الظهور، وأشاد بدعم شخصيات سياسية مثل بولين هانسن، واعتبرها مثال على من لا يخاف من قول الحقيقة حسب تعبيره. انتقد الحكومات الحالية ببريطانيا، خصوصا رئيس الوزراء كير ستارمر، بيقول أنه في هناك غضب شعبي تجاه النخب السياسية. المقابلة اللي كانت وصفت بأنها منها تصادمية، حيث لم يواجه كارل ستيفانوفيك بكتير من الاعتراض، كمالك اعتبر المنتقدون أنه سمحت له بطرح أفكاره دون تحدي مباشر. إذن اليوم تصريحات تومي روبنسون بهالمقابلة هي تجديد موقفه ضد الهجرة، انتقادات حادية للإسلام، الادعاء بأنه عم يتم إسكات صوته، دعم خطاب سياسي يميني شعبوي بالولايات بالمملكة المتحدة وأيضا بأستراليا. في حال تم طرد أو يعني كمان توقيف برنامج كارل ستيفانوفيك، هل برأيكم هو بيتحمل مسؤولية استضافة هيك شخصية؟ سؤال، هل برأيكم هيدا إسكيت لحرية الرأي والتعبير عنا في أستراليا؟ وفي حال صحت المعلومات أنه عم تشتغل المحطة على توقيف برنامج كارل الصباحي، فكيف بتشوفوا يعني هيدا الموضوع اليوم يلي كتير في من الانتقادات؟

0: انتقادات وانقسامات بالرأي في أستراليا. يعني حتى كان ملفت هون بولين هاسن يلي ظاهر أنه كمان فتحت الباب أنه لكارل أنه هي على سبيل المزح، أكيد كان الموضوع على سبيل المزح أنه رح تستضيفه. يعني بتقول بحديثة هون فيما بيتعلق بالنسبة لكارل، بتقول أنه أنا عندي بدي حدا كمان يكون مساعد لي بالمكتب، مثل كأنه عم تعرض عليه وظيفة مع ون نيشن. فخليني اسمع رأيكم بالموضوع على 02-96-530، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على أي موضوع فيكن تشاركونا على 02-96-530. هل برأيكم هل استضافة شخص عنده أفكار متطرفة، هل برأيكم مش مفروض يتم استضافته؟ هل هو ترويج، يعتبر ترويج لأفكاره، أم هيدي حرية رأي وتعبير؟ سؤال هيك مختصر، هل برأيكم استضافة شخصية عندها أفكار البعض بيعتبرها متشددة، يمينية، متطرفة، هو يعتبر ترويج لأفكاره، أم هو بالنهاية حرية رأي وتعبير؟ وخاصة نحن هون ببلد ديمقراطي مثل أستراليا، لنحن عنا حرية الرأي والتعبير بهالبلد اللي بنعتز فيه، أنه إسكيت الأعلام أو بعض الأفكار كيف تعتبروه من وجهة نظركم؟ على 02-96-530 عبر الواتساب على 014-638-638، لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع فيكن تشاركونا انطلاقا من هيدي اللحظة. خليني اسمع رأيكم بهيدا الموضوع، إسكيت الأعلام أو مثل ما بدي أرجع أكرر اليوم، استضافة شخصية متشددة ممكن يكون عندها أفكار متطرفة يمينية، سموها ما شئتوا، هل هو خطأ؟ هل هو ترويج لأفكاره؟ هل مفروض يتحاسب؟ هل مفروض يتم إسكيته؟ أم مفروض يكون يعني نلتزم بالقوانين الأسترالية اللي هي بتعطيك حرية رأي والتعبير، الرأي والتعبير. 02-96-530 عبر الواتساب على 014-638-638، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة بهذا الموضوع كتير بيهمني اسمع رأيكم وتعليقكم.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic، صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
3: This is Seha, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباف مورا دياز من كوستاريكا، أم لعيلة كبيرة صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها Stand up, don't be afraid. وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا، هي يلي كان بقيلة أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. منقله على الطريقة اللبنانية جون بول تو وي لوف يو، جون بول تو براي فور اول ريليجنز، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.
0: مكملين احنا وياكم من راديو توأمي على 1638 أيام الساعة 8:26 دقيقة داخل استوديوهاتنا. بدي أذكر مستمعينا ما تنسوا رح يكون عبر هوا راديو توأمي حفل افتراضي خلال هيدي الويك اند نهار السبت بعد الظهر عند الساعة 3. فإذا السبت الساعة 3 بعد الظهر فرح يكون حفل افتراضي يبث عبر هوا راديو توأمي، وضيفتنا رح تكون مميزة جدا جدا جدا جدا نانسي عجرم. فإذا مباشرة كانت يعني أكيد بحفلة بجوني، فأكيد خليكن معنا وانضموا لهذا الحفل المتواصل نهار السبت الساعة 3 عبر راديو توأمي. كونوا معنا، رح نتابع نحن وياكم إذن مشوارنا مع مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات من الوقت. رح نكون نحن وياكم مع جولة الأخبار أخبار الساعة 8:30 لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم، ولكن منروح بشكل سريع لنتعرف على أهم وأرخص أسعار البترول.
4: تقرير اليومي عن أرخص أسعار البترول في سيدني ملبن وبريسبن. أرخص أسعار البترول عبر راديو توأمي أستراليا.
0: نعطيكم فكرة عن أرخص أسعار البترول في سيدني. في عندكم الإي جي أمبول بيرود الانليدد 91 149.9، ايضا في عنا 7-11 ببلمور الانليدد 91 157.9. ننتقل لملبن يونايتد فيتزروي بفيتزروي الانليدد 91 151.5، ايضا بملبن ريدي اكسبريس برينزويك ايست الانليدت 91 153.6. اما بالنسبة لكوينزلاند بريسبن بي بي وينسر 151.9. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من اخر واهم الاخبار بعد لحظات من الوقت. منتوقف عند جولة اخبار محلية عربية ودولية، كونوا معنا وتابعونا.
5: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو توأمي أستراليا.
6: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
7: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: Louise Myland with the top stories. Two independent MPs have announced they're launching a new centrist political party called Community Strong Australia. In a statement, Sydney MPs Zali Stegall and Allegra Spender say their party's focus will be on integrity, climate action and economic prosperity. An application's been lodged with the Australian Electoral Commission to register the party, and the process should be finalised by October. An Australian woman in Syria linked to Islamic State will be allowed to return to Australia with her child after being issued a temporary exclusion order. The woman was part of a cohort of Australians linked to the terrorist group, most of which have now returned. But she was the only member of the group who had an exclusion order, which is typically in place until a permit to return is issued. The government says it legally had to issue a permit, saying the woman will be strictly monitored in Australia. And the South Australian government is increasing bird flu surveillance after the state's first confirmed case of the deadly H5 strain. Australia was the only country free from the devastating disease until last week, when two cases were confirmed in migratory birds in WA. South Australia recorded its first case yesterday. So far, there are no recorded cases in native wildlife or farm animals. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: رأس الساعة، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم وللتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة لأي مساعدة من دول الناتو في حربها على إيران. وأضاف ترامب خلال لقائه الأمين العام للناتو مارك روتا أنه يحقق تقدما ممتازا وأداء رائعا في مسار المفاوضات الحالية مع إيران. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب لديه العديد من الخيارات، منها فرض عقوبات إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق. في طهران، قالت الخارجية الإيرانية إن على الإدارة الأمريكية تجنب التفسيرات التي تعارض أو تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم، وأضافت أن على واشنطن إدراك أن مبدأ الخطوة مقابل خطوة يتطلب الوفاء بالالتزامات المتبادلة. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن التفاوض يجري حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان. وبخصوص التطورات في لبنان، عقدت في واشنطن جلسة اليوم من الجولة الخامسة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل. ميدانيا، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصين في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة بمحيط بلدة كفر رمان. من جانبه، قال حزب الله إن ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي في كفر رمان يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن. هذا وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن العمل متواصل لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب إسرائيلي. في هذه الأثناء وفي السياق الإيراني، يسود جو من التفاؤل الحذر في طهران بشأن تطبيق بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي يفترض أن تجتمع فيه الفرق الفنية في 29 من الشهر الجاري في سويسرا، لا يزال النقاش دائرا في طهران بين من يرون أن الاتفاق ضرورة لإخراج البلاد من جو الحرب والعقوبات، وطرف آخر يرى أن التفاوض مع واشنطن يعد تنازلا عن مكتسبات الحرب.
10: خطوة إلى الأمام اتخذتها إيران في مفاوضاتها مع واشنطن، فبعد توقيع مذكرة تفاهم واجتماع سويسرا، أصبح الطريق سالكا إلى مفاوضات قد تنهي الاشتباك الأمريكي الإيراني بشأن برنامج طهران النووي. أما في طهران، فهناك من تقبل هذه الخطوات على مضض، وهو الرافض لأي تقارب مع واشنطن، والموقف يبدو واضحا على صفحات صحيفة كيهان المحافظة. لكن الجو العام والصحف المقربة من الحكومة ترى أن الاتفاق مع واشنطن كفيل بإخراج طهران من دائرة الحرب والعقوبات.
11: لعل الناس يعتقدون هذه المرة أن واشنطن بعدما شاهدت القوة العسكرية الإيرانية وورقة مضيق هرمز قد تدفع إلى إبداء قدر من المرونة، وربما ينعكس هذا بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية.
10: أما حديث الشارع فيكاد يلخص على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف هنا يدافع عن الاتفاق وينتقد معارضه، أما هذا الحساب فيؤكد طاعة ولي الأمر فيما اتخذه من قرارات. لم يغب الساسة عن مشهد النقاش العام، تيار محافظ ويوصف في غالب الأوقات بالمتشدد لم يرى في الاتفاق مع واشنطن إلا تنازلا عن مكتسبات الحرب.
12: البند الثاني من مذكرة التفاهم يمنعنا من الانتقام لقادتنا، وهذا أسوأ بند بعد البند الأول.
10: وتيار آخر يرى في المفاوضات وسيلة لتحقيق امتيازات بعيدا عن صوت المدافع.
13: أفضل انتقام لقائدنا هو عدم تقديم تنازلات في مذكرة التفاهم وأن تغادر القوات الأمريكية المنطقة.
10: تنفس الشارع الإيراني الصعداء بعد توقف الحرب، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها وإن بحذر في انتظار الأيام القادمة.
14: لا شيء محسوم حتى اللحظة، فأمام إيران أقل من 60 يوما لتحديد مصير علاقتها مع واشنطن، والتفاؤل لم يغادر عواصم القرار في واشنطن وطهران ومراكز القيادة في إسلام أباد والدوحة بأن ملامح اتفاق بدأت تلوح في الأفق. نوردين تغير، الجزيرة، طهران.
9: ينضم إلينا الآن في الأستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وينضم إلينا من واشنطن الدكتور توماس ووريك المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع دكتور أحمديان. وعن التفسيرات الإيرانية الآن، يفترض أن مذكرة التفاهم ستقود إلى اتفاق يفترض أنه يكون ملزما لكل الأطراف، هل هناك كما رأينا في التقرير وجهات نظر متباينة لحد يقلق، أم أنها طبيعية يمكن أن نذهب إلى نهاية محتمة في اتفاق؟
15: لا، هو النقاش دائما مستمر في إيران، لن يتوقف، هناك من يعارض وهناك من يوافق، وهذا الطبيعة كانت موجودة قبل الاتفاق النووي، بعد الاتفاق النووي، واليوم يعني المفاوضات التي خيضت قبل الحروب أيضا كانت فيها ذات النقاش. اليوم إننا وصلنا إلى اتفاقية وهناك نص بدأ التدقيق فيه، والنقاش بدأ يأخذ مسارا أدق في طرح القضايا. هناك المعترضين بالأساس على الثقة بالولايات المتحدة باعتبارها طرفا نقض الاتفاقات السابقة وكذلك هاجم البلاد أثناء مفاوضات، هناك المعترضين على بعضا من البنود فيها بشكل دقيق، وهناك طرف ثالث أو مجموعة ثالثة تنظر لما يقوله الأمريكيون وتطرحه في الداخل، مثل ما قاله الرئيس الأمريكي أنه على الإيرانيين تعهدوا بأن يبتاعوا من الولايات المتحدة بأموالهم التي سيرفع الحجب عنها، أو مثلا النقاش حول الصواريخ الإيرانية وثم اتضح أنه لم يكن دقيقا، ثم الشروط الأمريكية في قضايا مختلفة، دخول المفتشين وهو لم يتفق عليه. في الولايات المتحدة هناك عملية لبيع الاتفاق داخليا تنتج بعضا نعم. من الخلافات في الداخل الإيراني.
9: هذه بالترجمة. النقطة لماذا لا تفهم في إيران بأنها بهذا الاتجاه، بأن الرئيس الأمريكي يروج لمذكرة التفاهم حسب فهمه وحسب أهدافه في الداخل، لماذا يتم الوقوف عند كل تصريح للرئيس الأمريكي ويثير بلبلة في طهران والرسالة موجهة لواشنطن أولا؟
15: هو الحيز العام، يعني الأعم الأغلب في المجتمع الاستراتيجي الإيراني يعلم أن هذا ليس دقيق، وأن المذكرات المنشورة هي الأساس في هذا الاتفاق، وبالتالي لا يعيرون كثيرا هذا الاهتمام. هناك نقاش في العلن على المستوى الصحافي والمواقع والجلسات التي تعقد في العلن، يركز على أولا التصريحات الرسمية في إيران والتصريحات الرسمية في الولايات المتحدة. في النهاية أنت إذا رئيس في طرف اتفقت معه في مذكرة تفاهم يطرح.
16: In Sydney at Glenswood Hills, there's been a two-car crash on Camden Valley Way, southbound approaching Raby Road, and at Moore Park, a car and motorbike crash on Flinders Street, southbound corner Moore Park Road. In Melbourne, a pole down after a crash at Laverton on Leakes Road, citybound at Fitzgerald Road, and a car fire on the Western Freeway is citybound just before Ferris Road. Over 1 million volunteers clean up Australia each year, but the challenge is bigger than ever and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: مساكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، راح يكون طقس ممطر، درجات الحرارة 18، بملبن 16 درجة.

0: معكم دائما مراديو تويمي أستراليا 1638 تايم كملين نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء لمواضيع وأخبار اليوم. وكتير حابي أسمع تعليقكم حول الموضوع اللي أثرني, موضوع الهجرة, التطرف, الإرهاب, لا سيما اليوم رئيس جهاز الاستخبارات الأسترالي اللي حكي عن اليوم التخوف الكبير, بيقول أنه في خوف. البيئة الأمنية الحالية هي من أكثر البيئات تعقيد اللي واجهتها أستراليا من وقت تأسيس الآزيو بعام 1949, وبيقول أن الكراهية والتطرف ما بقى محصورين بأيديولوجيا معينة, إنما صاروا ممكن يكونوا عم بيتقاطعوا مع أهداف لدول مثلا, لحتى يصير في هونيك دعم لألون ولإثارة مزيد من التطرف بأستراليا لأحداث أعمال إرهابية. وهون ما قصد فيه هو إيران, لحذر من أنه جهات أجنبية بما فيها شبكات مرتبطة بإيران ممكن تحاول استغلال هيدا المناخ اللي فيه هونيك بعض المتطرفين يلي ممكن يكونوا عم يسعوا لأحداث فوضى وأعمال تخريبية تستهدف اليهود في أستراليا. وممكن يكون كمان في هناك دول منهم إيران حسب ما ذكر يعني طبعا مايك بيرجس أنه شبكات مرتبطة بإيران عم بتحاول استغلال هيدا المناخ لتنفيذ أعمال عنف وتخريب داخل أستراليا. وقال أن الهجمات المعادية لليهود اللي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية يعتقد أنه كانت مدعومة وموجهة من عناصر مرتبطة بجماعات إسلامية. مستوى التهديد الرسمي بأستراليا بعده محتمل, لكن بيشوف أنه حجم المخاطر الحالية قد يكون أكبر مما بيعكسه كمان هذا الوصف, يعني ممكن يكون أكثر من أن يكون محتمل. حتى محتمل يعني شو يعني محتمل؟ تعالوا فكروا فيه على العالي, أنه في احتمال حدوث عمل إرهابي, شو يعني؟ مش ناقص إلا أنه يحدث العمل لحتى يتصنف أنه خطير جدا. ما هو محتمل أوريدي خطير, محتمل حدوث عمل إرهابي بأستراليا هو بحد ذاته أمر خطير. بيقول وكشف, تصوروا أنه أحبط حوالي 31 مخطط إرهابي من عام 2014 وتعاملوا مع 14 قضية إرهابية مهمة من وقت الهجوم الإرهابي اللي وقع ببونداي في سيدني. تصوروا قديش الرقم كبير. شو يعني 14 قضية إرهابية؟ يعني لو أنه كانت تنفذت هذه المخططات وهذه الأعمال الإرهابية يعني خربوا للبلد. تصوروا 31 مخطط إرهابي كبير من 2014 بعدهم عم بيقولونا محتمل. أنا خليني اسمع رأيكم بهيدا الموضوع على 02-965-330 عبر الواتساب على 0410-638-638. أدي عندكم تخوف من فعلا حدوث أعمال إرهابية جديدة, وتعليقكم يعني على المذكره رئيس جهاز الاستخبارات مايك بيرجس. فهيدا طبعا اليوم مثل ما سبق ذكرنا أنه في هونيك قد يكون مصالح لبعض الدول بتتقاطع مع جماعات إرهابية أو متطرفة عم تخطط لأحداث فوضى وتخريب في أستراليا. هل عندكم تخوف من هيدا الموضوع أم ما بعرف إذا عندكم رأي آخر؟ يعني أكيد تحكوا على الهواء. بالنسبة لكمان موضوع أثرني هو استضافة الإعلامي كارل ستيفانوفيك اللي كان استضاف أحد الشخصيات المثيرة للجدل اللي عنده أفكار متطرفة. واليوم في كلام أنه قد يتم إبعاد كارل عن برنامجه والمحطة اللي بيشتغل فيها اللي كمان عم تجرب أنه تاخد الموضوع بجدية بسبب استضافته لتومي روبنسون المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة اللي خلى هذه المقابلة اللي أجراها كارل ستيفانوفيك محط انتقادات الأعلام والسياسي في أستراليا. هل برأيكم أخطأ لأنه استضاف شخصية مثيرة للجدل، شخصية متطرفة وعندها مواقف تجاه الإسلام، تجاه الهجرة، تجاه اليوم التطرف اللي عم بيصير، هل برأيكم أخطأ بهذا التصرف أم هو حرية أعلام؟ وين نحن من حرية الأعلام في أستراليا؟ هل برأيكم إذا حدا يعني من الإعلاميين استضاف شخصية متطرفة بيكون عم بيروج لأفكارهم أم بيكون عم بيظهر المشكلة؟ أنا بشوف بيكون الإنسان الإعلامي بيكون عم بيظهر المشكلة للمعنيين هني ياخدوا الإجراءات المناسبة. مش معناتها أنه أنت إذا طلعت وحكيت معه أو شفت شو فيه بتفكيره أنه هيدا بيعبر عن جزء معين أو مخاوف معينة، فعلى الدولة أنه هي اللي تاخد الإجراءات المناسبة أو تشتغل لمنع حدوث أي أعمال يعني تخريبية. خلينا نسمع أراءكم، هل بتشوفوا أن هذا التصرف اليوم هو الحد من حرية الإعلام أم بتشوفوا يعني أخطأ كارل باستضافته لشخصية مثيرة للجدل وعنده قد يكون عنده أفكار متطرفة؟ رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء 0296-333-0 عبر الواتساب على 0410-638-638.
1: تصل هلا You understand English على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know only the juicy stuff.
1: تصل هلا.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات والتصميم الشعر والجمال، انضم إلى كانغان إنستيتيود. لا حاجة إلى ايتار، حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. عندما تصبح مقدم رعاية فإنك تصبح جزءا من شيء ما، جزءا من رحلتهم، جزءا من قصتهم، جزءا من المجتمع. هناك أوقات ممتعة وأوقات صعبة وأوقات مجزية وأوقات تغير الحياة. قم بزيارة www.fosteringconnections.com.au لمعرفة المزيد حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية في فيكتوريا.
0: نرجع لكم مستمعينا بالراديو توأمية على 1638 مع تعليقاتكم ومشاركتكم معنا على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مداخلة على مواضيع اليوم اللي كتير مهمة نستقبل معنا بخلال هالوقت اتصال من منطقة كانليفيل سيدني. ربيع صباح الخير.
5: Yes, good morning, Claude. يعطيك العافية.
0: على عافيك، صباح النور.
5: Thank you لأنك أخذت اتصال اليوم.
0: ايوه هيا،
5: بعرفك دائما بتكوني مشغوله، انا بجرب انه شارك ايامات كثير بتكون كثير مشغوله مع من قدر ظروفك. يعطيك الف عافيه. نحكي عن حريه التعبير بهذا البلد. بتحسي انه في مشكله بحريه التعبير؟ بتطلعي بتحكي رايي او بتعطي فكره بيهاجموكي بالشخصي، يعني صارت كذا مره. هلا ما فينا نرد وهن بعدين حريه الرد وبعدين حريه الرد، يعني بصير واحد مثل ولدني اولاد يعني عم يحكوا. هيدي من ناحيه المشاركات ومن ناحيه الناس اللي بتعطي رايها. خي يعطي رأيه هو بالسياسة، احكي معه بالسياسة، أعطي رأيه بالحياة الاجتماعية، أعطي رأيه بالحياة الاجتماعية، لشو بتصير تهاجموا الناس؟
0: نعم.
5: يعني بيطلع واحد بيقلك أنت لما عجبك أستراليا رجع على بلدك، يا خي أنا بعطي رأيي، ما بالنتيجة كمان أستراليا بلدي. يا هيدي بلادنا كمان، عم نتعب ونشتغل ندفع تاكس ونربي بلادنا ونتعب، عرفتي انه وبحقلنا البلد تاخد منا حقوقها ونحن بحقنا ناخد حقوقها كمان من هالبلد، وقت نحن من غيرتنا بنحكي بيزعلوا وبيطلعوا بصير يحكوا يا اخي عم بحكي من غيرتي انا، لانه وقت بتصنفي استراليا بلد الاول بالعالم بتزعلي وقت بكون في اغلاط مثل الحكمه، مثل الاشياء السياسات اللي عم بفوتوا فيها اغلاط، الشغلات اللي عم بتصير بتطلع بتعطي رايك، ما بتحسي في حريه راي. هيدي من ناحيه، من هيدي الناحيه نحن هون كمجتمع عربي. بس حضرتك عن الفكرة اللي طرحتيها كرمال كال، كمان ما حرية التعبير، يعني في يطلع يحكي عن شخص أو شخص متطرف أسترالي يميني مثل ما حضرتك عم تقولي،
0: هو استضافه ببرنامج،
5: يطلع حدا مقابيله.
0: هو استضافه ببرنامجه على اليوتيوب، وهيدي المقابلة لأنه الضيف بيحمل أفكار متطرفة عملت هيدا الجدل، فشو بيكون ذنبه يعني الإعلامي؟
5: مش ذنب الاثنين، بيقدر الشخص المتطرف عقله فيها الدولة تحاكمه أو تحكي معه على جنب. يعني أنت بدك تخفف عن هيدي الوتيرة، نفس الشيء لأنه مثل ما أنت متعصب عم تحكي عن المجموعة بأستراليا فعلا مثل الجالية الإسلامية، هودي بكملهم كل الاحترام وعلى رأسه العام، تبهي نسبة كتير كتير كتير كتير عالية مثقفين ومرتبين وشعب يعني حضاري وعم ماشي بالبلد مثله مثله، ليش بهالتمييز؟ هذا التمييز ممنوع من كان الأسترالي أو شخص عربي عم بيميز. ضد التمييز بكل عناصره بكل شيء، حتى الأشخاص اللي ماتت وقت صار الشغلة ببونداي قديش ناس زعلت، حتى ناس تعاطفت معهم من جاليتنا نحنا، تعاطفوا معهم انه في ناس وفي اطفال، هودي ناس ما لازم يموتوا هيك بدون ذنب.
0: صحيح. طيب خليني بس هيك بشكل سريع، ربيع هل عندك تخوف من احداث اعمال ارهابيه في استراليا حسب ما عبر طبعا رئيس جهاز الاستخبارات؟
5: والله صراحه جماعه عم يشتغلوا، يعني في شغلات انا ما فيني احكيها على الهوا، جماعه عم يشتغلوا بشكل منه طبيعي. يعني عندنا تحركات بالمنطقه نحن عم نشوفهم بالليل بالليل ونهار ما عم يهدوا، بقى في تخوفات هني متخوفين، بس ما بعتقد في شيء، يعني انا ما بعتقد ابدا ابدا حيصير شيء. الناس كلها واعيه وناس بتحب البلد، الدوله بقيت عم تشتغل بهذا النمط اللي عم يشتغلوا فيه الجماعه. عم اقول لك في اشي على الهواء ما فينا نحكيها، جماعه كتير كتير عم يشتغلوا بوعي، لان عم نشوفهم بالليل تحركات اي شغله، نحن عشان يمات شغلي بالليل انا بتشوفيهم يعني سيارات مخفيه وعم يشتغلوا.
0: شكرا لك،
5: أهلا
0: وسهلا فيك ربيع، شكرا لألك على المداخلة. رح أتابع مع هادي من رايد سيدني. صباح الخير هادي.
6: صباح النور سيد كلوديا، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
6: صراحة أنا المقابلة أنت عم تحكي عنها أنا ما شفتها، بس رح أحكي عن الإعلام بشكل عام. والإعلاميين دائما عم بيكون المال هو الدافع الأساسي دائما، الإعلام يكون موجه استطاب بين هيك أشخاص يصيروا الشباب عشان تعملوا سكوب إعلامي أو الأعلام إني بيردوها. في فيديو بعتلك اليوم عن الوضع عندنا بلبنان، بعته على الواتساب، ما بعرف إذا بتشوفينه.
0: هلا من أكيد هلا بنطلع عليه.
6: فبيحكي عن المال السياسي اليوم، كيف عم يتم توجيه الإعلام، ولماذا يتم توجيه الإعلام، ومين عم بيموج؟ يعني دائما عم يكون في تمويه. في حديث للسيد وليد جملاط من عم بيطلع مع هذا الشاب تبع الجزيرة عن الاشياء التاريخيه اللي صارت، وبيحكي وليد جملاط بكل علن انه كان يتلقى الاموال من معمر القذافي، كيف تجي الاموال وقديش كميه الاموال كانت تجي. يعني دائما في مال عم بيندفع للتوجيه بالاعلام ولا بالسياسي ولا باي شيء. المشكله دائما بالمال، وين بدهم يوجهوا المال تبعهم، هون المشكله.
0: عظيم. طيب خليني بشكل سريع لأنه بدي انتقل للأخبار، عندك تخوف من حدوث عمل إرهابي في أستراليا، وشو تعليقك على طبعا ما ذكره رئيس جهاز الاستخبارات؟
6: هلا أكيد وقت ما كان رح يكون في عمل إرهابي، بس هذا عمل الإرهابي اليوم مثل ما شفنا أعمال سبتمبر 11، يعني في هدف دائما وراها هذه الأعمال الإرهابية، في جهة دائما وراها. من الجهه دائما وانا ما راح واجه اصابع التهاب بس انت بتعرف كان عم يوجه طبعا اصابع التهاب اليوم دائما بالاستراجع على طول مستهدفه واليوم هذا الحديث اللي سمعناه من هذه المناصره لبولين هانسن بده يجيب الاسرائيليه تعطيهم شعبه ارض بنورث كوينزلاند ويعملوا برامج عسكريه واستخباراتيه وما بعرف شو عم نشوف نحن الاستخبارات الاسرائيليه كيف فايته بالبلد وكيف عم تسرق الداتا تبع البلد في تقرير امبارح طلع على بالمجلس النواب الاسرائيلي كيف كل الداتا تبع الاسرائيليين تبع الاتصالات تبع السوشيال ميديا تبع كل شيء موجود بايدي الاسرائيليين في اختراع امني منه صفوه بالبلد.
0: اوكي شكرا لك هذا رايك هادي رح نتابع نحن ويكون مستمعين عبر راديو توعيمية استراليا مع محطه اخباريه ومن بعدها منتابع مع مزيد من ارائكم على الهواء. شو بيك عم تلطش خيالك؟
7: أنا الحق علي لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
8: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية إعادة تمويل بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
9: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا لحظات
10: لحظات 24/7 on the air every hour first 2ME Australia

0: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. بدأ الاجتماع على المستوى العسكري بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية، ويناقش الطرفان ملفات أمنية تتعلق بالمنطقة التجريبية وآليات التنسيق الأمني بين الطرفين. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا بيدرو غانم من واشنطن. بيدرو، يعني هل لديك معطيات عن مجريات هذا الاجتماع الذي يجري في هذا التوقيت؟
1: نعم نور، بالفعل بدأ الاجتماع منذ حوالي الساعة والنصف هنا في وزارة الخارجية، وكما ذكرت هو اجتماع عسكري بامتياز بين الجهة اللبنانية والجهة الإسرائيلية. البارحة كنا أشرنا في نشرة سابقة أنه كان هناك تعثر في المفاوضات، وخاصة فيما يتعلق بالشق العسكري بين الطرفين، وقد قابلت السفير ميشيل عيسى منذ دقائق قليلة هنا في وزارة الخارجية، وكان لي حديث جانبي مع وسألته هل صحيح أن هناك تعثر وأن الجو كان مشحون بين الجهة اللبنانية والجهة الإسرائيلية. أجاب لي نعم، كان هناك خلاف على المناطق التجريبية، وقال ممازحا طبعا باللهجة اللبنانية بس بتعركوا بوكس بين بعضهم، أي أن الخلاف ليس كبير جدا، ولكن كان هناك خلاف بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي العسكري على المناطق البايلوت زون. وقال لي السفير عيسى على أمل أن يحل اليوم، وها هم قال لي ها هم يجتمعون اليوم وعلى أمل أن يحلوا هذه المعضلة اليوم. إذن تأكدت هذه المعلومة التي كنا قد أعلنا عنها عن توتر و أجواء سلبية فيما يتعلق بالشق العسكري، ولكن الأجواء السياسية كما أكدت لنا مصادرنا الخاصة أن الأجواء السياسية كانت مرتاحة جدا البارحة. إذن لا يزال الاجتماع قائم هنا في وزارة الخارجية. طبعا البنود الأساسية هي انتشار الجيش اللبناني في الجنوب الليطاني، انسحاب الإسرائيل من بعض المناطق المحتلة وهي المناطق البايلوت زون، آليات منع الاحتكاك، حرية الحركة الجوية والاستطلاع، مراقبة وقف إطلاق النار، السلاح والبنية العسكرية لحزب الله، وهو الملف الأصعب والذي سوف يحل بين الجهة العسكرية أو الوفود العسكرية والوفود السياسية غدا. غدا نور تنتهي المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، نتوقع أن يخرج بيان من وزارة الخارجية. لا نعلم إذا كان البيان سوف يكون فقط من وزارة الخارجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية لوزارة الخارجية، أو سوف يكون أمام عدسات الكاميرا وسوف تفتح لنا الأبواب لكي ننقل مباشرة قراءة البيان أو ما يعرف هنا بالستيتمنت. إذن المفاوضات لا تزال جارية، عند الساعة 12 أي بعد حوالي ساعة ونصف سوف تكون أول استراحة، عندها سوف ننقل لكم ما هي الأجواء التي حصلنا عليها هنا.
0: شكرا لك بيدرو. آخر التطورات السياسية والتنسيق القائم بين رئيس الجمهورية جوزيف عون والوفد المفاوض في واشنطن مع الزميلة جاسنت عنتر من القصر الجمهوري. جاسنت، ما أبرز المستجدات لديك؟
2: نور، تحية لك ولجميع المشاهدين. يعني فعلا منذ ساعات الصباح نواكب كل التطورات فيما يتعلق بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن، ولا سيما فيما يتعلق مواكبة رئيس الجمهورية من هنا لكل ما يحدث. يعني بطبيعة الحال كان هناك أجواء متوترة البارحة فيما يتعلق ببعض البنود التي تتحدث عنها إسرائيل، وتحديدا نتحدث عن الشق التطبيقي لأي اتفاق في المرحلة المقبلة. فالجانب الإسرائيلي يريد بشكل أو بآخر فرض بعض المناطق التجريبية أن تكون شمال الليطاني، أي في مناطق ليس لها تواجد إسرائيل فيه، أو حتى مناطق لا تعتبر ضمن الدائرة الصفراء، وهي مناطق مثلا مثل علي الطاهر أو غيرها من المناطق الأخرى. ولكن الجانب اللبناني العسكري تحديدا رفض أن تكون هذه المناطق ضمن المناطق التجريبية باعتبار أن هذا الأمر يحل من قبل الجانب اللبناني شكل داخلي، وليس هناك يعني أي ضرورة بأن تكون هذه المناطق بإطار المناطق التجريبية بسبب إحداثها بشكل أو بآخر بعض الفتن ربما أو الصدمات الداخلية. إضافة إلى ذلك نور، يعني العمل على تثبيت وقف إطلاق النار هو أيضا من الأمور المهمة جدا بالنسبة للجانب اللبناني، باعتبار أنه الإسرائيلي يقوم بتنفيذ بعض عمليات الاغتيال أو حتى بعض التفجيرات وغيرها من الأمور التي تعتبر بالنسبة للجانب الإسرائيلي تهديد له وتهديد لشمال وأمن إسرائيل، بينما يرفض الجانب اللبناني ذلك ويعتبر أن هذه الأمور قد تحل بآلية معينة، وهذا ما يجري أيضا العمل عليه. هو مسار طويل من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، قد تكون أيضا متزامنة مع المسار الإيراني الأمريكي، ولكن يعني بطبيعة الحال الحكومة ورئيس الجمهورية وكل المعنيين يحاولون الحصول على المزيد من الحقوق اللبنانية بهذا الإطار من أجل المضي بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. إضافة إلى ذلك وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها أن الجانب الأمريكي يضغط على إسرائيل من أجل التفاهم مع لبنان في المرحلة المقبلة وبشكل أسرع وبوتيرة أسرع، ولكن ما قرأناه منذ دقائق عن تصاريح لنتنياهو يقول فيها أنه لم ينتهي العمل في الجنوب فعلا تأتي لضرب كل ما يحدث في واشنطن، وأيضا يعني تشكل بشكل أو بآخر المزيد من التعثر بموضوع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. على كل حال نور، يعني بعد انتهاء الفقرة الأولى من هذه المفاوضات أو قبل أخذ الاستراحة سيكون هناك تواصل بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والوفد في واشنطن، وسنطلعكم على كل مجريات هذه اللقاءات فور ورود أي معلومات جديدة. العودة لك.
0: شكرا الزميلة جسان، سنعود إليك فور ورود أي جديد. حذر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في منشور عبر منصة اكس من أي محاولة للمساس بعقيدة الجيش اللبناني أو تعديل دوره تحت أي عنوان أو مهمة مستحدثة، مؤكدا أن مسؤولية أمن الوطن والجنوب تقع حصرا على عاتق الجيش اللبناني. وشدد جنبلاط على أن اتفاق الهدنة هو الإطار الوحيد الذي يرعى العلاقة بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، داعيا إلى الحذر من الفوضى التي تحيط بالاتفاقات والتفاهمات الأقليمية والدولية من الخليج إلى سويسرا وما قد تتركه من انعكاسات على الواقع اللبناني ومهام المؤسسات العسكرية. استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان والقائمة بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، وأكد سلام الحاجة إلى وجود قوة أممية في الجنوب للقيام بثلاث مهام أساسية: المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال، وذلك خلال استقباله القائد العام لليونيفيل اللواء أبا غنارة. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين وفدا نيابيا بريطانيا، ضم رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البريطاني. اللقاء كان مناسبة جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. نفذت مسيرة معادية بعد ظهر اليوم غارة باتجاه سيارة رباعية الدفع عند أطراف تلة الدبشة لجهة دوحة كفر رمان، ما أدى إلى استشهاد شخصين. أعلنت قيادة الجيش أن وحداتها عملت على تفكيك عبوات وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات دير ميماس، مرجعيون، برعشيت، بنت جبال، زبدين الشرقية وتول النبطية، وجرى نقل هذه القنابل والعبوات إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها. كما تعمل وحدات أخرى من الجيش على مواكبة أعمال الوزارات المختصة لفتح الطرقات وإعادة تأهيل البنى التحتية في عدد من المناطق الجنوبية المتضررة. باشرت السلطات اللبنانية نقل الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في سجن رومية إلى سوريا، وتضم 127 محكوما، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية في إطار تنفيذ اتفاقية نقل.
3: حالة الطقس لليوم بسيدني ممطر، درجات الحرارة بتوصل لأقصاها بهالنهار لل 18 درجة، ميلبن غائم 16 درجة مئوية. نسمع جديد صابر الرباعي.
4: Acapella sur la dernière mesure dans la médina au bout de la rue tordue une porte bleue un mur de chaux fondu ta voix descendait des balcons fleuris

غنية كتير حلوة لسعد المجرد بصوته المميز. بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقة عبر تؤيمي وكيدي مع تعليقاتكم كمان بساعة جديدة من البريكفاست شو. ولكن بتعرفوا قبل ما نروح لمزيد من الأخبار وتعليقاتكم كمان على الهواء مع فقرة توك باك نهاية الأسبوع اللي بتكون دايما مميزة عبر تؤيمي أستراليا مع الحفلة الافتراضية للفنانة نانسي عجرم اللي رح يكون نهار السبت الساعة 3 عبر هوا راديو تؤيمي. فإذا تابعونا مع الحفل المميز للفنانة نانسي عجرم حفلة من جونيو. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا من تؤيمي مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم. وزير الطاقة الأمريكي 72 سفينة غادرت مضيء هرمز خلال الساعات 24 الماضية محملة بحوالي 20 مليون برميل النفط. ومثل ما عم تشوفوا يعني أسعار النفط اللي انخفضت بشكل كتير كبير مع الوقت اللي عم تجرى فيه المحادثات بين واشنطن وما بين طهران. لكن قدي في أمل أن هذه المفاوضات رح تنجح ورح تستكمل للآخر أم رح يوصلوا النص البير ويقطعوا الحبل بالوقت اللي عم نشوف يعني كمان رأي إسرائيل اللي هو بيعتبروا أنه الشيء اللي عم بيصير بواشنطن يعني طبعا المحادثات اللي عم بتصير بين واشنطن وطهران هي كارثية حسب إذا السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة اللي كمان اعتبر أنه المحادثات اللي عم بتصير بين لبنان وإسرائيل هي كارثية كمان اعتبرها. فإذا اليوم عم نشوف هذه المحادثات إن كان بين واشنطن وإيران أو بين لبنان وإسرائيل ما في شيء بيبين أنه هذه المحادثات وهذه المفاوضات رح تسلك طريقة لأن للحقيقة في كتير كتير من العقد أمام هذه المفاوضات لأنه العقد الأكبر اللي هي إسرائيل. إسرائيل في عندها شرط اليوم صروتها واضحة هو الملف النووي الذروع إيران بالمحادثة.

0: منطقة والسلاح الباليستي البعيد المدى. هذه طبعا اليوم شروط إسرائيل، ولكن لغاية هالوقت ما في شيء نفذ من هذه الأمور اللي انطلقت على أساسها الحرب. هلأ بالنسبة للبنان، نحن عنا من جانب اللبناني عم نقول أن هذه المفاوضات قد تتعثر بأي لحظة، لأن إسرائيل شرطها الوحيد أنه نزع سلاح حزب الله. أما لبنان شرطه الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية ووقف إطلاق النار. الأمور بعد ما سويت، الأمور مثل ما شايفين بعدها ضبابية. بعد ما نضجت في كتير من العقد أمام هذه المحادثات، كان بين إيران وواشنطن أو كان بين لبنان وإسرائيل. رح نتابع نحن وياكم حسب ما ذكر يعني كمان اليوم بعد الصحف اللي قالت عن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن أنه المفاوضات اللي عم تكون تجاه لبنان عم تكون كارثية. شو قصده يعني بهيدا الكلام؟ بانتظار المرحلة اللي جاية إذا فعلا رح تكون محفوفة بكتير من المخاطر وعودة الحرب، وكتار متخوفين أنه يعني ما في في كتير من هلأ الرئيس الأمريكي لو أنه عم بيظاهر الأمور بشكل سلس وبشكل أنه ناجح وبشكل أنه اليوم المفاوضات اللي عم تصير بين الطرفين كتير جيدة، ولكن كمان بالوقت عم بيظهر هيدا الأمر لأنه عم بيكون في ضغط عليه بالداخل، ضغط من قبل حتى حزبه اللي صوت أكتريتهم ضد الحرب على إيران، وقف الحرب والعمليات العسكرية. وعنا الانتخابات النصفية واستطلاعات الرأي اللي هي منا لصالح الرئيس الأمريكي. كرمال هيك اليوم عم بيطلع دايما وعم تستفيد إيران يعني بتالي الأمر من هذه النقاط الضعف لدى جانب الأمريكي، والرئيس الأمريكي عم يجرب يظهر الأمور كما هي، عم يجرب يظهر الأمور مش كما هي، كما يعني أنه بتبين أنه نحن رايحين لمفاوضات ناجحة وجيدة وراضي عنا بشكل كتير كبير، ولكن للحقيقة إذا بنطلع في كتير من المشاكل بعدها موجودة، مثل ما سبق ذكرت بالبداية العقدة الأساسية اللي هي إسرائيل. إسرائيل يلي اليوم كمان عندنا الانتخابات وفي تخوف كتير كبير على مصير نتنياهو، لأنه أولا كمان هني عم بيكون في معارضة شديدة بالداخل، المعارضة نجمة عم بيطلع، ويجب أنه تنهي الحرب لأنه هيدا يعني كيف بدها تنهيها؟ هل رح تنهيها لصالحها أم هي كمان غطست في هذه الحرب وما عارفين كمان كيف يطلعوا منها؟ فرح نتابع نحن وياكم على 1638 مع أراءكم وتعليقاتكم. قدي عندكم أمل بهذه المفاوضات أنه تسلك طريقة؟ قدي عندكم كمان أمل أنه المحادثات اللي عم تصير بين إيران وواشنطن كمان تنجح بنهاية المطاف؟ خليني أسمع رأيكم بهذا الموضوع. ما بدنا ننسى يعني كمان الموضوع الأساسي اللي كنا طرحناه هو الإرهاب والتخوف اللي أبدي رئيس جهاز الاستخبارات الأسترالي مايك بيرجنس اللي كان حكي عن أنه قدي كان في هونيك إحباط لعدد كتير كبير من العمليات الإرهابية، المخططات الإرهابية اللي كانت ممكن تشن عنا في أستراليا. يعني صوروا 14 تهديد كان من وقت هجوم بونداي، هجوم الإرهابي اللي وقع ببونداي بيتش. فإذن اليوم قدي عندكم تخوف من حدوث أعمال إرهابية نتيجة التطرف، نتيجة الكراهية، نتيجة المعاداة السامية اللي طبعا حكي عنها مايك بيرجس، واللي ما شهدت الاستخبارات الأسترالية من وقت ما تأسست هاجس مثل ما اليوم عم تعيشه، أو هيدا التوتر وهيدا الخوف اللي ممكن يصير عنا في يعني إحداث عام الإرهابي في أستراليا. رح نتابع مع تعليقاتكم على الهواء. معنا إيدي من منطقة هوكستن بارك سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير سيد كلود.
0: يا هلا، صباح النور.
1: انا راح انطي رايي بحزب العمال والسيطره والامن عندنا والاستقرار.
0: نعم اي كل احكي مبادئك يعني عندنا الامن عندنا الاقتصاد
1: ما شاء الله يعني
0: حرزين
1: عايشنا بامان حزب العمال.
0: شو رايك بايديهم؟
1: انا برايي حزب فاشل بالمره, فقد السيطره والامن على البلد بالمره. شوفي صاير بملبن, شو كان عندنا ويستفيلد بونداي جاكشن ورا بونداي بيج, يعني هاي تكفي. واظن كان المفروض رئيس الاستخبارات من صارت الحادثه الارهابيه ببونداي بيج, كان المفروض رئيس الاستخبارات يستقيل, او على الاقل كان المفروض البانيزي يقيله. لانه فشل هو والبانيزي اللي احنا مأمنيه يحمينا ويحمي عوائلنا, فشلوا اثنينهم بحمايه عوائلنا بحمايه الاستراليين. يعني شنو ذنبهم ناس رايحين شوبينج بويستفيلد بونداي وينكتلون؟ شنو ذنبهم ناس رايحين يحتفلون بعيد عندهم قومي, شو ما كانت ديانتهم شو ما كانت طائفتهم بونداي بيج, يجي واحد إرهابي يقتلهم؟ شنو ذنبهم هذول العالم؟ وين كان رئيس الوزراء؟ وين كان الشرطة؟ وين كان الأمن؟
0: نعم بكل الأحوال فإن شاء الله توعى الحكومة لهذه المخاطر وتاخد ما ذكره رئيس جهاز الاستخبارات مايك بيرجس عن هذا التهديد الإرهابي والكراهية وال يعني كمان المعاداة الأسامية اللي عم تزيد عنا في أستراليا, وممكن كمان دول تستغل يعني هذا الأمر تتقاطع مصالحها مع التطرف مع الأشخاص اللي عندهم أيديولوجيا لحتى يحدوا من هذه المخاطر اللي عم تواجهنا. وهيدا طبعا من خلال يعني طبعا اليوم كمان بولين هانسن يلي عم تستفيد من هذه الثغرات لحتى تضوي أكثر وأكثر اليوم على قضايا الهجرة. شكرا لك إيدي من هوكستن بارك سيدني على مداخلتك. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء, لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على 02-965-330. أكيد رح نكون نحن وياكم بعد استراحة مع تقرير رياضي رح تستمعوا لألو عبر تؤامية أستراليا. كونوا معنا. This how we gon' do it. Dale. Come on. I'm up in the party. مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجار. نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمية أستراليا.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي, لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز, 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية إعادة تمويل بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
5: المفاتيح موجودة, المحفظة موجودة, السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون, مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC, قد بأمان من أجل الجميع.
6: منيح زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6-2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدى. بده أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدوليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387 وما تغير إلا عند الصفدي.
7: جديد أخبار الرياضة بس على الراديو تؤمي أستراليا.
0: أحيي اللاعب فريق نيوكاسل أزو كيباوا مباشرة إلى لجنة القضاء التابعة لدور رجبي بنيو ساوث ويلز على خلفية اتهامه باستخدام لفظ مسيء ذو طابع مثلي خلال مباراة في دور نيو ساوث ويلز كاب. كان كيباوا لاعب ويست تايجرز السابق وطرد من الملعب قبل نهاية الشوط الأول خلال خسارة فريق نيوكاسل أمام سان جورج إلى وراء بمباراة احتياطي أقيمت يوم الجمعة. تزع المنتخب السويسي صدارة المجموعة الثانية في كأس العالم 2026 بعد ما تغلب على مضيفه الكندي 2-1 بجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لحتى يحجز المنتخبين مقعدهم بالدور 32. أيضا فيما يتعلق بالنسبة لأخبار المونديال، ودع المنتخب القطري منافسية كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 1-3 بجولة الثالثة والأخيرة من منافسية المجموعة الثانية. هذه طبعا آخر أخبار المونديال والأخبار الرياضية عبر راديو تو أمي أستراليا من تابع سوا.

0: 9:36 دقيقة داخل استوديوهاتنا مكملين احنا وياكم من راديو توعمي أستراليا مع اليوم تصريحات نتنياهو اللي بيقول رئيس الوزراء الإسرائيلي ما فكرت بمحاربة حماس وحدة بل إيران ووكلائها أيضا. بيقول مهمتنا بلبنان ما انتهت بعد، تابع نقيم حزام أمني عازل بجنوب لبنان لمنع الحزب من شن هجمات علينا. إيران لن تحصل على سلاح نووي ما دمت رئيس للحكومة، ورح نحتفظ بالمناطق الأمنية العازلة بجنوب لبنان. وأكد أنه لا يزال في هناك ما يجب علينا فعله بلبنان، ولم أطلب إذن من ترامب لتنفيذ الهجوم على إيران بل أبلغت بذلك. هذه طبعا ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة اللي انتقد فيها نتنياهو. وظاهر اليوم نتنياهو مصر على بقائه بجنوب لبنان وتشكيل حزام أمني، وهون للمفاوضات. يعني أنه على هو يعني كمان بالنسبة لإيران اللي ممكن بأي لحظة ترجع تندلع الحرب ويكون في استهداف، وهذا اللي عبروا عنه أن يكون في هونيك استهداف إسرائيلي لإيران بدون يعني يخوض الحرب مع إيران بدون الولايات المتحدة بدون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا اللي سمعناه مرارا وتكرارا من كتير من جهات ووزراء بحكومة نتنياهو، خاصة المتجددين منهم مثل بن غفير وكاتس وغيرهم. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية على 1638 AM. برجع بذكركم بالنسبة للموضوع اللي كنا أثرناه الإعلامي وأكيد مقدم برنامج بالقناة التاسعة كارلس إيفانوفيك، يلي كمان اليوم الخبر هو نتيجة الجدل القائم نتيجة استضافته لأحد الشخصيات المتطرفة واللي عنده أفكار متشددة ومثيرة يمكن لدى البعض للجدل. هون اللي طبعا الكلام اللي صار، وهو طبعا هالشخصية هي تومي روبنسون اللي معروف بتصريحاته المتشددة تجاه الإسلام والمسلمين، كمان عنا الانتقاد للحكومات الحالية ببريطانيا بأستراليا، خصوصا انتقاده لرئيس الوزراء كير ستارمر. وبالوقت يلي تومي روبنسون اللي هو معروف ب تشدده تجاه قضايا الهجرة، انتقادات حادة للإسلام، الادعاء بأنه عم يتم كمان اليوم اسكت صوته دعم خطاب سياسي يميني شعبوي فأذن بالمملكة المتحدة وبأستراليا. فاليوم كارل ستيفانوفيك يلي استضافه ببرنامجه عبر محطة اليوتيوب له خاصة من خلال بودكاست معه بعيد عن محطة القناة التاسعة، ولكن لأنه أجرى هذه المقابلة مع هالشخصية روبنسون اللي يعتبروا أنه عم بيروج لأفكاره، مثل كأنه داعم لقله عم بيروج لأفكاره، صار في انتقادات كتير كبيرة أنه كيف تستضيف هذه الشخصية المثيرة للجدل، هذه الشخصية المتشددة. فصار في كتير من الانتقادات لكارل، حتى يعني كمان اليوم عم تدرس المحطة بشكل جدي استضافته لهذه الشخصية المثيرة للجدل. فاليوم مطروح سؤال، هل برأيكم أخطأ كارل ستيفانوفيك يلي من خلال استضافة هذه الشخصية، أم هيدا حد من حرية الرأي والإعلام المسموح فيه بأستراليا؟ كيف بتشوفوا اليوم الانتقادات والجدل اللي عملته هيدي المقابلة؟ هل أنتم مع استضافة هيك شخصيات مثلا، أم هذه الشخصيات ممكن تثير النعارات أكثر وأكثر، ممكن تعزز الشرخ داخل المجتمع الأسترالي فنحن بغنى عنها، أم هو يعني كمان لحتى يكون في إضاءة للمشكلة أنه التطرف بيخلق جو من التطرف، في هونيك أفكار متطرفة كمان عم تخلق بتخلق تطرف من نوع آخر بمواجهة اليوم معادات قسمية وغيرها يعني طبعا. فخليني اسمع انتو رأيكن على الهواء على 02-96-530. هل انتو مع اجراء هذه المقابلة؟ انه طبيعي انه ببلد مثل أستراليا يكون مسموح بإبداء الرأي، ام تعتبروا انه هيدا بشكل خطر؟ خلينا نسمع رأيكن على الهواء 02-96-530. معنا من منطقة رايد سيدني، معنا عمر. صباح الخير.
1: صباح النور ستكون.
0: يا هلا عمر، صباح النور.
1: حبيب بعلي على الموضوعين. أول شيء اللي قاله نتنياهو ردا على ترامب، وثانيا موضوع الإرهاب. النيوز بموضوع الإرهاب بأستراليا.
0: نعم.
1: أول نقطة، مثل ما بنعرف من زمان وجاي بأمريكا القوة تبع الدولة العميقة الأمريكية هو اللوبي الصهيوني أو اللوبي الإسرائيلي أو ما بعرف شو ما بدك تسميه، المهم فهمت علي مين بقصد يعني.
0: نعم.
1: أي لوبي.
0: نعم.
1: من جديد على أيام ترامب صار في حد اللوبي الإسرائيلي في اليمين المسيحي، اثنيناتهم هن صاروا بالوقت الحالي هي الدولة العميقة بأمريكا. بقى جوابا على قصة انه ترامب شو قال له لنتنياهو ونتنياهو شو قال له لترامب، اول شيء ما حدا بيعرف فعليا شو اللي نقال على التليفون او شو هو المحادثات الخاصة. بس انا برأيي انه حتما بالموقع السياسي نتنياهو تأثيره أكبر على ترامب من ترامب تأثيره على نتنياهو، لسبب أنه اللوبي الإسرائيلي هو اللي جايبه لترامب، نحكي على أرض الواقع.
0: نعم.
1: اللي قلنا واللي علينا بقى، لذا جاي ترامب بهالأجندة. النقطة الثانية اللي حابب علي عليها هي موضوع التصريحات بموضوع الإرهاب بأستراليا. أول شيء، مين إذا بدنا نجي نقيم الإرهاب بالعالم مين اللي عامله؟
0: ممكن يكون
1: في كذا جهة. أو القاعدة عبر التاريخ، رح أحكي في آخر 20-30 سنة، أو القاعدة أو آيسيس اللي هن داعش أو جماعة الممانعة عفوا.
0: أو ممكن يكون في دول عم تستفيد من الإرهاب، يعني صار واسع كلمة الإرهاب، ساعة مدعم وساعة
1: مدخية. مين الدول؟ فرنسا، أوروبا، مين؟ كوبا، تشيلي، مين؟ الصين، كوريا، مين؟
0: ممكن.
1: ما هي الممانعة. طب اليوم هالمحاولات الاغتيالات اللي تعرض لترامب مين اللي وراها؟ ايران. مش لانه انا حابب دل على ايران، بس انه كل الاعلام هيك بيقول، ومش يعني من هال بلايند فولو انه بلحق الاعلام شو ما بيقول، بس انه نجي نحلل ونفند الامور. لا مزبوطة. بقى اليوم
0: بدك تطلع بمين المستفيد، مين المستفيد يعني بالنهايه من هذه العمليات يعني كمان الارهابيه اللي صارت، بدك تشوف مين يعني ممكن يستفيد منها.
1: مش ضروري يكون في استفاده، اسمح لي فيها انه احداث بانداي مين المستفيد منها؟ ما هو غسل دماغ.
0: نحكي على صعيد منظمات، على صعيد داعش، على صعيد القاعده.
1: صح، ما داعش وقت عملوا هون بالسيتي ما بعرف سنة 2020 يمكن، لا قبل
0: قبل
1: قبل قبل يعني. ايه قبل في تحركات، بس انه وطبعا انه حزب الله ما عنده خلايا، ايران ما عنده خلايا، شو اسمه آيسس ما عنده خلايا، ما كله عنده خلايا وين ما كان، وحتى بأمريكا عنده خلايا
0: وين ما كان.
1: لذا الفكرة اللي غلط اللي عم بصير اللي عم تعمله الدولة عم بتفوت عالم من هبة ودب، لا بدققه ولا بيشوفه شو الباك جراوند تبعه. هيدا لاجي من صوته كلاجي حقوق الانسان. انا ما ندوت حقوق الانسان بس انه تفندوا عرفوا مين اصله من عرفت بيو منين.
0: صحيح. هيدا اللي وضحته اليوم بولين هانسن انه هي مش ضد انه يجوا من دول تاني يعني او يستقبلوا مهاجرين لاستراليا, بس على الاقل يعرفوا مين يجيبوا لهالبلد.
1: كلنا مهاجرين. بولين هانسن مهاجره شو انه هي ابوريجينال. انتبهي انا معها بالسياسه بس انه كمان نجي نحكي المنطق والواقع. ما في حدا الا مهاجر باستراليا الا الابوريجينالز والايلاندرز
0: سكان.
1: بس انه عارض الواقع الكل مهاجر. الفكرة انه دققوا بهوية المهاجر يلي واصل.
0: صحيح.
1: مينو شو اصله. مش انه بنجيب. طب ليش ما بتجيبوا مليار. كيف عمرة موناكو. شو قوة موناكو ومونت كارلو. جذبوا ملياردرية العالم. طب جذبوا ملياردرية العالم. عملوا اقتصادوي. جايبين ما بدي تسمي جنسية.
0: هيك عم يعملوا بلبنان.
1: شي مش منطق.
0: الإقامة الذهبية.
1: هلا فيها قصر 500
0: الإقامة الذهبية. شو رأيكم فيها؟ هيدا موضوع. أي أنو.
1: هذا لبنان أنت تعودنا على النصب والاحتيال والفلتان والسلاح وإذا واحد تعمد ابنه بقوس إذا نجح بروفي مدري مين بقوصوله بتجي رصاصة مدري وين ضحك يعني نصب على لبنان.
0: نعم. شكرا لك عمر على مدخلتك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا. لكل اللي عنده كمان تعليق رح نبيلنا يعني هيدا الموضوع اللي كتير مهم كمان ال 500 ألف مقابل أنه بتحصل على الإقامة الذهبية عنا بلبنان. شو رأيكم في يعني هيدا الطرح هو فقط لجلب الأموال أم خلينا نسمع رأيكم على الهواء على 0296-333-0. معنا اتصال بخلال هالوقت من منطقة بريستن سيدني. سام صباح الخير.
2: صباح كل المستمعين الكرام.
0: يا هلا سام.
2: كلام ممتع من الأخ اللي كان يتحدث قبلي. كلام منطقي.
0: عمر.
2: وعمر أشيد به رجل مثقف رجل واعي يتحدث بمنطقية. أوكي. أنا مع فكرة واحدة بس أريد أقول أي متطرف من أي ديانة مسيحي يهودي مسلم بول أي واحد متطرف لازم استراليا تبعده عن هذا البلد. مو الغاية أنه أكو هذا دين متطرف. هنالك أشخاص متطرفين وليس الدين متطرف. أكو موضوع مهم جدا. الأديان مو متطرفة بس التطرف المجموعة من الناس وهي مجموعة من الناس ما تستحق تعيش في بلد ديمقراطي في بلد جمع. أنا ما ضد يعني هانسن قالت كلام البارحة قال أنا مو ضد الهجرة بس أنا ضد الانتماء. أوكي أنا عراقي بس جيت لأستراليا لازم يكون حبي وانتمائي لهذا البلد 100%.
0: نعم صحيح.
2: لأن هذا البلد منحني في فرصة ما منحك الغير في ظروف صعبة جدا احتواني وقدمني كل شيء واحتضني واحتضن أولادي. بس أنا ما مستعد أخاطب بمستقبل أولادي وعائلتي بعد ما أنه الإرهاب أبعدني عن بلدي الأصلي أجي أعيش مع ناس متطرفين. هاي نقطة. النقطة الثانية التطور صار مهم جدا في العالم. ما ممكن في الجهاز يكشف لكل إنسان يعملون فحص. أنا لو رئيس وزراء في أستراليا راح أجيب جهاز الكذب. أي واحد ما عنده انتماء 100% لأستراليا قال له سوري رجع لي بلدك. إن هذا البلد يستحق كل الاحترام. وأنا مع أنه البلد يعني الوطن يكون به فسيفساء من كل الأديان من كل. بس يوم اللي يتحول الدين إلى أداة لقمعي حتى لو كان أنا كمسيحي الدين المسيحي لقمع الهندوزي أو قمع المسلم أنا ضده.
0: حلو.
2: الحياة متطلبات بسيطة جدا. احترم الآخر لكي تحترم. أحب لي أخيك ما تحب لي نفسك.
0: صحيح.
2: خلاص ما عندنا مشكلة.
0: ما بعرف شو وقع راسي. عندك بالمعمل. نعم.
2: يا اوكي ونهاركم مبارك وشكرا لكل الاراء المتوازنة.
0: شكرا شكرا لك سام، عم يحكي لنا من ورشته ومن شغله، فأكيد تحيتنا لك، يعطيك ألف عافية، ويعطيكم ألف عافية لكل اللي عم بيتابعونا من أي مكان عم تستمعوا لبرامجنا مع البريكفاست شو. لكل اللي عنده أي تعليق على مواضيع اليوم اللي سبق وطرحناها فيكم تشاركونا وتتواصلوا معنا لتعطونا رأيكم. فإذا بخلال هالوقت رح أرجع أذكركم مستمعينا بالنسبة للمقابلة اللي أجرها الإعلامي كارل ستيفانوفيك مع أحد الشخصيات المتطرفة اللي أثارت جدل، اللي هو عنده أفكار تجاه الهجرة، تجاه الإسلام، تجاه المتطرفين، والانتقاداته للحكومات إن كان ببريطانيا أو بأستراليا. فاليوم عم يتعرض كارل يعني انتقادات كتير كبيرة، كيف تستضيف هذه الشخصية، وأيضا المحطة يلي اليوم كمان عم تدرس هذا الموضوع بجدية كما عرفنا، إذا في حال يعني توقيف برنامجه أو يعني إنهاء عمله، أدي هيدا برأيكم بيكون إسكيت لحرية الأعلام عنا في أستراليا. خليني أسمع رأيكم بهيدا الموضوع والمخاوف اللي أبديها رئيس جهاز الاستخبارات الأسترالي مايك بيرجس، اللي حكي عن أنه لا يزال تصنيف احتمال حدوث عمل إرهابي في أستراليا بالمحتمل، وحكي أنه كان في هناك إحباط لحوالي 14 مخطط من بعد العملية الإرهابية اللي وقعت بمونداي بيتش. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM، مع تعليقاتكم إذن على الهواء على 02-965-330 عبر الواتساب على 04-10-638-638. رح توقف عند فاصل غنائي، ومن بعدها منتابع مع جولتنا الإخبارية أخبار الساعة 10. ثروات الأغاني الجديدة
3: Two M E Australia.

0: استقنا لهالأعمال الحلوة. هيك بهالغنية رجعت ذكرتني بأعمال ناجحة بأول يعني مثل ما بتنقال بالعربي دارج بعزة. وقت اللي طلعت أكيد مثل الصاروخ بأعمال فنية رائعة بحت صوتها يلي دايما بتميزها. جديد الإصدارات لأول مرة بأستراليا وعبر راديو توأمي دايما بتتعرفوا على أهم الإصدارات الفنية. بدي أذكركم قبل ما أروح لبريك بالنسبة للحفل الافتراضي للنجمة نانسي عجرم نهار السبت الساعة 3 بعد الظهر يبث عبر هوا راديو توأمي أستراليا الحفل في جوني للفنانة نانسي عجرم. إذن سيبث عبر هوا راديو توأمي أستراليا الساعة 3 نهار السبت الساعة 3 بعد الظهر نهار السبت. كونوا معنا. فإذا من خلال تصريحات النائب وليد جملات بيقول حسنا فعل ضباط الجيش اللبناني بالانسحاب من الصورة التذكارية في واشنطن. خليني اسمع تعليقاتكم على هذه الخطوة اللي اتخذها ضباط الجيش اللبناني بالانسحاب من الصورة التذكارية بواشنطن.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. توأمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: News headlines.
0: اندلع حريق في شيبينغ نورتن بسيدني بعد ظهر يوم الثلاثاء. تم إخلاء البارح بعد الظهر تم إخلاء حوالي 30 شخص من المبنى والأعمال التجارية، واشتغل حوالي 130 من رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق. تم نقل شخص واحد للمستشفى بعد تلقي العلاج من المسعفين، وتم إصدار تحذير طارئ للسكان المحليين بضرورة إغلاق الأبواب وتجنب الدخان الأسود السام الكثيف بسبب الحريق. لغاية هذه اللحظات غير معروف شو سببه. حذر مدير جهاز الاستخبارات مايك بيرجس من أن أستراليا تواجه بيئة أمنية أكثر تعقيد وخطورة مما كانت عليه في السنوات السابقة، وصرح أن جهات مرتبطة بإيران أو وكلاء بيشتغلوا لصالحها قد يسعون إلى نشر الخوف والذعر داخل أستراليا بما في ذلك استهداف أفراد أو مؤسسات يهودية. وأوضح أن هذه المخاوف تأتي ضمن نشاطات أوسع تنسبها السلطات الأسترالية إلى شبكات مرتبطة بالحكومة الإيرانية. إذن رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو توأمي مع مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من توأمي أستراليا.
2: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
5: ABC News. always Mylin with the top stories. The last so-called ISIS bride in Syria will be allowed to return to Australia. Women linked to the terrorist organisation have been returning to Australia with their children in recent weeks after being held for years in a refugee camp. The final member of the cohort still in Syria did have a temporary exclusion